0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. استمعنا بفضل الله رب العالمين جميعا البيان المشرف، البيان الذي يلبي تطلعات أبناء شعبنا اليمني. أنا بين سبح الله سبحانه وتعالى في ملكه، يعني وبين أتذكر كيف كان بداية العدوان السعودي علينا مع تحالف الدول وخلفهم أمريكا وإسرائيل. في بداية العدوان كيف كان حجم غطرسته، كيف كان حجم كبريائه، وكيف كان يتكلم بوضوح وبكل غطرسة: حاصرنا ولا يحق لأي طائرة أو سفينة تدخل الموانئ اليمني إلا بإذن التحالف بقيادة السعودية، والسعودي هي الآمر والناهي في هذا التحالف، وممنوع دخول أي طائرة إلى مطارة اليمن وإلى موانئ اليمن. يعني بكل عنجهية، بكل كبرياء وبكل غرور. ما رضي يقرأ الدروس، يعني ما رضي يقرأ الأحداث والمواقف. بيشاهد أن الشعب اليمني يزداد بفضل الله وعيا وتماسكا وقوة وصبرا وثباتا وإنجازا، وميدانها العسكري يزداد قوة، وهزمنا بفضل الله أسياده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وما زال عرق النخطة تيه والهنجمة فيه. طائرة يعني كسرت الحصار، يعني طائرة مدنية. إيران والجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة، يعني كسرت الحصار، يعني قالت أنا معكم يا شعب اليمن مستعد أكسر الحصار، جهزوا استعدوا، من جهتنا احنا جاهزين نكسر الحصار عليكم. طائرة مدنية جاءت بمجموعة من المرضى والعالقين، وحملت معها مجموعة من المرضى والوفد الوطني وبعض المواطنين، وحملتهم معها وانتقلت. قالوا هذا كسر للسيادة الوطنية، السيادة الوطنية. ها، وقال البيان السعودي المالكي ذاك القائد: احنا سندافع عن المملكة وعن السيادة. ايش دخل ابوك السيادة اللي يتكلم عنها؟ توكيل ادم على عيالها، ومن انت؟ ايش دخلك يعني؟ وش دخلك في تلك المواضيع؟ يعني طائرة مدنية تكسر الحظر علينا والحصار علينا، هذا انتهاك للسيادة، و250 ألف غارة على شعبنا وعلى وطننا، وقتل عشرات آلاف النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية، هذا ما هوش انتهاك للسيادة. شوفوا كيف المنافقين، يعني لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. منطق عجيب، يعني استغرب له واحد هذا الهنجمة والنخيط حق هؤلاء، هذا الهنجمة والنخيط، ويرجع بعدها يضرب ويقصف المطار حق صنعاء بكل عنجهية، وكأن مطار أبوه يعني، وكأنها مطاراتهم يعني، وكأنها يعني حقهم، ملك أبتهم، وكأنهم ويقصف وبكل وقاحة وبكل خبث. أنا تعجبت الآن، يعني رد الجيش اليمني وهم ساكتين. الآن أعلن البيان الجيش اليمني.

0: بعد دخول الله بإذنهم يعني بأوامرهم، وعدد معين وعدد محدود. ها، والآن بكل بساطة أنا بنتعجب من وجاحتهم من جهة وخبثهم من جهة، ومن جهة بنتعجب من تدبير الله سبحانه وتعالى، كيف قد بنحاصرهم ولا قد جزموا ينخسوا أنهم يفعلوا موقف عسكري بعد إعلان الحصار ذي، رغم أن الواضح أنهم الآن بيرتبوا الحرب شاملة يعني. ولكن بين فارق يعني، كان في البداية ما بالله لو ننفخ فوقهم، بس لو ننفخ بالقافنا كذا في وجوههم هيقرحوا حرب علينا، هيقرحوا حرب. الآن الموازين تتخير يا أخو لصالحنا. الآن إحنا بفضل الله رب العالمين نحاصرهم، نحن الآن فرضنا الحصر الشامل، حصار بالحصار يعني، فرضنا الحصار لأن لا بد من الحصار، إحنا مضطرين لهذا الموقف، هذا موقف دفاعي يعني. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. يعني هذا كده، هذا رد فعل يا أخوة، رد فعل يعني، مظلومية كبيرة يعني بحق أبناء الشعب اليمني ارتكبوها، ارتكبوا أعمال شنيعة جدا يعني. كم قد قتلوا من آلاف الأطفال والنساء، آلاف الأطفال والنساء قتلوهم، الآلاف. هذا الناس يتكلموا عنها يا أخوة، كم صالات قد فجروها، كم مساجد قد دمروها، كم حتى صالات عزاء وعرس فجروها، كم أسواق يعني بما فيها من المواطنين فجروها وقصفوها بالطيران يعني، كم المنشآت الذي دمروها، كم المساكن يعني. الحصار يا أخوة، مطار صنعاء 180 ألف رحلة في السنة يحولوه إلى 180 رحلة في السنة، تخيلوا من 80 ألف رحلة في السنة إلى 180 رحلة يعني. شوفوا الظلم يعني، كم يا مرضى مساكن يعني، كم يا قصص يعني مؤلمة يعني، تؤلم القلب يعني، توجع القلب لما يطلع واحد عليها. كم يا مرضى انتظروا يعني، يسافروا وانتظروا سنواتهم ينتظروا وممنوعين من السفر. كم يا أناس، كم يا حالات، كم يا ناس ماتوا من بسبب المرض، ما قدروش يسافروا يعني، ما استطاعوا يسافروا، ولا البعض إذا استطاع يسافر بصعوبة عبر عدن وبإجراءات وتجديد، وإذا اكتشفوا أنه من طرف وطني ومواجه للعدوان قد يسجن، قد يضره، قد يعني أشياء كثيرة جدا، أعمال لا ترضي الله. كم يا حصار يعني، يعني بلدنا بلد مثل أي بلد، ما به في العالم كله يا أخوة دولة تتعامل مع دولة بهذا الشكل في العالم كله. ممنوع دخول الموانئ والمطارات إلا بإذنها، ممنوع دخول المواد التجارية إلا بإذنها، ما بشي في العالم كله الدولة تتعامل مع دولة إلا السعودي مع اليمن، وإلا الإسرائيل مع غزة يعني. غزة هذا قدها النموذج الأكثر معاناة، وبعدها إحنا في اليمن، إحنا في اليمن مع هذا الكيان السعودي، الكيان السعودي والكيان الإسرائيلي هكذا يتعاملون معنا. ولذلك من المهم يا أخوة، من المهم نتكلم عن هذا المظلومية. رواتبنا قطعوها، هم الذي قطعوا، هم الذي نقلوا البنك، هم الذي النفط والغاز الذي منه رواتبنا وخدماتنا الأساسية نقلوها للبنك الآلي. احنا نطالب الجيش الحصار بالحصار، احنا بقول الجيش الحصار بالحصار، يا حقوق للجميع مثل ما قال رئيس المشاط، يا لا حقوق لأحد. ليش انت تسلم راتبك وانا ما بسلمش راتب يعني؟ ليش ثرواتك تنعم بها وانا بنعم ثرواتي؟ ليش انا محاصر وانت مش محاصر؟ ليش انت ثرواتك ما بتتأذى وانا ثرواتي بتتأذى؟ لا، ضروري الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ضروري حصار بحصار، واذا صعد عن صعد، اذا قصف عن قصف. فيجب ان نستوعب يا اخوة هذا المسألة، أن هذا الموضوع نحن لابد أن نتحدث وباستمرار. كم استهدفوا من منشآت طبية، كم منعوا وعطلوا رحلات، عشرات الآلاف من الرحلات لمرضى، وسببت كثير من هذا التعطيل في وفاة الآلاف، وفاة الآلاف. كم نهبوا من الثروات علينا، كم حرموا هذا الشعب، كم حرموا هذا الشعب يعني. تخيلوا أنهم بينهبوا 90 مليون برميل يعني سنويا، ما ادري 90 مليون سنويا او شهريا عادة النفط، وهذا ال 90 مليون برميل تكفي رواتب لثلاث سنوات يعني، تكفي رواتب لثلاث سنوات، بينهبوها يعني هكذا يعني. استهدفوا كل شيء، استهدفوا كل متحرك داخل الارض اليمنيه، مزارع استهدفوها، مقابر استهدفوها، هناجر دجاج استهدفوها يعني. في الاخير احنا وايش نجلس نتفرج يعني، نموت بالبطيء، ننهار تدريجيا، وبيتفرجوا علينا ويضحكوا ويزيدوا يوظفوا ولا المعاناة الذي بيصنعوها هم يوظفوها في إثارة الفتنة وإثارة القلاقل، لا ما يصبر شيء يا أخو. إذا الحل هو هذا، هذا الحل، يجب أن نتكاتف جميعا ونكون يد واحدة مع قائد الثورة، أن نكون يد واحدة، الحصار بالحصار. السيد يشير رجال، والحمد لله ما به رجل من الشعب اليمني، والحمد لله الخروج المليوني يبين عظمة الموقف اليمني. يشير لنا الصبر، استعان بالله، كيفما كانت الأثمان، كيفما كانت الأثمان نستعين بالله ونتحرك مع سيدنا وقائدنا. ونصبر ونصبر وسنكسر الحصار غصبا عن السعودي. ما يقدر يتحمل السعودي الحصار، ما يقدرش. خليه يتعطر بالنفط حقه والغاز، يتعطر به ويشبع به داخل السعودية. وممنوع، ممنوع مثل ما أنت مانع لحقنا تخرجين، ممنوع حقك مثل ما بتنهب ثرواتنا، ممنوع خروج حقك الثروات. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

الله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا حتى تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خليهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا وانبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل راسه بينه ولا قدم ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى، الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاده باقي لم أهنى. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمالة الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات مثل هذه الدورات أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما إحنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابر لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال مدام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه مبلى النهر بعضهم باصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حيلمة وفيهم اجتهادات.
قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة، بينشف ريقه أنه يخلي لنا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتي نقول لك لا، نشتي نقول لك لا لا، ما بلا ما قالوا بلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا، وذا ذا الحين يا رجال بانشرب وبانعب لنا من 5 لتر وبانصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطف ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، و150 أبو غرفة، وبقي معه 150. وصلوا في المواجهة إلا وان قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحيل. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم ويتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. في مثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد إحنا عارفين الصالح من الطالح. مهم إن إحنا نقف عند أنفسنا، نقيم أنفسنا، نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا، خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا، قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

بسوء وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك،

هذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخلق

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد،

العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة وأوضحهم حجة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك،

صلاتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك وعقلا يفهم إيمانك وبصرا يرى قدرتك وفؤادا يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت،

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

لك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

ورزقه اليسر، وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقو له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفئ عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد.

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتت شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

تشنجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعر

أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين دور هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت هم نروش فت فت الخطوة على الخطوة شمال حول بس يا ليش شمال
1: بحرية
2: وطش يسر
0: السعودية.
1: فتش يا السعودية.
0: فتش يا الأمريكية.
1: فتش يا الأمريكية.

يا قدس يا قدس يا قدس.

0: هذا أمريكا.
1: معنويات.
0: آلة. نار نار نار. تشعل الميدان. هذا أمريكا.
1: بس واحد فضوه. واحد. واحد. حزة. حزة تنظيم. صح.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا

0: يا ليا
1: احسن تعال قول قول قول لي مالي مد ذراع الامام احسن فك فك قول قول قول قول لي نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهيئه.

0: شد
1: بادي مون
0: أحسن
1: بادي مون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتدي كا المغتزي اللعنة عليها النصر
2: حيهات
1: النزلة
2: حيهات
1: النزلة حيهات النزلة حيهات النزلة لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين احد شمال يمين شمال حول

0: أحسن الله
1: يا دبور
0: أحسن
1: يا دبور يا دبور
0: خلي الخطوة خلي عاد
1: بوف
0: بوف بوف بوف

0: هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي، إلى جانب ما معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجلكم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجلكم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إسراف رجال الله،
2: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على خير.

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8 صفر 1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به. وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل. إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل رجال الله المجاهدين في سبيله. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد والمحور وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، عنوانها الجهاد وسلاح الوعي. سامعين الأعزاء، نرتشف من قهوة الصباح من صينية القشرة وفنجان البن ونتكلم في موضوع الجهاد وسلاح الوعي. فمن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله مجالات عديدة، الجبهة العسكرية والأمنية والجبهات الثقافية والاجتماعية والتربوية والتكافلية وسواها من جبهات الجهاد التي هي من أشرف وأعظم أعمال المؤمن الصادق المخلص الصالح الوفي لربه ودينه وأمته وشعبنا اليمني المجاهد. تزخر كتب التاريخ بأمجادها النضالية التحرورية عبر مراحل وحقب التاريخ المتعاقبة حتى عرف عالميا بأن اليمن مقبرة الغزاة والطامحين والمحتلين، ودحر من أرضه أكبر الإمبراطوريات التي غزت جيوشها شتى بقاع الأرض وهيمنت عليها وعلى مقدراتها وثرواتها، حتى جاء فجر الإسلام ليتبوأ الإنسان اليمني المكانة الأولى في الدفاع عن رسالة الإسلام وتقدم فتوحاته وحمل رايته في مختلف بقاع الأرض. وفي تاريخنا الحديث والمعاصر تصدى وانتصر على تحالف دولي تقوده أمريكا والسعودية بفضل الله أولا وتأييده، ثم بوعي الهدي القرآني والبصيرة الإيمانية، وهذا يؤكد على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها جبهة الوعي السلاح الأمضى في دحر كل غازي ومحتل، مسترشدا بالهدي الإلهي والنبوي والشمائل آل البيت الكرام صلوات الله عليهم جميعا الأسوة والقدوة الحسنة، جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته والذود عن الدين والوطن وحرية واستقلال وكرامة الشعب والوطن. إن تنصروا الله ينصركم.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

إخوة الجهاد في سبيل الله، وبكلامنا عن الوعي إجابات الجبهات وأهم سلاح للجهاد المقدس، ففي الهدي النبوي يشار إلى أن الجهاد

0: تول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. ولنا في أئمة وأعلام الهدى الإبرة والقدوة الحسنة والأسوة التي نتأسى بها. فلم يأتي وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله لنا بالإيمان والحكمة من فراغ، بل لما يتمتع به المجاهد اليمني من الوعي الإيماني والبصيرة الجهادية والمراجع التاريخية الزاخرة بدوره في نصرة الإسلام وحمل راية الجهاد في سبيل الله، خاصة في العصر الإسلامي كما سبقت الإشارة. واليوم ونحن نضرب المثل الأعلى عربيا وإسلاميا وعالميا بفعالية وقوفنا المبدئي ودعمنا الديني والأخلاقي والإنساني مع أهلنا في فلسطين السليبة، وسنظل كذلك حتى إن شاء الله في إحقاق الحق الفلسطيني بحريته واستقلاله ومقدرات شعبه، هذا وسط تخاذل وصمت العديد من دول العروبة والإسلام. فجبة اليمن تبلي أحسن البلاء مع دول محور الجهاد والمقاومة في إيران ولبنان والعراق وسوريا، إلى جانب النفير والاستعداد لاستكمال معركة تطهير الوطن اليمني من الغزاة والمحتلين وأذنابهم من الخونة والعملاء. وهذا ما عبر عنه الرئيس المجاهد مهدي المشاط في كلمته عند حضور إحدى المناورات العسكرية مع قيادات الدولة والمجالس التنفيذية والبرلمانية والقضائية، وتدشين المرحلة الرابعة من التصعيد لمعركة الفتح الموعود.
1: كل الدعايات التي تسمعوها يقوم بها عدونا إنما هي وسيلة المفلس، يعني افتقر إلى أسلحة المواجهة وعاد إلى أساليب التضليل والدعايات الكاذبة. بالتالي أنا أقول لكم وأقول لأبناء هذا الشعب جميعا، ثقوا أن هذا العدو لا يريد لنا الخير. بالتالي أي دعاية تسمعوها افهموا أن وراءها شر، هكذا قاعدة، لا نكون سطحيين. الآن توجه العدو فقد كل أسلحته، لم يعد لديه إلا الأكاذيب والأباطيل ونشر الدعايات بين أوساط المجتمع. أنا كل أمل وكل ثقة ونراهن على وعيكم، على وعي هذا الشعب في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، وأن الرهان على وعي هذا الشعب هو الصخرة الصماء التي ستتحطم عليها كل مؤامرات عدونا بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان والجهاد في سبيل الله، إنما يميز مرحلتنا الثورية الجهادية ما رزقنا الله به من قيادة ثورية حكيمة ومؤمنة، وعلى رأسها علم الهدى السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويؤيده، وأيد مساعي وجهوده المخلصة والبرة في بناء وتطوير وتحديث قدرات بلدنا عسكريا وأمنيا، وحث الخطى في تنمية محلية ونهوض حضاري يتجدد فيه خير الوطن بجهد الإنسان وعطاء الأرض ومن معه من المجاهدين الأفذاذ بالدولة والحكومة وسائر رجال الله في الجيش والأمن والمشايخ والأعيان والوجاهات الاجتماعية التي يفرض وعيها الإيماني وبصيرتها الجهادية بالمسارعة في تنفيذ ما يوجه به قولا وعملا وسلوكا وممارسة، كأهم وأبرز مؤشرات الارتباط والثقة الكبيرة والولاء المطلق بعد الله لهذا العلم الرباني ومن معه من الأحرار والشرفاء، ودليل على عنفوان سلاح الوعي والبصيرة الإيمانية الجهادية. والله خير ناصر ومؤيد ومعين، والعاقبة للمتقين. فما بكم من نعمة فمن الله العزيز الذي حبى وطن الإيمان والحكمة والجهاد بالأرض الطيبة والإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم الذي نسأله أن يلهمنا بالوعي السلاح الأول للجهاد في سبيله وأعلى كلمته، وبالبصيرة الإيمانية التي بالفعل بلغت ذروتها في عهد ثورة الإيمان التحرورية ومسيرة القرآن المظفرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين المخلصين الأبرار. الرحمة لشهدائنا باليمن وفلسطين ومحور المقاومة والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وأن ينصرنا الله بنصره في كل جبهات العزة والكرامة والرخاء. الدعاء لأهلنا بفلسطين بالفرج والنصر، ولا عدوان إلا على الظالمين. وسيظل الوحي سلاحنا الأمضى والأساس والأقوى في معركة الفتح الموهود والجهاد المقدس وفي كل مراحل الجهاد بإذن الله. جدد لقاءنا مع صين كشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام،
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المستمعات وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباح الجميع بالخير والعافية، وارحبتوا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ما شاء الله عليك يا عبد القادر. والفاصل بتختار امان انه فاصل بيشرح القلب، بيميز الحكيم اليماني دي الفاصل، لانه ما بحد معه الا احنا. سروا على نعمه كما شي فاصل يميز برنامج. طبعا يا مصلين على محمد وآله، لا نزال في موسم مذره. موسم ذري يعني الذره كذي حاصره كدرينا الذره والرومي وهذا كدرينا، واحنا الحين في موسم مذره جديد، الدخن عن ذره دخن وعن ذره بقيه المحاصيل. أمس كنا بدأنا إحنا ويكم الحكاية عن العلف وطريقة حفظه. هتقولوا قد أنا مبكر على العلف، أيوة من ذا الحين بنذكركم عم تستعدوا. مش أخليك لو ما قدك بتحش العلف قد أنت واليوم بتحشه، وأقول لك كيف تحتفظ به من الآن، لأنه بعض الأحياء قد نحتاج إلى بعض التدخلات أو الميكنة اللي معهم مساحة كبيرة من العلف من الزراعة وعيجي لهم علف خيرات، ضروري أنهم يكتنوا بعض المكاين. هيا صلوا على محمد وآله، اللهم صل وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلت لي يا مصلين على محمد وآله، كيف نحفظ الأعلاف؟ قلوا الطرق التقليدة اللي بنحفظ بها عن طريق الحزيرة أو الشكل الهرمي الدائري اللي بنحفظ بالعلف في الساحل الغربي أو فوق الأشجار في بعض المناطق في الطلح في الجرب، يحفظوا بهم العلف أو القصب فوق الأشجار، قصب الدرهم ستنا أو عصير الحشيش بيحفظوا بهم فوق الأشجار بيجففوهم. هذا الطريقة التقليدية بيصير فيها فاقد 30% بس على طريقة الحفظ كذلك بالحزيرة أو الطرق الهرمية التي بنبصرها دائما لو ما ننزل باتجاه الساحل الغربي أو ننزل المنطقة الوسطى ونبصرهم فوق الأشجار. هذا بيصير منها 30% اللي ناتج عن أيش؟ عوامل التعرية، رياح، مطر، غبار، شمس، هذا ولا كل عوامل التعرية بيأتين إلى فقدان حوالي 30% من العلف. وطبعا الطريقة المثلى هو التجفيف والتقطيع، أو التقطيع والتجفيف، يعني قطعوا العلف على صغار صغار وحزمتوهن وجففتوهن، أول قطعوهن وجفوهن وبعدها حزمتوهن، وهن على من 20 سنتي من 30 سنتي 50 سنتي لا طولة الطول الحزمة حقهم، وجرعت بعد ما تجفون حزمتون ودخلتون في مكان ضليل أو عملوا لهن سقيفة أو عريشة أو ظلة، ولا تخلوهن فوق التراب مباشرة، خلوهن مرتفعات قليل عمد لا يسرش عليكم فاقد ولا يصابنش بأمراض التخزين مثل الأراضي وغيرها. هذا واحد من الطرق، التقطيع ثم التجفيف وبعدين التحزين واحتفاظ بهم في مكان ضليل ومتردد تيار الهواء، عمد نحتفظ بهن لفترة أطول. بعدين عندما نجي نقدمهن نزيد للتروى الحيوان لهن قطاعة ثانية، وقت ما نقدمهن نقطعهن على 10 سنتي 15 سنتي هذا بالنسبة للعجل، ونعملهن في حواض ولا في برمي ولا في خزان، في خزان نقسم النص صي ونطرحهن داخله ونقدمهن للتروى الحيواني سواء كانت أغنام أو أبقار أو عجول، نقدمها بهذا الطريقة. هذا الطريقة عن ضمن أيش؟ أول ما في حق التخزين 30% الفاقد الذي بيصير من عوامل التعرية، والقطع حق المرة الثانية بعد ما عندما نجي نقدم للثروة الحيوانية عن ضمن أيش؟ الفاقد 30% الثانية الذي بتصير دساع عند البقر والغنم وشخن فوقهن، وبذلك وفرنا كم؟ 60% من الأعلى اللي عن وفره. هذا الوفر حيزيد لي كمية التخزين وحيخليني أقدم العلف ووفر للثروة الحيوانية على فترة طويلة. طبعا عندما بنقطعها المرة الثانية ونقدم للثروة الحيوانية عاد احنا بنزيد نضيف له بعض الأملاح المعدنية عمد يعني يفيد الثروة الحيوانية أكثر، والأملاح المعدنية موجودة حتى من الحطعام ممكن درش فوقهن رش نثر نثر الدرو فوقهن مثل ما دم الحطعام بكميات بسيطة وبايدنا ولنها الثروة الحيوانية تمام. وعندما تقطعوها المرة الثانية وفعلته في المعلف هذا أو نسميها المذود، المعلف ذي أو المذود، وعد معاكم شوية حبوب اهرشوهن أو اهرشوهن أو كسروهن وزد اطرحوا فوق العلف شوية ولا شوية النخال من حق البقر، عمل تقع عليقة متكاملة للبقر والغنم، تزيد اللبن والحليب وأيضا تزيد أيش اللحمة وتكبر وتزيد اللحمة وتكتنز أجسام الثروة الحيوانية حقنا باللحوم. وبهذا الطريقة نكون وفرنا على الخيرات 60% وحسننا من التغذية، وأيضا مورد اقتصادي وفرنا على أنفسنا، بدل ما بنسن جرة الحزمة العجوب وقتا نضرب 400 قرش حتلقاها في مخزانك بلاش، لكن لو كسلت إذن أنت عاد خسر وما عاد تستجرب بثروة حيواني خيرة. هذا واحد من وصايا الحكيم اليماني لمربي الثروة الحيوانية، وعنزيدكم حكاية في الحلقة القادمة، لأن احنا كما دخلنا سلسلة من المجبر بنقمبر نتحكى أكثر ونشبع الموضوع يعني بمعلومات أكثر حتى تتم الفائدة من قبل كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. صلوا على محمد وآله خيرات، زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. أيام صلينا على محمد وآله عند وقف قلي، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا، أهلا وسهلا بالجميع. لا نزال في ذو مذران. ذو مذران ما هو الشارع الحميري صح؟ لكن لما شاء الله عليكم احنا في ذو مذران. يوافق كم؟ 15. اليوم 15 ذو مذران. أما الشهر الرومي أو الشهر السرياني اليوم 15 تموز. يتفق معاهن في الأشهر الميلادية. اليوم 28 إيش؟ يوليو. 28 يوليو. ومنزلة الشمس اليوم واحد الطرف. اليوم واحد إيش؟ الطرف. وبسروا سبحان الله انتقلت النثرة من منزلة الشمس إلى الطالع فجرا. هذا فلك، علم فلك. انتقلت هذه منزلة الشمس. نص كنا في الأمس في النثرة وكنا في منزلة في الطالع فجرا في الدرع. اليوم انتقلت. اليوم احنا واحد الطرف. أما الطالع فجرا للمسبحين والمستغفرين بحين، اليوم واحد النثرة. والمعلمة الزراعية اليوم 10. ايش 10؟ ايش ضلوع او خريف العلب، خريف العلب او العلب كما يطلق عليه في معالم الزراعة. والمتوسط وقت العشاء اليوم 10. 10 ايش؟ 10 الزبانة. الزبانة عبارة عن ايش؟ عبارة عن كوكبان زاهرا او مسرج الكبار بينهما قدر مترين، رقم واحد يتجه نحو الشمال الشرقي وخلف الثاني. نستطيع مشاهدتهم بالعين المجردة إذا رفعنا رؤوسنا إلى السماء بعد صلاة العشاء، إذا السماء صافية. وحيا بكل من تابعنا في هذه الحلقة. سعدت جدا بلقائكم، على أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة مشيئة الله تعالى. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة سيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة سيارة حماية لك ولأبنائك وأرواح الآخرين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة. تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
1: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: أسعدتم بالخير صباحا مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم إلى جولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. البداية من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. القوات المسلحة تضرب أهدافا حساسة لإمدادات ونقل النفط الخام شرق السعودية. مصدر بوزارة الدفاع: تصريحات السعودية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها في اكتشاف المسيرات اليمنية. دشن المعرض الأول لمشاريع بحثية وتطبيقية بجامعة صنعاء مفتاح تحويل الابتكارات الجامعية إلى مشاريع منتجة يعزز الاقتصاد. أبو راس: السياسات العدوانية للسعودية تعرض اقتصادها للخطر. أعادت 6 سفن مخالفة إلى مسار العبور الآمن. إيران: مضيق هرمز لن يفتح، وأمريكا ليست من تحدد موعد الحرب والسلام. تصاعد الاحتجاجات في المحافظات المحتلة مع تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية. والاحتلال يواصل قتل أبناء غزة ويدمر ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع. خبير اقتصادي للثورة: النظام السعودي اختار المكابرة والتصعيد بدلاً عن سلام الاستحقاق لليمن. 80 نائباً بريطانياً يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل.

من عناوين صحيفة الثورة إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين الواردة في الموقع. الضالع إصابة طفلة برصاص قناص تابع للمرتزقة في قعطبة. من الحديدة مكتب الشباب يناقش خطة فعاليات المولد النبوي وكذلك الوضع العام للأندية. من الحديدة لقاء تحضيري لفعاليات ذكرى المولد النبوي بمديرية الحالي. ومن حجة أيضا لقاء تحضيري في عبس استعدادا للاحتفاء بالمولد النبوي في مديريات تهامة. مصدر بوزارة الدفاع: تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها في اكتشاف المسيرات اليمنية، واختتام ورشة تدريبية لمديري فروع مكتب الشباب والرياضة في ذمار. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناجي حسين الجوفي، ومحافظ أب يطلع على العمل بفرعي الدفاع المدني والأدلة الجنائية. من صنعاء مسير ووقفة بمديرية سنحان تأييدا لمعادلة التصعيد بالتصعيد، وإقرار مصفوفة الخطة التنفيذية لمحافظة أب للعام 48,400 هجرية بتكلفة تتجاوز 5.5 مليارات ريال. من الحديدة تشييع جثمان الشهيد أيمن عبد الله في القطيع. ومن أب لقاء مسلح لقبائل مديرية ذي السفال إعلانا للنفير العام وتأكيدا على الجهوزية. من وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع. وزارة الدفاع: تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها في اكتشاف المسيرات. الحظر اليمني يفرض الشلل الاستراتيجي على موانئ الرياض ويجهز على سلاسل الإمداد. حصيلة 12 عاما من العدوان السعودي الأمريكي، 61,000 شهيد وجريح، 1.5 مليون وفاة بسبب الحصار. نائب وزير الخارجية: الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة السياسات العدوانية لنظامه، والدخان يستمر بالتصاعد من أرامكو جيزان، وتحميلات النفط في ميناء ينبع السعودي تتراجع بنسبة 40%. القوات المسلحة تستهدف إمدادات النفط الخام من شرقي السعودية إلى ينبع، وارتفاع حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة إلى 73,329 شهيداً و 174,009 إصابات. أيضاً عين الإنسانية: العدوان السعودي دمر الاقتصاد اليمني، خسائر بمئات المليارات وأكثر من 71,000 ضحية مدنية مباشرة. وأيضاً وزير النقل: أكثر من 12 مليار دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار السعودي من بقيق وخريس إلى جيزان وينبع. اليمن يثبت قواعد المواجهة. مستمعينا الأكارم، كانت هذه أبرز العناوين الواردة في المواقع والصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. الآن ننتقل وإياكم إلى أبرز العناوين في المواقع والصحف العربية الصادرة لهذا اليوم أيضا، والبداية من الميادين نت وأبرز العناوين. من عناوين الميادين: الولايات المتحدة ومحاولات الهيمنة على مضيق هرمز، الخيارات والعوائق. لبنان: الاحتلال يعتدي على مرتفع علي الطاهر وينفذ تفجيرات

إمداد لنقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

0: أيضا من عناوين الميادين: العراق ثلاث مسيرات تستهدف مقرين لحزبين كرديين إيرانيين معارضين، وروسيا بوتين يرفع قوام القوات المسلحة إلى أكثر من 2.4 مليون فرد، إيران القضاء على خلية الليبيجاك الإرهابية ومقتل 4 من عناصرها، الحوثي كلما امتدت المعركة ازددنا قوة ولا نعد الأعداء إلا بالهزيمة، مؤسسات أمريكية تحذر واشنطن من تسييس إغوى ودفع أفريقيا نحو البحث عن بدائل، جنوب إفريقيا تؤيد حوارا أفريقيا بشأن الهجرة وترفض حصره بمسألة داخلية. من عناوين الميادين إلى عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية، والتي سنختتم بها هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير. عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية: المقاومة العراقية أنتم، أو في مخاطبة للنظام السعودي، أنتم أحوج ما تكون اليوم إلى رفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني بدلا من توجيه الاتهامات يمينا وشمالا لتبرروا فشلكم وتغطوا على جرائمكم. المقاومة الإسلامية في العراق: مزاعم الكيان السعودي أن العراق هو مصدر قصف منشآته البترولية في الشرقية والرياض لا تزيدنا إلا يقينا بأن العداء لبلدنا وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام. مقر خاتم الأنبياء: أي تهديد أو عدوان أمريكي على إيران لن يترك دون رد. ووكالة الأنباء اليمنية سبع عن مصدر في وزارة الدفاع بحكومة صنعاء: تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين محاولة للتغطية على الفشل في اكتشاف المسيرات اليمنية. الوكالة الوطنية تبين أن الشهيد كان متوجها نحو بلدته الظهيرة، حيث تعرض لإطلاق نار من قبل جيش العدو الإسرائيلي على طريق البياضة والناقورة جنوب صور. نتنياهو في أمريكا: بضاعة كاسدة. والمنسق الأممي زار طهران وتل أبيب: لا مؤشرات انفراج. وأخيرا: استهداف أنبوب شرق غرب صنعاء تضيق الخناق على النفط السعودي. هكذا وصلنا وإياكم مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي طالعناكم فيها بأهم العناوين وأبرز الأخبار في الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. يونس لك وعلي مجلي، إلى اللقاء.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 28 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على جزر

0: يمنية تابعة لمحافظة الحديدة، وشن 4 استهدفت مناطق متفرقة في حرب، كما شن أكثر من 50 غارة على منطقتي دار سعد والعريش بعدن لمحاولة تقديم الإسناد لعناصره الإرهابية التكفيرية، كما استهدف مدرسة في منطقة الموازات الواقعة في مستبى بغارتين ما أدى إلى تدميرها وخلفت عدد من الشهداء والجرحى من سكان المنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف طيران العدوان بغارتين منزل مواطن في الحنيشية بمديرية ذباب ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان عدة غارات على محافظة صعدة، منها 5 على مديرية الظاهر وغارتان على مديرية شداء، كما اغتال مسلحون مجهولون في مدينة القطن بحضرموت العقيد المرتزق قاسم أحمد غازي والمرتزق المساعد زكريا حسين غازي في أحد أسواق القات بالقطن، وغادروا على متن طقم عسكري إلى جهة مجهولة فور تنفيذهم عملية الاغتيال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن العدوان 5 غارات على جبل برد بمديرية كسمة مستهدفا أبراج الاتصالات، كما استهدف ب5 غارات مطار صنعاء وقاعدة الديلم في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تعرضت المناطق السكنية في منطقة ذويب بمديرية حيدان في صعدة لقصف سعودي مدفعي ما أدى إلى سقوط جرحى وأضرار في منازل ومزارع المواطنين، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة قطبين في مديرية نهم وخلف أضرار في الممتلكات العامة، وشنت طائراته غارة على منطقة الأعروج في مديرية الطيال في العاصمة.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب طفل بنيران حرس العدو السعودي في إحدى قرى الحدودية بمديرية غمر، كما استهدف العدو بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارتين على مديرية الحزم في محافظة الجوف ما أدى لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين، كما استشهد 4 أطفال وأصيب 2 آخرين بجروح إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في قرية الحزم بمديرية حريب القراميش في مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 8 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر وباقم بمحافظة صعدة، كما شن 12 غارة على مديرية رحبة بمحافظة مارب، واستهدف العدوان ب4 غارات منطقة الظهرة بمديرية خب والشعب في الجوف، وشن 3 غارات أخرى على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استشهدت امرأة نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية الظاهر بصعدة، كما أصيبت امرأة وطفلتها برصاص مرتزقة العدوان في منطقة حوامرة بمديرية ماوية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وشملت الخروقات 13 خرقا بقصف مدفعي و52 خرقا بالأحيال النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 91 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و9 هجمات بالطيران المسير المقاتل، وتحليق مكثف في أجواء مقبنة وحيس والجبلية، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وبأعيرة نارية مختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهدت امرأة بانفجار جسم من مخلفات العدوان أثناء جمعها للحطب في مديرية الحالي في محافظة الحديدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية 3 صواريخ من نوع الصرخة على مواقع مركز سلاح الحدود وموقعي السودانة والمرمز في منطقة الخوبة، كما قتلت وحدة القناصة جندي سعودي في موقع المعنق في الخوبة، وكذلك 4 من جنوده في رقابة ثيا وسهوة في الربوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 فرض مجاهدو الجيش واللجان الشعبية سيطرتهم على منطقة بيت صبيح المحابية لمدينة عسيلان في محافظة شبوة عقب معارك مع قوات العدوان أسفرت عن قتل وإصابة عدد من صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسر الأبطال محاولة تقدم لقوى الغزو والمرتزقة باتجاه صحراء ميدي من اتجاهين بغطاء جوي ومشاركات طيران مختلف، وكبدوا العدو خسائر بشرية ومادية جسيمة، واستهدف قصف مدفعي تجمع المرتزقة شمال ميدي. كما تصدى الأبطال لمحاولة تقدم باتجاه منطقة الأشقري شرقي صرواح مسنودا بغطاء جوي مكثف، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية مواقع المرتزقة في منطقة المخدرة ومعسكر كوفل وتبت المطار في مأرب واستهدفت المرتزقة، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم على أيدي المجاهدين شرق يختل في مديرية المخاء بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مثلث موزع في الوازعية، وكبدوهم خسائر فادحة بعديدهم وعتادهم، ودمرت وحدة الهندسة آليتين بعبوتين ناسفتين للعدو في تبة المركوزة بجبهة ناطع، وقتل وأصيب من على متنهما، كما لقي عدد من جنود العدو السعودي مقتلهم إثر تدمير آلية لهم شمال صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات العدو في مفرق الوازعية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما أطلقوا صاروخ زلزال 1 على تجمعات العدو في مفرق الوازعية وقتلوا وجرحوا عدد من صفوفه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليات هجومية واسعة على مطار نجران بعدة طائرات قاصف توكي، واستهدفت الأولى غرف التحكم والسيطرة، فيما استهدفت الثانية مرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية، وكانت الإصابة دقيقة لكل العمليات، ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت المدفعية تجمعات العدو جنوب جبل النار قبالة جيزان، وقتل وجرح أعداد منهم، وتم تدمير عتاد حربي، كما سقط قتلى وجرحى من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم وآلياتهم شمال مثلث عاهم وجنوب وشرق حيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ قصير المدى مقر قيادة تحالف العدو جنوبي سقام في نجران، وأصاب هدفه ودمر مركز العمليات، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قيادة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات متخصصة من الأبطال عملية هجومية واسعة على مواقع وتحصينات المرتزقة في جبهة صبرين بخب والشعف، وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة في العملية في صبرين، فيما قتل آخرون بانفجار عبوات ناسفة زرعتها وحدة الهندسة في جبهة المهاشمة في ذات المديرية.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 كشفت القوات المسلحة اليمنية مصير الناجين من السفينة انترنتي سي التي تم إغراقها بالتاريخ 9 يونيو نتيجة مخالفتها قرار الحظر اليمني على كيان العدو، وعرضت جانبا من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها القوات البحرية اليمنية لطاقم السفينة. وأكدت البحرية اليمنية حينها أنها تمكنت من إنقاذ 11 من طاقم السفينة في عرض البحر، بينهم جريحين تم تقديم الرعاية الطبية لهم، فيما أكد طاقم السفينة أن ميناء أم الرشراش كان هو وجهة السفينة من ميناء بربرة في الصومال، واستهدفت السفينة بعد رفض الكابتن فيها التجاوب مع تحذير القوات اليمنية. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم مرضى، شعبنا إلى الجانب.
2: صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس.

0: من صنعاء العروبة وتاريخ والأمجاد، من اليمن الأرض والإنسان، صباحكم مبارك وعظيم يا أبناء شعبنا اليمني. صباحكم عزة وكرامة، صباحكم إباء وعنفوان بلا حدود. وفي صباحات اليمن الخالدة يتجلى الموقف الأصيل للشعب اليمني في مقارعة الباطل ومواجهة المستكبرين. من هنا من صنعاء ومن مختلف المحافظات اليمنية يتحرك الأحرار والشرفاء في موقف واحد للتصدي للأعداء ومواجهة الطغاة والمستكبرين بلا كلل وبلا ملل وبلا تعب. يتصدر الصغير والكبير المشهد وبكل عنفوان يجابهون الشيطان وأدواته. ولأننا شعب لا يعرف المستحيل واجهنا وثبتنا، وبقوة الله عز وجل استمرينا وانتصرنا، وها نحن اليوم نتحرك بأقدام مستمر وبثبات على الدرب حتى الانتصار الشامل والكامل. صباحكم عزة وكرامة وانتصار.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: عطلت كثيراً وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية.
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: وقد صبر اليمن طويلاً وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تبشير لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار لحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
2: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.
3: مجددا ودائما وأبدا سيستمر أبناء شعبنا اليمني في موقفهم
4: مجددا
3: ودائماً
4: وأبدا. يعني إيش الفرق بين أبدا ودائما؟
3: نفس المعنى، بس يتم
4: لكن قراءات
3: يتم استخدام دائما وأبدا لتأكيد للتأكيد. طبعا مجددا ودائما وأبدا سيستمر أبناء شعبنا اليمني
4: طيب
3: في موقفهم
4: مجددا وأبدا ودائما.
3: أيوة
4: نحن أنت قصك أن الثلاث نفس المرادف.
3: ماشي، مجددا يعني تستمر العمليات والموقف اليمني، ودائما سيستمر هذا الموقف، وأبدا سيستمر أيضا هذا التحرك.
4: يسمى حشو ولا يسمى عزو كرم، ما رأيك؟
3: ما بلا تأكيد، تأكيد بشكل عنيف.
4: على عزة وكرامة الشعب اليمني. لا لا، يعني يعجبني التأكيد العنيف. طبعا
3: الحمد لله انه عجبك.
4: طبعا امس مقاومه العراق استرت بيع.
3: ايوه
4: انت قريته ولا ماشي؟
3: لا والله تينف في العدد الاخير طبعا
4: بسرت والكميه
3: الاحراج للنظام السعودي.
4: الاحراج للنظام السعودي قال ها، قال انت عندما تعجز للتصدي للضربات اليمنيه جاء تقول اني جيت من العراق. هروب من السعودي؟
3: ما بلا، شوف النظام السعودي اليوم وصل إلى مرحلة الهذيان بكل ما الكلمة من معنى.
4: أصلا يعني بيني وبينك الفندم هي سريع، هو وترهم وترنا والكل.
3: كيف؟
4: يعني سعر ذي بيقول إحنا معنا في كل بقعة أوادم عيقصفوك عيستهدفوك وعتشتعل المملكة من كل بقعة. قال لك الله غير تحليق فاهنة، تحليق في سماء البيضاء قد سقط والطائرة، وعادوا يضرب النفط من الشرق لا ينبع.
3: ما هذه هي المعادلة، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. يعني اليوم نحن أمام متغيرات ينبغي أن يواكبها أبناء شعبنا اليمني. هذا هو الرد. اليوم هنالك حظر، هذا الحظر في المسار البحري.
4: قلتكم الله ما يكفيكم شن أنتم حضرتوا السعودية، قلتكم الله ما يكفيش هذا.
3: ما يكفيش.
4: هذا قرار، يعني أنت مستوعب الآن هذا القرار ولا مش أنت مستوعب له؟ أنتوا دارين ما بتفعش معنى حظر الملاحة على البحرية على السعوديين؟ أنت داري إيش معنى هذا القرار ولا مش أنت داري إيش معنى؟
3: بكل تأكيد
4: أنت مستوعب حجم هذا القرار.
3: الله،
4: شعب اليمني مستوعب حجم هذا القرار. هذا القرار بحد ذاته يخلينا نخرج ليل ونهار في الشوارع.
3: والله
4: نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمد الله ونشكر القيادة على اتخاذ هذا القرار.
3: يعني
4: حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي بحد ذاته، فقط هذا القرار، هذا القرار فقط بحد ذاته سوّم بالسعودي، أربك المشهد لدى السعودية. إحنا ما عاد نقولش مثلاً إن هذا القرار تأثيره ودوره فعال وقوي وله تبعات وخسائر اقتصادية كبيرة، وله أيضاً يعني يتكبد إزاءه العدو السعودي الكثير من الخسائر والخسائر والخسائر. ما عنقولش هذا كله قد عنقول فيه، يعني صح كبير جدا ومهول بكل ما تعني الكلمة، لكن القرار بحد ذاته، اتخاذ القرار بحد ذاته يعتبر ماذا؟
3: يعني صار وإنجاز للشعب اليمني بأكمله.
4: هذا بحد ذاته يعكس لك مدى عزة وكرامة ومدى حنكة وحكمة القيادة في اتخاذ مثل هكذا مواقف شجاعة وقوية ومؤثرة وفعالة. هذا القرار إلى جوار أنه يكبد العدو السعودي الخسائر الكبيرة جدا. يعني تخيل، يعني إحنا إذا أردنا أن إحنا يعني نأخذ فقط نموذجين، رابغ وجدة، يعني وينبع،
3: نعم،
4: هذه الموانئ اليوم توقفت. هذه الموانئ كانت تستقبل من 50 إلى 80 سفينة أقل يوم
3: في اليوم الواحد،
4: أقل أقل أقل تقدير، أقل تقدير. كم من الخسائر اليوم يتكبدها فقط هذا الجانب، هذا الجانب فقط.
3: ما بالك بالجوانب الأخرى
4: مثلا
3: المرتبطة بتصدير النفط؟
4: هذا التصدير، يعني السعودية ما عم بتصدر.
3: الله،
4: هذا الآن خسائر ولا مشي خسائر؟
3: بكل تأكيد. طبعاً يجب أن نعرف قبل أن نتحدث عن أهمية قرار حظر الملاحة، أن السعودية هي البلد الأول عربياً وعالمياً في التصدير،
4: في تصدير
3: النفط.
4: طبعاً مجبرنا الآن إحنا وأنت، إحنا ما إحنا شو محللين اقتصاديين؟
3: بس هذه معلومات.
4: لكن هذا الذي بنشاهد أمام أعيننا، تخيلوا عاد إحنا محللين اقتصاديين كم يعني يطلع حجم الخسائر التي يتكبدها العدو السعودي. هذا الجزئية الثانية وكبيرة.
3: الله.
4: أنت الآن بتقول لي أكبر الدول مصدرة للنفط هي السعودية، من أكبر الدول العربية والإسلامية. هذه الدول الآن، هذه الدولة الآن ما عم بتصدر أسبوع كامل. أنت داري إيش معنى أسبوع كامل؟ يعني بيحرم عارجعوا بعدها يسكبوا للصحراء. عرفت حقنا البضائع يوم كانت تجلس في البحر خيرات
3: في جيبوتي، ويترتب على ذلك غرامات وانتهاء،
4: يعني غرامات على السفن وغرامات على الجو على ال... على البضائع.
3: الله.
4: وقل في جودة البضائع نفسها.
3: الله.
4: يعني هذا الخسائر كلها الآن ماذا بتلحق النظام السعودي إزاء ماذا؟ قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم. تخيل إلى جوار ذلك، إلى جوار ذلك ما هو إنه الآن السعودية هي معتمدة بشكل كبير جدا على حاجة اسمها الجمارك.
3: بكل تأكيد
4: معتمدة على بشكل كبير جدا. أمس مصدر في وزارة الدفاع اليمنية بيأكد أن السعودية لم تدخلها ولا أي سفينة منذ قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. هذا على هذا ماذا سيترتب عليه؟ سيترتب عليه تخيلوا الآن أسبوع كامل، أسبوع كامل وما بش جمارك في السعودية، لأن أصلا ما بش بضاعة بتدخل إلى السعودية. خسائر كبيرة جدا.
3: بكل تأكيد
4: خسائر كبيرة جدا.
3: يعني أسبوع أنا علي أسبوع كامل من الوجع
4: علي
3: السعودي وانعدام الضرع السعودي، عدم الضخ ضخ المال الذي به تقتل أبناء، يقتل أبناء شعبنا اليمني، وأيضا تقتل به ويقتل به أبناء هذه الأمة بشكل عام.
4: خلينا بس علي الآن بما أنه فتحنا هذا الملف وهذا الموضوع وحبنا أن نفتتح به، تخيلوا معي مستمعينا الكرام، ميناء جدة الذي يحمل أهمية كبرى باعتبار أكبر ميناء داخل مملكة العهر والنفاق، يستحوذ على حوالي 60% من حركة الشحن البحري، ويعتبر البوابة الرئيسية للواردات التجارية الذي هي شحن الوارد الحاوية تسموه بنسبة تصل إلى 60%. هذا الميناء اليوم أصبح موقف. تخيلوا الخسائر التقديرية عند الإغلاق، سيكون هناك شلل في سلسلة الإمداد، توقف نحو 60 إلى 75% من واردات المملكة من الغذاء والدواء والسلع الاستهلاكية، مما يسبب نقصا حادا وارتفاعا جنونيا في الأسعار خلال أيام. الخسائر اليومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات. هذا بالنسبة فقط لميناء واحد فقط، ميناء جدة. طبعا هذا التقرير أنا حاولت أني أعده عليه ونقدمه الآن. ميناء آخر من ضمن الميناءات التي تخسر
3: أيضا من ضمن الموانئ ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وتكمن أهمية هذا الميناء في أنه صمام الأمان لصادرات النفط السعودية، وأيضا يعتبر المصب النهائي لخط أنابيب شرق غرب بترولاين بطاقة تصل إلى 5 ملايين برميل يوميا. القدرات التشغيلية قدرة تصديرية قصوى تبلغ 7 ملايين برميل يوميا، ويصل منها 5 ملايين للعالم و2 مليون للمصافي المحلية. الخسائر التقديرية عند الإغلاق خسائر فادحة تقدر ب7 ملايين برميل يوميا، حوالي $700 مليون يوميا بأسعار $100 للبرميل.
4: وصل.
3: وقطع شريان تصدير النفط البديل مما يعطل قدرة المملكة على الالتفاف على أي حصار في الخليج، ويوجه ضربة قاسمة للاقتصاد العالمي.
4: طبعا في ميناء رابغ الذي بيسموه الميناء ميناء الملك عبد الله، تكمن أهمية هذا الميناء في أنه حديث متطور، مركز لوجستي عالمي يربط بين 3 قارات، القدرات التشغيلية مساحة 14 مليون متر مربع، عمق الحوض 18 متر لاستقبال أكبر سفن الحاويات، وتبلغ مناولته قرابة 3 ملايين حاوية قياسية سنويا. الخسائر التقديرية عند الإغلاق وقد أغلق، خسارة قدرة استيعابية تصل إلى 3 ملايين حاوية سنويا، مما يضغط على ميناء جدة ويحد من خطط التوسع التجاري في حقهم الرؤية رؤية 2030 بيسموها 2030 الذي قالوا الذي بيته من زجاج
3: لا يراجمش الناس. طبعا يا ريان احنا ذا الحين بنتحاجة على خسائر في في في اسبوع بس، يعني تخيل وكمية العويل والخسائر الآن في اسبوع.
4: الان احنا عليه احنا بنتسلسل في الموضوع. الان هذا الخسائر هذا الذي ذكرتها الان في هذا التقدير، انا عاد احنا معنا
3: تقديرات فقط،
4: مش على بس تقديرات، هذا فقط جزئية واحدة، جزئية ماذا؟ اغلاق الميناء. ما هو الذي يترتب على اغلاق الميناء نفسه؟
3: والله
4: ما إليكم قلت لك بأشبه بخسائر واردات، بخسائر جمارك، بخسائر تكسد بضائع الآن تكسد أسبوع منها وتخرب.
3: الله. عدم تصدير.
4: عدم التصدير بهذا بحد ذاته أيضا له تأثير وتداعيات كبير جدا. طبعا أكمل فقط هنا إنه يؤثر سلبا على سلاسل الإمداد المستقبلية، فالخسائر اليومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات إزاء إغلاق ميناء رابغ الذي ما زال حتى هذا اليوم مغلقا بفضل الله سبحانه وتعالى وبقرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي بقرار يمني يرسخ ويثبت معادلة الحصار بالحصار. ميناء جيزان الذي يعتبر أيضا حتى هذه اللحظة ميناء مغلقا، ونحن الآن نتحدث عن 4 ميناءات فقط، رابغ وأيضا ميناء ينبع وميناء جدة وميناء جيزان.
3: طبعا ميناء جيزان يعتبر الميناء الحيوي الأهم في أقصى جنوب المملكة، ويخدم منطقة جيزان والمناطق المجاورة، وتزيد طاقة ميناء جيزان الاستيعابية عن 1 مليون حاوية قياسية وأكثر من 5 ملايين طن من البضائع السائبة. الخسائر التقديرية عند الإغلاق تعطيل الإمدادات للمناطق الجنوبية، خاصة الماشية المستوردة من القرن الأفريقي. عادي بتكشف يعني حجم الخسائر ونوعية هذه الخسائر.
4: تداعيات الحصار كبيرة جدا، تداعيات قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي
3: حتى وإن كابر،
4: يعني هذا مش
3: بيحاول
4: ماشي كابر. هذا يا أخي هذه خسائر تظهر يعني. أيوة. الآن مثلا قال أنه موقع ولا أي حاجة، فتحنا مواقع الملاحة البحرية، بسرنا النقم النفطية، بسرنا ألسنة الدخان
3: تلتهب. عادي لليوم
4: لا زالت حتى هذه اللحظة تلتهب إزاء ضربة يمنية. الحمد لله رب العالمين. ميناء الحديدة الآن قد أصبح جاهز، المكان الذي تم استهدافه المدني تم تجهيزه وإعادته إلى الخدمة، وما زالت السنة الدخان في شركات أرامكو
3: حتى هذه اللحظة.
4: تداعيات الحصار البحري كبيرة جدا ومهولة، هم الآن في صفعة قوية جدا ومؤثرة. احنا نكشف لكم في تقرير آخر حجم الخسائر في الجوانب الأخرى بالأرقام بالإحصائيات، يعني شيء مذهل ومرعب مربك. يعني الآن تثبيت معادلة الحصار بالحصار بحد ذاتها تعتبر معادلة كبيرة جدا، يجب علينا أن نستوعب أهمية هذه المعادلة وأن نعمل ونشتغل على يعني على هذا الملف المهم جدا، وعلى هذه على تثبيت وترسيخ هذه المعادلة المهمة جدا. ونعلم نحن الحمد لله رب العالمين اليوم أصبحنا الجميع محاصر، والتبعات هي فقط تأثير وتداعيات الحصار البحري يوميا، يعني تظهر في اليوم الأول. ما نقولش مثلا ما عطر لا بعد شهور، لا هم لديهم طفرة في كل شيء. عاد احنا اقسم بالله العلي العظيم ان احنا نخليهم يخرجوا للشوارع يقولوا ما عبش معنا شاهي نشرب، كما كانوا يفعلوا البريطانيين وغيرهم.
3: الله
4: ما اليكم راعوا. عاد احنا نخلي السعودي يصوم ويخرج للشوارع هم معاهم نفط عين، يعني خليهم يساربوا في النفط في المحطات حقهم. بيننا إذا هذا الأحمق والحمار ما زال مستمر في قرار في حظر الملاحة اليمنية وفي فرض الحصار البحري والجوي والمطبق على يمن الإيمان والحكمة، فاليمنيون أيضا عازمون في المضي على حصاره ومقابلة الحصار بالحصار. أما التصعيد بالتصعيد فهذا موضوع ثاني.

0: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

طبعا مستمعينا الكرام، قرار الحصار بالحصار كان قرار عظيم وله تداعيات كبيرة جدا. جاء إلى جوار قرار الحصار بالحصار قرار التصعيد بالتصعيد. استهدفوا ميناء الحديدة وأيضا موقع مدني ذو الاتصالات، مبنى الاتصالات اليمنية، وجرح على إثرها مواطنة ومواطن أيضا. فجاء الرد قوي ومؤثر، استهداف شركات أرامكو في جيزان وفي ينبع. هذا قرار يعني الحمد لله رب العالمين. أنتم تستذكروا لما كانوا بيتعنجهوا علينا ويتغطرسوا ويتكبروا علينا، أما اليوم فردنا هو رد مشروع وحقيقي وفعال، وكفلته لنا كل القوانين الدولية وكل القوانين البشرية، كل الشرائع ضمنت لنا هذه الحقوق. وانظروا إلى شركة أرامكو ما زالت تحترق حتى هذه اللحظة، هي خزانات عملاقة. يا أخي أنت معك نفط كبير جدا، أنت معك نفط كثير بكل ما تعنيه الكلمة، ليش ما توبع وتنتبه وتحذر وتدرى ما بتفعل ما بتسوي؟ التصعيد سيقابل بتصعيد بفضل الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى هذه الاستراتيجية وتم استهداف شركة أرامكو في جيزان وشركة أرامكو في ينبع، وهذا ما تحقق يا شعبنا اليمني العزيز. يستحق أن نحمد الله وأن نشكر الله وأن نلتجئ إلى الله وأن نتوب إلى الله ونستغفر الله العظيم ونتوب إليك، نحن مقصرون ومفرطون. هذه القرارات وهذه الانتصارات تعطينا، ترسخ بداخلنا الثقة الكبرى والقناعة العظمى بهذه القيادة الحكيمة والمحنكة والمسددة والحكيمة والمرتبطة بالله وبوعود الله وبما أعده الله، الواثقة بهذه بما والمصدقة بما أعده الله وما وعد به الله عباده المجاهدين والمنطلقين في سبيله والمتحركين في نهجه وفي خطه. الحمد لله سبحانه وتعالى، هذا شيء عظيم وكبير. وقلت لكم والله لو نخرج إلى الشوارع بالملايين ليلا ونهارا أنها قليلة أمام حجم هذه الانتصارات العظيمة التي تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى درجة أن تحلق طائرة تخترق أجواء اليمن وسيادة اليمن، تسقط هذه الطائرة بعد أن دمروا دفاعاتنا الجوية ودمروا سلاحنا وأسقطوا طائراتنا في الماضي ودمروا ما تمتلكه اليمن من مقدرات وخيرات. ظنوا بأن ذلك سيتيح لهم أن تكون اليمن حديقة خلفية لهم ولمشاريعهم ولاستخباراتهم ولتحركاتهم ولاختراقاتهم والأجواء اليمنية. كانوا يعتقدون ذلك، أي نعم كانوا يعتقدون ذلك بكل ما تعنيها الكلمة. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بحكمة القيادة وصلنا إلى استراتيجية أن نستهدف أنبوب النفط. أيوة، ما بيزوبع بك تجي تحلق في سماء اليمن، ستسقط وستضرب. هذه معادلة الجمهورية اليمنية الجديدة بفضل الله وبالثقة بالله وبالتوكل عليه.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا.

أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

طبعا مستمعينا الكرام، احنا اليوم نحاول ان احنا ندي لكم تداعيات الحصار الفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم. الى جوار التقرير الاول الذي ذكرناه وقرأناه ايضا على مسامعكم، هناك تداعيات اخرى وجوانب اخرى تم اعداد هذا التقرير اليوم لنطلعكم على حجم هذه الخسائر المهولة.

هناك خسائر تتمثل في ارتفاع كافة الواردات الواصلة إلى ميناء جدة وميناء رابغ مثلا، هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فقط يعني حجم ذلك وهو على سبيل المثال وليس الحصر، ميناءين فقط. هذه الخسائر تتمثل في الآتي: فقدان ميناء جدة وكذلك ميناء رابغ للحركة الملاحية بشكل شبه كلي، خاصة وأن الميناءين يستقبلان يوميا نحو 50 سفينة حاويات إلى 80 سفينة، لذلك سيفقد الميناءان إيرادات خدمات يومية لا تقل عن 300 مليون دولار نتيجة الإغلاق. ستفقد الخزينة السعودية إيرادات ضريبية وجمركية تقدر بأكثر من 100 مليون دولار على الأقل من ميناء جدة، كونه يسهم في نحو 30% من إجمالي الإيرادات الجمركية نتيجة ارتفاع أقسام التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر، وخاصة ينبع وجدة ورابغ وجيزان، والتي ارتفعت إلى نحو 3% من إجمالي قيمة السفينة. فإن المضاعفات المالية قد تصل يوميا ما بين 50 إلى 80 مليون دولار كأقصى التأمين أو مخاطر حرب. ادركوا الآن، جراء التفاف السفن على رجاء الصالح يتوقع تراجع حركة سلاسل الإمداد بنسبة 70% مع انتقال الحظر اليمني إلى مراحل الخنق الكامل، وهو ما سيرفع أجور السفن إلى نحو 2 مليون دولار على كل سفينة وتأخير وصول الإمداد 4 إلى 5 أسابيع. خسائر صادرة النفط اليومية وصادرة البتروكيماويات المختلفة تصل إلى 2 مليارات دولار، خاصة وأن صافي عائدات المملكة النفطية لم تتجاوز سنويا 340 مليار دولار، يضاف إلى خسائر تتكبدها شركات أرامكو وشركات النفطية الأمريكية العاملة. هذا على سبيل المثال وليس الحصر.

يمكن ابدا ان نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبيه. عليهم ان يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابله كل خطوه بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. اذا كنتم تريدون ما هو اسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: سام اف ام.
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلد.
3: ما الذي يمكن فعله الآن؟
4: أحرقوا حرام، هذا هو.
5: طالبين الله الناس، الطائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
6: وين الناس؟ وين الشعب؟
7: أنا الشعب.
6: آه غيروا في دم. عفو الله، احنا مسلمين مش يهود.
2: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
8: يا ولد حرام علي، ما تعدلي مسألة حرام علي.
9: ساعة الصفر قد بدأت، الحوثي يهرب يتقهقر.
10: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايز، كمية انت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. انت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني ان ينجزه في 100 سنة.
11: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل، مسؤول امريكي.
12: من اول يوم في العدوان
13: كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني بالله اقوى من كل صعوبة.
14: نصر الله ثباتا ونصرا بإذن الله.
15: بعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله، صغيره وكبيره.
16: هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم. يا سلمان الكلب.
12: ومن يصدق؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
17: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
18: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
19: خير العمل.
3: نحن اليوم في مواقف قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، نقول لهم رب الكعبة إنما هم يردهم إلى دارهم، إلى دارك، إلى عند
10: أسواده. نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أننا لو قطعنا أيضا بني رضا ما خضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا بالغازي موت بعين أفراد. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة الحياة.
1: النوم والضغط العصر تتقدم الشجعان والأوتب من يابا.
12: لكن ماذا عن المعتدين؟
6: العالم العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
15: لماذا استمرت الحرب عاما؟
7: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
16: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
12: المعتدي كان في بدايات عدوانه منشي متكبر.
4: صباح النصر عند الحزم أشرق وأرعد باسم عاصفة
8: ونصر. الحوثي وصالح في أيام قليلة
2: ما شكل 6% 7%.
5: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
0: ستسقط كل محافظات الشمال بتقديري في أيام.
18: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
19: قوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
11: أعلن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
12: واليوم
14: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
17: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم إنه بيعيش.
7: ندخل إلى العام الثالث ولم
9: يستهري الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
12: إحنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
20: هذه الأعمال الوحشية العدوانية.
21: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
22: هل إطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
23: إنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات؟
12: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
1: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية
3: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحجم.
10: النتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله
13: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقد أدت عملية البنيان المرسل
24: الله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
12: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
25: نسخة ثالثة من عملية إعصارية.
26: أول شيء معركة حديدة، مهما كان رأيك بالحوثيين، 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
27: أبو عبد الرحمن، أنت سعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
28: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
29: الذي نصرنا لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
30: آيات ربي تتجلى واني قاتل وحولكم
31: الأكبر. سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب، أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا قد صيحة سعودية ولا تقبض ولا صواريخ بات وصل تحددها.
23: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
32: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
12: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته العظيم، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
33: سام اف ام
12: قادمون في العام الثامن.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد بالعدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

للقوات المسلحة اليمنية تعبر هذه العمليات عن الموقف الشعبي والرسمي لأبناء شعبنا اليمني الذين صبروا على مدى أكثر من 12 عاما. طبعا هذه العمليات المؤثرة والفاعلة هي تأتي في إطار انتزاع الحق اليمني المسلوب والمهدور ظلما وعدوانا على مدى عقد من الزمان، عندما استمر العدو السعودي في قتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني بمختلف الطرق والوسائل، وأيضا استهدف أبناء شعبنا اليمني بالحصار. كان لزاما على القوات المسلحة اليمنية أن تتحرك وبإسناد شعبي. اليوم تتحرك القوات المسلحة اليمنية ومن خلفها شعب عظيم وكريم ويبذل كل شيء وكل غال ونفيس في سبيل الله عز وجل، يخرج في مختلف المحافظات اليمنية ليؤكد بأنه إلى جانب القوات المسلحة اليمنية وإلى جانب أيضا الخيارات التي تتخذها القيادة في إطار انتزاع الحق اليمني. هذا هو الشعب اليمني الذي لم يرضى ولن يرضى بأن يستمر واقع المراوغة السعودية وواقع الهروب من الاستحقاقات التي هي على ذلك المجرم لأبناء شعبنا اليمني. السعودية تسعى بأي حال من الأحوال وبمختلف الطرق والوسائل أن يبقى الوضع على ما هو عليه، انعدام للوضع الاستقرار واستقرار الأوضاع في المحافظات المحتلة، وأيضا تسعى لأن يكون اليمن محاصرا معتدى عليه مسيطرا عليه من قبلها، وأيضا أن يستمر نهب الثروات والسيطرة على الثروات، وأيضا التحكم بكل شيء بكل شيء حتى في دخول الغذاء والدواء إلى اليمن. يسعى السعودي لأن يبقى الوضع على ما هو عليه، ونحن اليوم أمام تحرك. هذا التحرك يتطلب من الجميع أن يتحركوا في إطار، لأن الموضوع والقضية تخص الجميع من أبناء شعبنا اليمني الصغير والكبير. ينبغي أن يحملوا هم التحرك وأن يتحركوا في إطار انتزاع الحقوق بعد ذلك الظلم والعدوان والاستكبار السعودي على أبناء شعبنا اليمني. اليوم وجب أن يتحرك الجميع بمن فيهم أيضا أبناء المحافظات المحتلة، أبناء المحافظات المحتلة ينبغي أن يتحركوا، ينبغي أن يكون لهم حضور فاعل في مجابهة الاحتلال السعودي والسيطرة السعودية التي تأتي بدفع أمريكي للسيطرة على اليمن. طبعا سنناقش التطورات العسكرية وأهمية العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة اليمنية، وأيضا المعادلات والمتغيرات التي أرسلتها وثبتتها القوات المسلحة اليمنية في هذه المرحلة من خلال هذا التحرك، ومن خلال أيضا التحرك الشعبي الذي يأتي إلى جانب القوات المسلحة اليمنية. فاصل، من بعده نعود لنواصل.

0: قراءة آخر المستجدات بنظرة عسكرية وبتحليل استراتيجي. ينضم إلينا في هذه الأثناء العميد أحمد الزبيري لقراءة المشهد بشكل أوضح، وأيضا الرسائل التي أو المعادلات التي أرسلتها القوات المسلحة اليمنية. مرحبا بك سيادة العميد أحمد الزبيري.
1: حياكم الله والتحية لكم المستمعين الكرام.
0: حياكم الله. سأبتدأ معكم سيادة العميد من قرار حظر الملاحة السعودية في البحر الأحمر وباب المندب وما تبعه من عمليات. نريد أن نتحدث عن حدود التأثير على العدو السعودي فيما يخص حظر الملاحة وماذا يعني ذلك بالنسبة للنظام السعودي.
1: بكل تأكيد التأثير كبير، تأثير العمليات اليمنية على العدو السعودي، لكن هو ينفذ توجيهات وأوامر الولايات المتحدة ويخدم في نفس الوقت الكيان الصهيوني، وهو دائماً يمثل عبارة عن نظام وظيفي يؤدي هذه المهام. وإلا ما كان دخلت في هذا العدوان، خاصة أنه واضح أنه ليس له مصلحة حقيقية في العدوان على اليمن، سواء في عام 2015 وطوال هذه الفترة الزمنية ليس له مصلحة. نحن مدينا يد التفاهم والسلام وعملنا هدنة وتصحيح، ومع ذلك هذا النظام لن يطبق ما اتفقنا عليه وما تفاهمنا عليه، ودائما يحاول أن يتملص من أي تفاهم أي اتفاقية، ويحاول يتعامل معك كأنها لم تكن، خاصة عندما يتلقى أوامر وتوجيهات من الأمريكي أنه أنتم عليكم أن تقوموا بكذا أو تفعلوا كذا. نعم. كما هي العادة المعروفة في علاقات هذه الأنظمة مع الأمريكان، مع الصهاينة، وقبلها مع البريطانيين على هذا النحو.
0: نعم، حتى وإن كان هنالك يعني في ذلك ضرر على الاقتصاد السعودي والمصالح السعودية، يعني يقدمون مصلحة الأمريكي على مصالحهم.
1: بكل تأكيد هؤلاء لم يستندوا سلطتهم وحكمهم من الشعب العربي في نجد والحجاز، استمدوها من البريطاني، هو الذي صنع مثل هذه الدول وهو الذي جعلها على هذا النحو، وبالتزامن مع إنشاء الكيان الصهيوني. وهي تطبعت، هي لا تؤمن بشعوبها ولا تعتقد لهذا. لننظر إلى الآن، هل هناك فعلا جيش للمملكة العربية السعودية؟ هي تستعين بمرتزقة، تستعين بالأمريكي يحميها، تستعين بالصهيوني يحميها، بالباكستاني، من هذه الأنواع، لكنها لم تبن لأنها تخاف شعبها
0: بالفعل.
1: وبالتالي نجد أن رغم الصفقات المليارية للسلاح للطائرات، لكن في النهاية هذه لا تستخدمها في الدفاع عن مصالح شعبها، تستخدمها في الدفاع عن مصالح الصهاينة، في الدفاع عن مصالح الأمريكا. واليوم هذا يثبت بالملموس أمام كل الشعب السعودي وكل الشعوب العربية
0: فعلا، وهذا ما رأيناه خلال التصعيد والمعركة الأخيرة وقيام التحالف الخليجي أو الدول الخليجية المطبعة بحماية القواعد الأمريكية. هذا هو الدور الذي تقوم به.
1: بالضبط.
0: نعم. سيادة العميد، بعيد التحرك اليمني لانتزاع حقه واسترداد حقها المسلوب، وكالعادة استنجد السعودي بسيده الأمريكي والذي بدوره هدد اليمن، يعني خرج دونالد ترامب بتهديد أبناء شعبنا اليمني. كيف تفهمون هذه التصريحات، وبرأيكم هل سيبقى الموقف الأمريكي محصورا في التصريحات والتهديد، أم أن الأمر سيتعدى ذلك لنرى تدخلا أمريكيا لإسناد العدو السعودي بشكل مباشر؟
1: قد يحصل مثل هذا الأمر، لكنه إذا كان العدو الأمريكي قد تدخل في الماضي من أجل طفلتهم المدللة، أداء يعني قاعدتهم المتقدمة في شرق أوسط الكيان الصهيوني، وفي الأخير طلب من سلطنة عمان أن تتوسط بأن توقف العمليات من الاتجاهين وينسحب من البحر الأحمر أمام البطولات اليمنية التي سطرتها القوات المسلحة في مواجهة الأمريكي والبريطاني في فترة معا. وقبل البريطاني وواجهت الكيان الثاني، هل تعتقدون أنه سيدافع عن النظام السعودي هذا الذي يحتكره ليل بنهار ترامب ويسمه تارة يسميه البكر الحلوب وتارة يسميه الأنظمة الذي لن تستطيع أن تعيش أسبوع بدون حماية وإلى آخره؟ هل تعتقدون أنه ممكن أن يضحي جندي أمريكي واحد من أجل هذا النظام؟ أنا باعتقادي ممكن هم يتخذوا كم في مسيرة قاصلة كم في مسيرة كذا ومتبوعة الثمن هم اليوم يقول يجب أن هم دفعوها من قبل وسيدفعوها في المستقبل ثمن كل الحروب اللي قام بها الصهاينة والذي سيقوم بها الصهاينة والأمريكان في المستقبل. هذه الأمر ما يجب أن تزول، يجب أن ننتهي منها ويجب أن تفهم الأمة بدل ما نجلس نراعيها ونصدق أنها أنظمة إسلامية وأنظمة عربية. هذه لا تمت العروبة لا بالسنة ولا الدين سنسرة، والأمور واضحة اليوم أمامنا.
0: نعم، وهكذا أيضا يتخادم النظام السعودي مع العدو الصهيوني وأيضا مع العدو الأمريكي في استهداف أبناء هذه الأمة. سيادة العميد، كيف يمكن تفسير محاولات السعودية المتكررة لإنكار العدوان والحصار على أبناء شعبنا اليمني وتحميل الأدوات الارتزاقية المسؤولية مثل ما حدث مؤخرا في استهداف مطار صنعاء وغيره، وفي أي إطار يأتي ذلك وما هو الهدف؟
1: في أحد يصدق مثل هذا الكلام؟ طبعا هم يستخدموا مثل هذه، أنما أن الطائرة التي قصفت الحديدة هذه هي طائرة المتنقل وهم يقولوا أيها أنتنا، بينما العالم كله يعرف أنهم هؤلاء لا يفتوا ولا يحجموا ولا لهم علاقة. هم جالسين في البنادق يأكلون ويشربون ويتحركون بكل مشياء سيدهم السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي أو البريطاني ليس بالفعل. وهؤلاء يعني يتعربون لما يتعربون رأينا المصير هذه كيف كان وكيف كانت جنازته، وترى ورأينا مصائر كثير من قبل، ورأينا المحتجزين والمتوقفين ومضوهم عايشين والبعض الآخر عايش في القاهرة وفي اسطنبول وفي العواصم الغربية إلى آخره. هؤلاء تدرك السعودية لكن هي تستخدمهم كغطاء، تحاول أن تستخدمهم لكن أن العالم كله يعرف أنهم لا يهوسون ولا يهوسون.
0: نعم
1: كما يقال.
0: نعم سيادة عميد، طبعا بعد أن تحدثنا عن الاستنجاد الأمريكي بسيده الأمريكي وأيضا بمحاولة إنكار الواقع واقع العدوان والحصار على أبناء شعبنا اليمني وتحميل المرتزقة هذه المسؤولية، برأيكم ما هي الأوراق التي قد يستخدمها السعودي في هذه المرحلة لمواجهة التحرك اليمني المحق والعادل؟
1: هو كما نعرف نحن جميعا أنه يعتقد أن بإمكانه شراء أي شيء بالمال، وهذا ما حاول أولا بعلاقته باليمن على مدى عقود، وحتى الآن في تعامله مع المرتزقة مع الكونة مع العملاء.
0: نعم.
1: وهو قادر يشتري جيش من باكستان وقادر يشتري جيش من أي مكان يقول يقاتل، من السودان من السنغال من تركيا لا ندري من أين سيجب. رأينا في فترة المواجهات الماضية من كنا نواجه، رأينا المواجهات على الحدود وكيف كانوا يستقطون الجنود السعوديين من الرعب والخوف، وكانوا عزك الله يتطولون على ملابسهم. هم يعتمدون على المرتزقة ويعتقدون أن كل شيء يمكن أن يشترى بالمال.
0: نعم.
1: ويعتقدون أنه لأن كل إنسان كل نظام كل سلطة ينظر إلى الآخرين بعين طبعه، لكن هذا ثبت وسيثبت أن هذا النظام في طريقه إلى الزواج، وأن النظام الذي يستند عليه من أجل حمايته أيضا في طريقه إلى الزواج. ولكن المسألة تحتاج إلى مواجهة، وتحتاج إلى أن مثل هذه الأنظمة، مثل هذه القوى لا تتمكن بسهولة.
0: نعم.
1: تحتاج إلى مواجهة، ومواجهة جادة، وتحتاج إلى ناس أقوياء بإيمانهم، أقوياء بقضاياهم، بإيمانهم بهذه القضايا، أقوياء بإرادتهم.
0: نعم.
1: بدون ذلك سيظل مثل هؤلاء المنحطين يعبثون بالأمة ويعبثون بالإنسانية كلها.
0: نعم سيادة العميد، في سياق ما ذكرتموه عن تحرك السعودية لجلب مرتزقة من باكستان، طبعا هنالك حديث في تقارير لوسائل الإعلام عن تحرك سعودي لجلب مرتزقة من التكفيريين الذين قاتلوا في سوريا إلى اليمن. أيضا بالإضافة إلى ذلك يتم الحديث عن تدخل هذه المجموعات التكفيرية السورية في لبنان أيضا. برأيكم أنتم ومن خلال نظرة عسكرية، لماذا يسعى الأمريكي والسعودي للاستعانة بالمجموعات التكفيرية في لبنان واليمن؟ هل لأنها تستطيع تحقيق فارق، أم أن ذلك يأتي في إطار العجز السعودي والأمريكي في مواجهة الأحرار؟
1: بطبيعة الحال هم هؤلاء يعتقدون أنهم من النوع العقائدي الغبي، إنهم يعني يعتقدون أنهم يقاتلون من أجل قضية إسلامية أو قضية يعني من هذا النوع. هم صح نجحوا إلى حد ما في فترة من الفترات في أفغانستان، عندما كان معظمهم القيادة طبعا هم يشتغلون على جزر الاستخباراتية، لكن البسطاء من الشباب وهذا قاتلوا بعقيدة للأمانة في أفغانستان في أماكن أخرى. لكن اليوم أنا لا أعتقد أنه من البسطاء أو من القادة أو يعتقد أنه قاتل في سبب قضية إسلامية، في سبيل الدين، حتى في سبيل المذهب. خاصة أن الأمور الآن اليوم أصبحت مكشوفة في سوريا مثلا. في سوريا
0: نعم.
1: الجولاني ومن معه بتلك اللحاء المسدلة بهذه الطريقة، هل أحد تركوا إسرائيل أن تعبث بسوريا بهذا العبث، وأن تحتل مساحات واسعة، وأن تحول جنوب سوريا مثل الضفة الغربية، يعتقد من يشاؤون ويسجنوا من يشاؤون ويقتلون من يشاؤون بهذه الطريقة، ويدخلون إلى حيث يشاؤون ولا يفعل شيء أصحاب اللحاء هذه؟ أبعد هذا أعتقد حتى أن لهؤلاء عقيدة أو دين أو ملة؟
0: انتبه
1: أن نتكلم نحن خب طيب، عندما كان بعض الشباب عندهم إيمان كانوا، أما الآن أصبحت الأمور مكشوفة، وهؤلاء سيكون لا إيمان لديهم. حتى اللي كونتها السعودية درع الوطن ودرع لا أدري من، هؤلاء أيضا سلفيين، يعني خلينا نقول يعني بالتعبير الدارج تايوان.
0: بالفعل
1: سلفيين تايوان، لأن المسألة أصبحت مكشوفة للجميع.
0: نعم،
1: ما عادش ملتبسة مثل ما كنا زمان، ثم كنا نتحمس لمواجهة الشيوعيين في أفغانستان ومواجهة أدري من في مدري من وقصص من هذه. اليوم أصبحت أنهم قاتلوا من أجل أمريكا ومصالح أمريكا، وسيقاتلون اليوم وسيقتلون من أجل أمريكا والصهاينة. أصبحت الأمور واضحة
0: بالفعل. سيادة
1: سواء كان داعش القاعدة الماعدة من هؤلاء.
0: نعم سيادة العميد، طبعا سأختتم معك هذا الحوار الشيق بإذن الله عز وجل، سيكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله. بآخر جزئية، هل نحن اليوم أمام تصعيد شامل، أم أن الأمور تتجه نحو التهدئة من خلال قراءتكم العسكرية لحدود وتأثير العمليات العسكرية اليمنية في أقل من دقيقة؟
1: نحن يعني التفكير المنطقي والعقلاني أنه على السعودية أن تترك اليمن، أن ترفع يدها عن اليمن، وأن تدرك أن المصيبة ستكون أكبر عليها، وإن الناس صحيح أن نحن نعاني بسبب الحصار، نعاني بسبب 12 سنة من العدوان بمختلف أشكاله، عدوان شامل.
0: نعم.
1: اقتصادي وسياسي وحصار وتجويع وتآمر، وأنهم يريدون يعني حولوا اليمن إلى سجن كبير لا مواني ولا مطارات، ويشتغلون بهؤلاء الأنذار المرتزقة والكورة، لكن ما تريد يكون أنهم أيضا في أنهم أيضا تحت شعلة من النار سوف يحترقون. هذا النفط الذي أحرقوا به الشعوب العربية والإسلامية ومزقوها، وسواء في العراق، في سوريا، في ليبيا، في السودان، وعقب الصين حتى ينقطع النفس الذي حربهم المستمرة على اليمن، استطاعوا بهذه الأموال وشراز بهم بكل هذه الوسائل، لكن في النهاية هذا المال النفطي القذر سوف يحرقهم في النهاية.
0: نعم، أشكرك جزيل شكر سيادة العميد أحمد الزبيري، كنت معنا ضيفا عزيزا لقراءة عسكرية أوسع لآخر التطورات وآخر المستجدات. شكرا جزيلا لكم،
1: حياكم الله،
0: في أمان الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عنهم قاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
9: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.
10: من اكتر من نص ساعة، 40 دقيقة،
11: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا،
10: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار ابها.
12: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
13: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
14: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
15: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
16: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
15: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحاً لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
17: للمرة الثانية
18: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
19: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
20: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتون.
21: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
22: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
15: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
23: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
24: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
23: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
25: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
26: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
25: والقاعدة الجوية في نجران،
20: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
27: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
28: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
21: للمرة الرابعة خلال 2 يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
29: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

مسيرات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت.

0: عشق العدا عرقم الكبسون يمسي على الخيبة يعد غبانه يمسي على الخيبة يعد غبانه
1: ثوري ثوري يا معارك دقة الحسون
2: حيداع المعركة والنوايب يمنى شامة يا الأسود العريقة حرب حاسم نلتهمها كتايب والتحالف بيضاء

0: ننسى جرائم العدوان.
1: واليمن لن يخضع ولن يركع ولن يذل أبدا.
2: هذا اليمن يا تحالف لو تطول طويق عطال ونقوم عليها بعد من الفردق.
3: هذه أرضنا يا كل غازي محتال، لجل الفلوس بعت النفوس، وهذه أرضنا لجلابان قاتل باندوس. لا بد من فزعة نحرق مدارسكم لتفنكم من دون روس.

وطننا بشظايا صواريخ من الارض، مش مع الارض، بشظايا عظامهم باذن الله.

0: فرح يا منتدك فرح، فرح يا عمي يا امريكا فرح.
1: هانك هانك هانك يا ابن ترامب هانك، والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب لا حتى يعني نوصلكم وفوركم.
0: مهزومين الجبناء مهزومين، بنعطيهم ست واشطش يشل راسه ولا يدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار، احنا فوقهم فوقهم يا رجال فوقهم فوقهم يا

0: ارتزق، هذا مصير كل غائنهم ارتزق، ولن يجدون إلا حد يكرهون. لينصرن الله من ينصره، الله لقوي عزيز.
1: هنا الفتح حاضر، هنا الله ناصر، على كل جائر حملنا السلاح.
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا إعلاميا، ونحن المنتصرون.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها، أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

الله الرحمن الرحيم، سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في عاصمة قرن الشيطان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

فعل الرجال بصبرهم بثباتهم بعنائهم بتضحيتهم بعملهم، عمل شغل جد واجتهاد وصبر وسعي دؤوب في الليل وفي النهار، وقيادة للقوى الصاروخية، قيادة حرة، قيادة وطنية، قيادة مسؤولة. أمكن أن نرى القوى الصاروخية ضاربة وفي طليعة الموقف في البلد.

القدرة الصاروخية التي وصلت بدءا من صاروخ الصرخة إلى بركان اثنين الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض، وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: وهنا مقابرهم هنا يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود. لو ما بقى في الكون واحد في اليمن هذا غير واحد.
1: اليمن هذا غير

0: وسام اف ام وقفة إعلانية. الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

99.1 سامة فم من صنعاء، هنا 99 فاصلة ظهيرة. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة المائدة التي نجتمع حولها وإياكم مستمعين الأكارم لنتحدث ونرسل الرسائل المهمة في مواجهة الأعداء. ولأن الأثير أثيركم سام أف أم، والصوت هو صوتكم العالي الذي من خلاله نواجه ونستمر ونتحدى ونمضي قدما، نحن معكم في 99 فاصلة ظهيرة. استمر الموقف اليمني على مختلف المستويات وعلى كل الأصعدة في مسار انتزاع الحق اليمني المسلوب. هذه المظلومية التي عاشها اليمن على مدى 12 عاما، ها نحن اليوم بقوة الله عز وجل من خلال فرض المعادلات نمضي قدما قدما في مواجهة المستكبرين وننتزع حقوقنا التي نهبت والتي أيضا سلبت من أبناء شعبنا على مدى فترات متلاحقة ومتتابعة. القرار اليمني اليوم اتخذ على كل المسارات وعلى مختلف أيضا الأصعدة، الكبير والصغير يتحركون في هذا الإطار، تحرك انتزاع الحق اليمني. صبرنا كثيرا وانتظرنا طويلا، واليوم بإذن الله عز وجل حان الموعد لأن ينتزع الجميع حقه وأن ترد الحقوق إلى أهلها.

طبعا يحاول العدو السعودي استغباء الجميع في هذه المرحلة، ويحاول أيضا المراوغة وإنكار عدوانه وحصاره على أبناء شعبنا اليمني، فيما شواهد العدوان والإجرام لا زالت باقية وحاضرة حتى هذه اللحظة. أكثر من 60,000 شهيد، أكثر من 100,000 جريح، أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة نتيجة العدوان والحصار، أكثر من 274,000 غارة. كل هذا المشهد الكارثي الذي صنعه النظام السعودي يحاول أن يتملص منه وأن ينكر أيضا وقوعه بحق أبناء شعبنا اليمني، ويحاول أيضا الهروب إزاء هذا الواقع الكارثي الذي هو نتيجة للعدوان والحصار. ولكن أبناء شعبنا الأحرار، الشرفاء من أبناء هذا الشعب، لم ينسوا ولن ينسوا كل هذا الإجرام. مهما كانت المراوغات السعودية، مهما كان التدجين السعودي، مهما كان أيضا محاولات الهروب السعودية، الأحرار من أبناء شعبنا اليمني حاضرون للمواجهة، حاضرون للتصدي لكل منطق زيف ولكل أيضا شائعة يحاول النظام السعودي الترويج

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناث خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا أو استشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
6: سيدي لبيك يا الرمز المفدى، كم لنا وإحنا نفاوض كم نداري، كم لنا بحصار خانق كيف نهدى، النتيجة فاشلة والبحث جاري. سيدي لازم تضع للوضع حدا، أنت بمعاناة هذا الشعب داري. شعب كم ضحى سنين وكم تصدى، صبرها اليوم انتهى والظرف ضاري. بس دام حقوقنا في يد الأعداء شبها من بر وبحور وصحاري، ما عجز فيها القلم في كل وفدة ننتزعها بالمسير والحراري. حرب حرب من حيث انتهت بالأمس، نبدأ من خطوط الجو تصبح خط ناري. معركة تفرض عقوبة من تعدى في نقاط حصار من شدد، في نقاط حصار من شدت حصاري. كل أزمة بعدها شيطان نجدة، ما لها غير النقى طال انتظاري. الوفا بقلوبنا فطره ومبدأ حافظينه في زمن بايع وشاري. ثابتين ثابتين مع الرحمن عهدة معنوية فوق والعزم انتحاري. حنا رجال الله على الكفار شدة، جاهزية جاهزية عالية في أي طاري.
7: الطاعة تطوعتها قام لسانه وانته تعب، قعد أقفى الجبهة تعب والهلت فيها ضرب.
0: الحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

90 فاصلة ظهيرة بكل جديد، وأنتم أنتم من تصنعون كل جديد. طبعا لم يتبقى أمام السعودي من خيارات، كل الأوراق تم استخدامها خلال العدوان على اليمن، كل الأساليب، شتى الأدوات تم استخدامها ضدكم يا أبناء شعبنا اليمني، ولم يتبقى للسعودي أي خيار. أما نحن بقوة الله عز وجل فلازلنا في بدايات الخيارات، لازلنا بقوة الله نمتلك الأدوات والقدرات والإمكانات التي نضغط بها على السعودي وعلى كل من يدفع بالسعودي للعدوان على أبناء شعبنا اليمني. بمعنى أبسط، السعودي والأمريكي وكل الشياطين الذين اعتدوا على اليمن وصلوا بخياراتهم إلى الياء، ولا زال اليمن في خياره المبدئي، هو قد وصل للياء وعادي في الألف. بقوة الله عز وجل ماضون مستمرون في خياراتنا التصعيدية التي سننتزع من خلالها حقوقنا وكل إمكاناتنا المنهوبة والمسلوبة. هنا الظهيرة التي فيها من المواقف ما يؤكد على أن الثبات هو العنوان، ما هو أيضا يؤكد على أن التحرك هو العنوان والمسار الذي يتحرك به أبناء شعبنا الأحرار.

طبعا من اكبر الانجازات التي نراها ويشاهدها العالم باكمله ان القوات المسلحه اليمنيه وخلال ضربه واحده انجزت اكبر مبخره في العالم باكمله. لا زالت حتى هذه اللحظه ومن قبل 3 أيام تدخن حتى هذه اللحظة في مصافي جيزان في منشآت أرامكو بقوة الله. يتبخروا صلوا على رسول الله وعلى آله ماشي عن حرق الكل.

لأن المقام مقامكم أنتم مستمعين الأكارم، ولأن الصوت الذي ينبغي أن يصل هو صوتكم أنتم أيها الأحرار، نستقبل المكالمات مباشرة وعلى الهواء في هذه الظهيرة على الرقم 01-322-653، الرسائل القصيرة على الرقم 720-99-991.

0: نستقبل أولى المكالمات في هذه الظهيرة. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو ألو
1: ألو
0: حياكم الله. ألو مرحبا.
1: ألو
0: أختي الكريمة استمعي إلينا من سماعة التلفون وغلقوا الإذاعة.
1: ألو
0: ها بنسمعكم. شكرا لكم على هذه المشاركة. أتمنى من المستمعين الأكارم الذين يريدون المشاركة معنا إغلاق صوت الراديو والاستماع إلينا من سماعة التلفون. أسعد الله ظهيرتكم بكل نصر. كيف أنت يا أستاذ علي؟ في خير نحمد الله. كيف المخرج؟ الحمد لله. والأستاذ إبراهيم؟ الحمد لله. وكلنا في خير وعافية الحمد لله. نبارك للقوات المسلحة اليمنية على إسقاط الطائرة التركية ونقول للعدو السعودي عاد عاد عاد القادم أعظم بان حاصرك في كل شيء لو ما تعرف الشعب اليمني حق المعرفة. يا عيبا لليوم ما قد عرفنا. قال يا أبو كبسة تحياتي للسيد القايد ولجميع أبناء شعبنا اليمني المجاهد. معاك تسبيح حسن زامل. بورت بورت.

سمعا وطاعه. قوه قال نشكر القوات الصاروخيه، اضربوا السعوديه ونحن معكم ونحن سندعمكم بما نستطيع. ابو عاطف الوصابي، ونعم بك يا ابو عاطف. قوه

من الرسائل والمشاركات. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية لك أخي علي والمخرج. حب اليمن مرتفع فوق السحابة. أهوى هواها وقلبي للوطن معشوق. أرض اليمن مالكة روحي وأسراري. نصيحتي لكل من يستمع لكم أن تفعلوا منظومة مدري. صحيح أنها كلمة صغيرة ولكن لها معاني كبيرة جدا لا يفهمها إلا من كان له عقل سليم. كاتب الرسالة يوسف الوصابي، أزامل المملكة هالكة والملك للرحمن.

0: أبو خليل الحاوي في البداية تحية وفاء لقيادتنا الحكيمة في كل ما تخوضه وتتخذه من قرارات. سلام ربي عليكم يا من رفعتم رؤوسنا عاليا ووجهتم للأعداء أشد وأنكل الضربات. سلام ربي عليكم يا من الشعب اليمني بكله إلى جانبكم في كل الخطوات. يا من ولعتم أرامكو وتنورة وينبع ومن قبلها الإمارات. بأسنا قادم إليكم وبكل قوة حتى لو دهربوا في الفضاء. شعبنا بيزلزل أبدكم وفي حوزته كل الخيارات. واليوم وقعتوا في اليد ما تفلتوا من عقابنا ورب السماوات المرسل عبد علي حاوي. وأطلب زامل عادكم ما شفتوا من نهل الفتيل. شكرا لك يا أخي عبد علي حاوي. أيضا من الرسائل التي وصلتنا: السلام عليكم، معاكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال يصاب وإصابة شامخة. يا من أتيتم إلى بلادي، يا من أتيت إلى بلادي غازيا وجمعت جيشا كالجراد المنتشر، وحلمت أنك إن وصلت لأرضنا ورأينا جيشك سوف نخضع أو نفر. أولم تكن من قبل قد عاهدتهم ووعدتهم أن الجيوش ستنتصر، ووعدتهم أن الصبوح بقصركم وعشاءهم سيكون في أعلى صبر، وببضع ساعات سيحسم أمرنا وبأن حكمك في المساء سيستقر. خاب ظنونك، خاب ووعدتهم، فرجالنا في كل يوم تنتصر. لما خرجنا رافضين وجودهم بالسلم قالوا هذا شعب قد قهر، ظنوه ذلا ظنوه جبنا، ربما ظنوا بأن سلاحنا السلمي قد كسر. انظر إليهم حين صاروا عندنا، قد صاروا طعاما أو طعما للكلاب كما ذكر. طبعا هذه الرسالة من الأخوات الزينبيات. ونطلب زامل إلى الجبهات، ربي ناديني. الله يسلمكم يسلمكم ويعافيكم. الله علينا شهيد، سنرد الصاع بصاعين والتصعيد بالتصعيد. نستقبل اتصال ومشاركة هاتفية. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم يا علي.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله، عرفاني؟
0: أكيد عمتي تقية.
1: احفظك ربي وينور قلوبك ما في إذاعة مفهم، وسلم لي على عم الشرف على كل ما لدى الإذاعة والمخرج، والتحية لك والتحية للقوة الصاروخة اللي رفعت روج العالم أماني لما ضربتهم لا جيزة. وحي اتفاع الجوية اللي ضربت طائرة في الجوة مش
0: أكيد.
1: أيوة، وفي كل مكان شاء الله صواريخ أنا طائرهم على عذر ما طائر السعودية الكلف هذا الحقير الذي هو في دماء الإسلام، هو أول ما بدع دماء الإسلام من عنده، ما انضفع مع أمريكا، هو اللي شارك في جماعة غزة في جماعة الإسلام كله من العراق من كل قاع قرن الشيطان، ما معنا غير أحد، هو ابن زايد وكل العرب اللي بيلعبوا معنا. قال زايد لو تحالفت كل العالم في كفه والشعب اليمني في كفه، الله ينور قلبه ويحفظه وتألساته وفلوسه الغالي.
0: يا رب يا الله
1: ينور قلوبكم وقلوب الشعب اليمني الذي بيخرجوا ويحتشدوا، والله إن بيرفعوا رؤوس العالم، أقسم بالله الله ينور قلوبهم يحفظهم ويجعلنا كلنا مع الكايد فوض مجاداتنا، وكلنا مع المستضعفين اللي أخذ الذي الأقصى حرر العالم سوى الكرمانية الإجلاء لهم من يسكنوا بحاربوا فلسطين وأصل والناس بيبهم يسكنوا ولا هم داري نين الإجلاء، لكن والله ما بحميتنا من حادث الزمن بالله القوى المسلحة يعني المدد وإحنا سند معاها.
0: ونعم بكم.
1: والله لو صرنا يا علي مجا يا علي والله لو صرنا شهيدي تجمن بالله ما عذلك على دين الإسلام.
0: ونعم
1: بكم. وأنا بنواجه معاكم والنيابة اللي بيلعبوا يا علي.
0: هيا.
1: نازلنا بيها بتزوى النزوى ويحفظوا أختي حوري مكنوا أحبوا جدول فالنيابة، وبعدها نزلت لهم نزل بندك البلدنا ما أتم فروق العبو انزلوا من فوق الكراسي تعمى ما بدك تزوى ووالي جرازم يزمي كتي تقووا هانك على حقوقهم. قلت يلا نتكسر خوص وزيج انت الحاكم هذا القاضي وجو أنا تايجر سرغان وراسة زوجته وكلمة أقسم بالله العظيم إن أنا أقول الله أكبر الموت لأمريكا الموت إسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام هيهات من الزلة هيهات من الزلة ولبيت يا أقصى ولبيت يا بتاع راسية يا إمام علي يا إمام حسين الشهيد وكل نعم. الشعب هذا الإسلام والله إن أنا ملبي اللوم ولا صوت وده وكلمة ثلاث مرة الله أكبر وثلاث مرة ثلاث من الزلة وأنا قلت نزوم فوق الكراسي حيث غيركم يحكموا الإسلام والله العظيم إني هذا إنهم رجعوا يتقوي دمعوا وما طنن أواجم حاكم نيابة مجرة أي واحد يعني من هؤلاء الفاسقين لكن ما شاء الله على الأمن الذي بأمننا في الطرق ويجبتوا المتكسسين والمخترين والمعكسين وانتشارين
0: فعلا
1: هم يلعبوا بهم في العراق وما قالوا من يشتغلنا هذه وما صدوتوا كلمة أمريكا لعبت بهم وخلطوا في ضدن للعالم في سبة أمريكا أم الإضحاء لكن والله ما يهد لنا رح تسمن بالله
0: فعلا.
1: الشعب اليمني حريص الشعب اليمني لكل العالم مع الجانب لكل العالم أتحيي الله كلكم فالإذاعة نور قلوبكم الغالي والمخرج وجامل على ذوق المخدوم الطائر المنافقي والعباد الدكس نحرمنا لنا فإنت لأصبح كان غدا لك كان أمنا على أصل الصالح والعودة اللي جوعنا واجل أسلق في صدره وأسلق في راسه وبدنا بان يفقد أكسل بالله العظيم أنا عن بعض كل مكاسل
0: ونعم بكم سلام ربي عليكم
1: الله
0: أكبر من العظيم
1: نور قلوبكم نقول الله أكبر الموت لأمريكا الموت إسرائيل اللعنة على اليهود النصر
0: للإسلام ونعم بكم
1: شرفني
0: والله
1: وزاني على بيت المخرج يحفظكم ربي جمعكم
0: في أمان قال إن ساقت النيران نحو الفتيل قل لبرها يجلب معه الفيل طيور بابيل الفنا والنكال ماشي معه منها مجير ومقيل رؤوس الصواريخ الثقال الثقال قد صارت أثقل من رؤوس الجبال من حسبها الباري ونعم الوكيل تطال ذي لا يمكن إنه طال يا عيال سعود طالت المدة وصبرنا المحدود زاد عن حده حقنا المفقود لازم نرده والأفق مسدود يا سما جده يخسأ الملعون يخسأ ما بنسكت وننسى دام التجويع فينا تجويع أطفال ونسى لا رأفه بالشياطين ينصار الله والدين بأس وتنكيل جينا فوق أذيال ابن يامين ما قد وصلهم مننا إلا القليل لا بد من ضربات تشفي الغليل والثار بين الجنبية والعقال باقي بقانا جيل من بعد جيل كل الفصائل جاهزة لا تزال وشوقها عالي لخوض القتال وبفضل ربي يا نفسنا الطويل كل القصار اليوم صارت طوال الهدف مرصود واليمن بعده بالوفى المعهود ساعة الشدة يخسأ النمرود تخسأ الغدة ما سوى المعبود نعبده وحده باترفع راس عيسى ضربه من كف موسى الميناء بعد ميناء والمرسى بعد مرسى يا طوفان وفلسطين يا قدس وحاطم اثنين دقيهم سمعينا من با يحتج ويدين.

0: السلام عليكم وعليكم السلام، كيف حالك يا علي؟ التحية والتقدير للقوات المسلحة اليمنية وللشعب اليمني الذي يخرج في كافة الميادين ويتحدى كافة المجرمين والمفسدين في الأرض. ليش تختم الفترة وعد باقي 7 دقائق؟ الشي زامل على ذوقك الحالي، والله صوتك اسوى الدنيا كلها يا أحلام ذيع، معاك من وصاب. شكرا جزيلا لصاحبه وصاحبة هذه الرسالة. بالنسبة للختام، على ميد معانا الفترة الدينية، واعذرونا واحملونا على السلام. أيضا من الرسائل: أسعد الله ظهيرتكم، نقول للعدو السعودي اليهودي من أنت لتعتدي على الشعب اليمني؟ الشعب اليمني هو منبع العرب ومعدن معدنه معدن ذهب، ما أنت يا سعودي، وحديتك مجرد لفائث. نحمد الله الذي رزقنا بالقيادة الممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونطلب زامل الطاهش البطاش وأهديه للمجاهدين المبدعين الذي خلونا نعمل اثنين معاوز، علي ويونس وزامل الطاهش البطاش. قد طلبته، يسلمك ربي ويعافي. سلام. نستقبل اتصال يا يونس. ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا أستاذ علي؟
0: في خير، لكم الخير.
1: طبعا معكم ندى العسل.
0: حياك الله يا ندى العسل.
1: أولا تحية وجدار وتكبير لقوات المسلحة اليمنية، تحية لتلك الصواعد التي لا تلين والعيون التي لا تخفل والعقول التي تبتكر من رحم الحصان قوة تزلزل حصون المعتدين. الحمد لله حمدا كثيرا على هذه الانتصارات العظيمة التي تثبت الصدور وتعيد للأمة هيبتها وتثبت إن زمن الاستضعاف قد ولا دون رجعة. لقد كانت قواتنا المسلسلة في يلدع وما من عمليات نوعية بل ثمن الجراح 12 عام من الصمود، وبرهانا صارعا بأن دموع أمها ودماء الشهداء لا تضيع هباء بل تتحول إلى نارا تحرك الفئة المتجبرين. وإنما نراه اليوم في الميدان ليس متبرد بل هو إعادة صياغة المعادلة الوجود. فاليمن اليوم بفضل الله ثم بفضل عظيمة الأبطال وقيادتنا الحكيمة يكتب بدمه وقلمه وسلاحه التاريخية تاريخا جديدا يعرف لا يعرف الانكسار. والقادم بإذن الله أعظم وأشد نكالا على كل من استباح أرضنا، فليعلم العدو إن ميزان القوى قد تتبدل وإن القادم من الأيام سيجعلهم يذوقون من ذاك الكأس الذي أذاقونا إياه لسنوات
0: بإذن الله.
1: وعلى العدو أن يتأمل بداية حين واجه إرادتنا بكل عتاده وأنكسر، ليدرك إن موازين القوى اليوم قد تتغير جذريا. لقد تطورت قواتنا المسلحة وصناعاتنا العسكرية تتفوق توقعات، وبحكمة القيادة أصبحنا نمتلك اليوم القوة والبأس ما يفرض معادلة جديدة ويسعى من أي مغامرة ضد شعبنا درسا ألفا مما مضى.
0: بالفعل وبالتأكيد هذه هي المسارات والطرق التي سار عليها أبناء شعبنا اليمني وأنتجت بقوة الله عز وجل صمودا ونصرا وعزا. شكرا لك يا ندى العسل.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله. إذن سنستمر معكم مستمعين الأكارم، فاصل من بعده نعود لنواصل.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبيث.

0: بلاش 4G الـ211 مجاناً.
1: سابافون، أصالة وتواصل.
2: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، والعود احمد.

0: ربنا يا سيدي في كل اتجاه وفي كل وقت وحي. قوة الله. قال اسعد الله اوقاتكم بالانتصارات اخي علي. نبارك استهداف عمق العدو السعودي واتهامات للمقاومة الإسلامية في العراق، هذا يؤكد مدى فشلهم، ونقول هذا اليمني الحر الأبي الذي استهدفكم ولا ترموا بفشلكم هنا أو هناك. قوة القوة. تحياتي المجاهد مع الله أخت الشهيد يا من عزام القناص اليماني. ابشروا نستقبل اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف أخي علي؟
0: في خير، لكم الخير، حياكم الله.
1: الله يحفظكم، وتحية للسيد القائد، الله يحفظه وينصره ويأيده، ملائكة من عنده ويحفظ المجاهدين ويثبت الله رميهم
0: يا الله.
1: لا بندعي لهم في كل صلاة ولا بنفلتهم بإذن الله،
0: ونعم بك
1: وسلام ربي عليهم وعلى يحيى سريع، الله يحفظه بشير الخير، الله يحفظه ويبارك في عمره، يحفظه من كل شر بحق لا إله إلا الله. واليمن إن شاء الله منتصر مهما تكالبت علينا أي دولة
0: بإذن الله،
1: ولكن إن شاء الله النصر حليفنا بإذن الله.
0: بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
1: يا رب يا الله، الله ينصرنا ويعجل بالفرج، وهذول المسربلين هم إن شاء الله نهايتهم زوال بإذن الله قريب. لو يتم ونمدوا إحنا واثقين بالله
0: قريبا بإذن الله،
1: لو ما بقي واحد، لو تخرج حتى النسوة.
0: أهم شيء أن الشعب اليمني بأكمله يتحرك، الكبير والصغير من أبناء نعم. شعبنا اليمني نعم،
1: ويدعموا حتى بمئة، فهذا حق الاتصالات هذا بمئة ريال حتى
0: بالفعل. سلمكم وعافاكم
1: أخت المجاهد، الله معاكم
0: ونعم بكم يا أخت المجاهد، سلام ربي عليك في أمان. من الرسالة السلام عليكم، وعليكم السلام، معكم مشتاق فؤاد. مهما حاول النظام السعودي التنصل من حصاره الظالم وجرائمه الإجرامية بحق اليمن، فإن الحقيقة الواضحة ولن تمحى بكل أكاذيبه وألاعيبه. نقولها لكل معتد وغاشم، اليمن كان وسيبقى صخرة تتكسر عليها كل المؤامرات، ولن نترك حقوقنا مهما طال الزمن أو عظم الحصار. قوة القوة. مشتاق فؤاد، شكرا لك يا مشتاق فؤاد. ألو مرحبا. ألو ألو
2: ألو، سلام الله عليك أخي الغالي علي.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
2: الله يحييك وفيك إن شاء الله، يعطيك الصحة والعافية. نريد أن نرسل رسالتنا للأرعن ابن سلمان، منتصرون رغم هذا التحديات، منتصرون رغم هذا الألم، منتصرون رغم هذا الخذلان، منتصرون بإذن الله إن طال الزمن أو قصر. وقال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ورسالتنا للأصلع العليمي، نقول له: ليست دولة من تطرح أو شعبها داخل السجون، ليست دولة من تأكل ويجوع شعبها، ليست دولة من تخون شعبها بحط يدها مع الأرعن ابن سلمان، ليست دولة يا عليمي من تضطهد شعبها، وليست دولة من تعصي أمر الله. فالنصر قادم بإذن الله، وتحرير الجنوب قادم بإذن الله، أبى من أبى وراضي من راضي، ونحن إن شاء الله منتصرون. وتحدياتنا تحياتنا الكبيرة سماحة السيد عبد الملك حفظ الله، وإلى المرابطين إخواننا في الجبهات، وإليكم وإلى الشعب الكريم أخي علي.
0: لك التحية والسلام، سلمك ربي وعافاك أبو خالد المهري،
2: حياك الله.
0: أنت وجميع أبناء شعبنا اليمني فوق رؤوسنا،
2: يسلم راسك،
0: يشهد الله في أمان الله.
2: سلام الله.
0: طبعا من المفارقات التي ينبغي أن تذكر لأبناء شعبنا اليمني، عندما أتت الطائرة الإيرانية لكسر الحصار، كانت تحمل على متنها الجرحى والمرضى والمسافرين والعالقين في الخارج نتيجة ماذا؟ العدوان والحصار المستمر على اليمن على مدى 12 عاما. وعندما أتت قالت من يسمى أو من تسمى بالشرعية بأن دخول الطائرة الإيرانية انتهاك للسيادة الوطنية، ولكن أن تأتي الطائرات السعودية والأمريكية والصهيونية لقتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني فذلك لا يعد انتهاك. هؤلاء هم الأدوات، يعني بكل وضوح بكل جلاء أمام العالم بأكمله، أصبحوا لا يخجلون ب بكل وقاحة بكل دناءة، هكذا هم خنجر مسموم بحقي أبناء شعبنا اليمني. والله أننا يعني أنا على مستوى الشخصي إني بين استغرب للأمان، ولا لو هو واحد ثاني يعني بيبسر ابن بلده بيتحارب مع عدو، أهان حتى أولئك المرتزقة. يعني يقول أنا ما دخلي خلاص، ستة أنت هو السعودي وبعد السه، إذا جاء خير قدو لنا كلنا، جاء شر قدو عليك أنت، أنا ما دخلي قدنا أدى. هؤلاء لا يفكرون، أدوات وحمقى وأغبياء إلى حدود بعيدة، باعوا أنفسهم وارتهنوا للنظام السعودي. ولكن أبناء شعبنا يضربون الحية، رأس الحية النظام السعودي الذي قتل واستهدف والذي يدير هؤلاء بالريموت كنترول. من الرسائل وما أكثر الرسائل وما أكثر المشاركين معنا اتصال يا يونس. ألو مرحبا. الذي بعد قال السلام عليكم يا عم علي يا نجم المنور الأثير بإطلالتك المميزة، أنا شامخ مجنف إذا قجال لشعبي يذيع ويزف أخباره. شكرا لصاحب الرسالة مالك المجاهد مالك وزامل قيس الضغط للإبرمز. وبلغ الأخ يونس السلام الكثير يا منعه، يسلم عليك مالك، سلمك ربي وعافاك يا مالك. وعذرني الرسالة طويلة ونشي نستثمر أكثر وقت في قراءة الرسائل.

قال كثيرة هي الوقائع، كثيرة هي الأحداث، كثيرة هي المعارك الكبيرة والرهيبة التي كانت الظروف فيها قاسية وصعبة، وبعد التضرع والاستغاثة بالله والدعاء والالتجاء والالتجاء إلى الله ينزل النصر ويكتب الله الفرج ويكتب التأييد، ونرى العجب العجاب بنت مدارس الكوثر. فعلا بالتوكل على الله والثقة بوعود الله نرى وعود الله وآيات الله ماثلة أمامنا، وما هذه الانتصارات إلا جزء من تلك الانتصارات.

0: موجة بدنا خلاق العبيد والله اني نار من ربي مخصص التهم حلفك وكل حل من مزيدي اعتبرني موت مالك منه مخلص انت من القاه
1: مضيع القادري. صباحكم الله بالرضا والنعيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. تحية للقوات الجوية والصاروخية وحيا دنينك أيها المقاتل اليمني. فعلا سلمك ربي وعافاك. أيضا من الرسائل كيف أنتم نقول للقوات المسلحة اضربوا العدو السعودي تسلم أياديكم وأطلب زامل قل أمريكا العين قبل ما تندم. سلمك ربي وعافاك. سأحاول قراءة الرسائل بشكل سريع لقراءة أكبر كم. سلام الله عليكم أخي علي، كيف حالكم يا مؤمنين في خير؟ قال نوجه التحية إلى القوات المسلحة ونبارك لهم نجاح الضربات الحيدرية في دك معاقل العدو السعودي، ونشد على أيديهم بالاستمرار في تنفيذ هذه العمليات. رحم الحسني من الدريهمي، قوة القوة. أيضا من الرسائل السلام عليكم. وعليكم السلام. نقول للعميد يحيى سريع شكرا على هذه البيانات، ونقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يا سيدي راهم بنا، والله أننا متشوقين لخوض الحرب. معاك أبو همام وهكام، أطلب زامل عيسى الليث سميت بسم الله على أبواب نجران، بشر بعزك سلمك ربي وعافاك. قال أو قالت أسعد الله صباحكم أستاذي الغالي علي والعزيز يونس، اليوم نسعى من كل الجوانب لاسترداد حق اغتصب ولكسر حصار خنقنا به سنين أو خنقنا به سنين، سنوات وأنتم تنكرون وتغلقون الموانئ وتقولون إنسانية، تقطعون الرواتب وتقولون شرعية، تجوعون الطفل وتقولون سلام. أنتم لا تحاصرون أرضا فقط، أنتم تقتلون شعبا على البطيء وتظنون أن الصمت سيطول، لكنكم نسيتم من نحن، نسيتم أن الجوع يصنع رجالا وأن الحصار يصنع عقولا وأن الدم يصنع صواريخ. فجاء الرد من حيث لم تتوقعوا، من البحر الذي أغلقتموه فتحناه بمعادلاتنا، ومن الجو الذي ظننتموه حكرا لكم جعلناه ساحة لرسائلنا، ومن الميدان الذي راهنتم على صمته جعلته القوات المسلحة اليمنية ينض. هذا سعينا، سعي بري يحفر في الصخر، سعي بحري يغلق ما فتحتموه ظلما، سعي جوي يصل إلى العمق. طبعا صاحبة هذه الرسالة بيان عز الدين من الضالع المحتل، وقالت إذا أمكن اليماني بميدان. شكرا لك يا بيان عز الدين. أيضا من الرسائل التي وصلتنا ألف تحية وشكر وإجلال للسيد القائد حفظه الله ورعاه وللقوات المسلحة اليمنية، ونقول للسعودية ما قد شفتوا من الجمل اللذنة. على العموم كل خطوة يظنها ضغط علينا هي في الحقيقة خطوة جديدة للضغط علي وتوريطه أكثر. عدسة إعلامية من صعد أنشودة إطلالة البدر، شكرا لك يا عدسة إعلامية.

محمد هاشم كلهم بقوة الله فروا فرفروا. قال سلام الله عليكم أستاذي علي، أخباركم أخبار خير؟ نقول للعدو السعودي مهما تكبرتم ومهما تجبرتم ومهما تكالبتم ولو جمعتم من في السماوات ومن في الأرض لن تستطيعوا أن تكسروا إرادتنا. قال وزام يا دعاة المعارك والقتال بنت أبو نجوم المحاقري، شكرا لك يا بنت أبو نجوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. التحية للسيد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وللتصنيع العسكري وجميع المجاهدين في كل الجبهات. ونقول للعدو السعودي الميناء بالميناء والمطار بالمطار ونحن جاهزين وثابتين. معاكم هاجر صدام، شكرا لك يا هاجر صدام. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لكم إذاعة سام، ونبارك لكم ولجميع أبناء شعبنا اليمني الضربات ضربات القوات المسلحة اليمنية ضد النظام السعودي الغبي. فؤاد أحمد محمد الحرف، ونعم بك يا فؤاد. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لكم يا إذاعة سام، والتحية للقوات المسلحة ولبشير الخير العميد يحيى سريع، والتحية للسيد عبد الملك، معاكم بلال سلمان الوصابي، ونعم بك يا بلال.

أيضا من الرسائل أخت مروان وصاب من وصاب: كن على الحق ولو كنت لوحدك يا سيدي، الله معك ونحن معك. فعلا ونعم بكم. أيضا: أي غباء يرتكبه هؤلاء الحمقى آل سعود، يبدو أنهم لم يتعلموا من الدروس السابقة. حسنا، سنريهم ضربات أخرى أشد عذابا وأبقى. المحمدي ونعم بك يا المحمدي. أيضا: سعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، كيفا في خير لكم الخير. رسالتي للسيد عبد الملك: نحن معك يا قائد مسيرتنا وأرواحنا تفديك يا حفيد الكرار. ورسالتنا للقوات المسلحة اليمنية: نحن معكم بالتصعيد، بالتصعيد والحصار، بالحصار. والتحية لكم يا إذاعة سامة، أطلب زامل قد وصل للياء وعادي في الألف، معاكم أمة الملك. شكرا لك يا أمة الملك. أيضا: السلام عليكم. وعليكم السلام. سعودي والله ما هي إلا حق صندل من حق الحمام، عز الله السامع، تحت أقدام اليهود. التحية لشعبنا اليمني المجاهد الذي لم ينحني لأي عبيد. التحية للقوات المسلحة: نحن معكم بر بحر جو. متمنية الشهادة من قرية عر الثلث، شكرا لك يا متمنية الشهادة. أيضا من الرسائل والمشاركات في هذه الظهيرة: السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا أستاذ علي؟ والله لا نخلي السعودي ينسى اسم الكبسة. معاكم بتول الوصابي، شكرا لك يا بتول. أيضا: السلام عليكم. وعليكم السلام. يظن العدو السعودي أننا سنصبر لظلمه وعن جهيته وسرقته لثرواتنا وفرض حصار بري وبحري. طافح الكيل وآن الأوان أن نقابل الحصار بالحصار. التحية لكم. وسننفق بكل ما نملك لدحر الأعداء. سحر، شكرا لك يا سحر. أيضا قلت إي والله، نظهر الأرض.

أيضا من الرسائل والمشاركات، لا تنسوا الدعاء للمجاهدين الأحرار في كل الجبهات العزة والكرامة. الله يحفظهم يا رب يا الله. أم هاشم الأشموري، ونطلب زامل يا صليات أطلقي شروب عزكم. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع قيادتنا حتى ننتزع حقوقنا من المغتصبين، نفذ الصبر. عبيد، ونعم بك يا عبيد. أيضا، هلت بروج النصر من فوق جيزان، ترسم لشهر الفتح بسمة هلاله، نفتح بعون الله مارب ونجران، ونعانق الشطر الجنوبي شمالها الجهات في سبيل الله الرحمة وغفران. زامل العين بالعين، ونعم بصاحب أو صاحبة الرسالة. أيضا، صباح العزة والانتصارات، كيف كلا وحاله، في خير لكم الخير. قال يا شعبنا العزيز، هذه الانتصارات العظيمة وضربات المنكلة بإذن الله مستمر، وأقول لشعبنا هذه النتيجة صبركم وصمودكم وثباتكم وتسليمكم للقيادة العظيمة، وتحية إعزاز وإجلال للسيد عبد الملك وليونس، مع تحيات حفيدة الزهراء ومحبة الإعلام البتول يحيى وزامل رجال التصنيع، شكرا لكم. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. نقول للسعودي سيشهدون ضربات وتنكيل لم يشهدوه من قبل. وزام العقل يا سعودي بنت اليمن، شكرا لك يا بنت اليمن.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام. بعون الله كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر تؤتي ثمارها. توكل على الله والثقة بالله تحرق الأعداء وتأتي في إطار موقفنا العادل. شعب الثبات زامل شعب الثبات ملاك الوايلي. شكرا لك يا ملاك الوايلي. طبعا بنختصر الرسائل. أيضا من الرسائل تحية للقوات المسلحة ونطلب زامل التصعيد بالتصعيد بإذن الله. شكرا لصاحب وصاحبة الرسالة. قال العدو السعودي ماض في مراوغته ومماطلته ويصور للعالم بأكمله بأنه لا علاقة له بكل ما يحصل في بلدنا من حصار جوي وبحري وعدوان شامل ظلما وعدوانا. نحن لا نعول عليكم. لسنا ممن ينتظر تصريح وإذن لكي يمضي لانتزاع حقه. ليس بغريب هذه المواقف منكم، وأنتم من خذلتم أهل غزة وانبطحتم لهذا الكيان، فكيف لنا أن نعول عليكم يا رخاص. زامل نيران الثأر قاهرة الأعداء قوة.
1: هيئة ورجال التصنع تنسب أوهام التطبيع في رأس الحرب والواسط.
0: من الرسائل اللهم احفظ قائدنا سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتحية للقوات الصاروخية والبحرية. هذه الرسالة من أخوكم أبو فؤاد محمد المطري. ونعم بك أيضا. أقرأ الرسالة حكي يا أخي علي. حاضر. كيف أنت يا أخي علي؟ في خير. كان نقول للسعودية الحصار بالحصار والمطار بالمطار، ولا نخاف منك يا سعودي، نحن نعيش أحرار وسنموت أحرار. والتحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. معاكم أول مرة أشارك محبة سام. والله المعنويات عالي. شكرا لك يا محبة سام.
1: صغينا فدش الرؤساء الخوان وعد الإله في الذات عليهم حوطاهم وادخلهم بين كماشة ولا يصمد مع البطاشة.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. إلى النظام السعودي ما غيرتنا الشدائد، وما زلنا نمتلك الكثير والكثير من الثبات والإرادة القوية، والقادم أعظم. تحية للجميع، فداء أهل البيت. قوة.
1: نصلص ربنا يا نال من عاد قوانا تاش حوايد.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. نبارك للسيد القائد هذه الانتصارات العظيمة، وللقوات المسلحة، ولكافة الشعب اليمني. ونقول للقوات المسلحة اليمنية احرقوا نفط المحفوظ واكسروا ظهره، خلوه يعرف ان الله مع المتقين ونحن لكم السند. ونعم بكم. اطلب زامل العين بالعين ام الحسنين من صعده. ونعم بكم يا ام الحسنين.

نبارك لشعبنا اليمني بإسقاط الطائرة السعودية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وهذا يزيدنا عزا ونصرا بقوة الله. أختكم أم عبد الملك الخولاني من صعد، ونعم بكم يا أم عبد الملك. السلام عليكم إذاعة سام، نقول لرعاة الإبل نحن لا نخاف منكم مهما فعلتم، والتحية لكم، لكم التحية محبة الأعلام. شكرا لك يا محبة الأعلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحتاج في هذه المرحلة إلى التكاتف جنبا إلى جنب مع القوات الصاروخية والقوات المسلحة اليمنية بشكل عام من خلال الدعم والإنفاق والدعاء. أم معاذ من باجل، ونعم بكم يا أم معاذ. وختامه مسك. بهذه الرسالة نختتم معكم مستمعينا الأكارم هذه الفترة الظهيرية المباشرة. طبعا لو نقرأ الرسائل ونستقبل المشاركات طول الساعة ولا نضيع ثانية، والله ما نقدر نلبي طلباتكم مستمعينا الأكارم، لذلك المعذرة، هالمعذرة ممن لم نقرأ رسائلهم ولم نستقبل مشاركاتهم، أنتم الأوفياء ونحن دوما معكم وإلى جانبكم. يونس لك وعلي مجلي، إلى اللقاء.

تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وأنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير. ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف هذا الإنسان نعم بيصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن بنضوي على عدد المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وفي هذا عبرة. هلا بالتالي كل واحد منا بيقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، هاي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها. فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها ولا نأسى على ما فات منها ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى يجي قال له الإنسان هاي الدنيا ممار، المقار في الآخر. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته.
أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول، حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقامة عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل السلس.

ألا نؤذي جارنا، الله أمرنا ألا نكذب وألا نغش وألا نعتدي وألا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى بيقول لي أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقديه بحصل هذا، هاي النتيجة. الله ما بيسألني عن النتيجة، الله بيسألني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسألني عن النتيجة، شفاء او عدم شفاء، شفاء في يدي. اذا الله سبحانه وتعالى طلب منا اعمالا، ومسؤوليتنا في الحياة الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، النبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة،

0: من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

طيارة.

محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 18 من سورة الإسراء، والتي وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وفي هذه الحلقة نواصل كما هو المعتاد ما تيسر لنا من الآيات التي تلي هذه الآية الكريمة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: نصغي بأسماعنا أحبة الكرام وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن يقول الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، وإرادته لها أن تكون في نفسه أرجح من أغراض الدنيا، بل وأرجح من الحياة الدنيا، بحيث إذا تعارض لم يرجح العاجلة بل يؤثر طاعة ربه وتقواه. فمتى وجب عليه الجهاد في سبيل الله بنفسه وماله جاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ولم يمنعه خوف القتل ولا خوف الفقر. وهكذا كلما تعارض غرض دنيوي وطاعة الله تعالى يفضل طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، الذي هو التقوى والعمل الصالح، وهو مؤمن، الإيمان شرط في قبول السعي للآخرة، فلا قربة لكافر ولا لفاسق مصر على فسقه لأنه غير مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكره الله بكرمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي كل الفريقين، من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة، نعطي العطاء بعد العطاء، لا يمنع أو لا يمنع فضل الله عصيان العاصي ولا اشتغال الساعي للآخرة بسعيها. وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان ممنوعا لأنه لا مانع لما أعطى. ويقول الله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بعض من أراد الدنيا وبعض من أراد الآخرة، فضلنا بعضهم في الرزق، لم يمنع من التفضل أحد، لا حاسد ولا غيره، لأن الله غالب على أمره وهو ابتلاء للفريقين. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فأهلها مفضلون بها على قدر أعمالهم، وبقية النعيم في الجنة فيه تفضيل تابع للدرجات ولما شاء الله من الأسباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما، يذمك المؤمنون لارتكاب القبيح ويذمك الكافرون لتلونك. مخذولا، يخذلك الله وملائكته والمؤمنون، لا يبقى لك ناصر والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. المعنى: وقضى ربك، حكم عليكم وأوجب، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى أن تحسن أيها الإنسان بالوالدين إحسانا، وهذا عام لكبيرهم ومن دونه ولمسلمهم وكافرهم، وأكد تعالى التوصية بالكبيرين، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي أن يبلغ أن يكبر في السن ويصير في الضعف والشيبة، فلا تقل لهما أف، كلمة تضجر، ولا تنهرهما، لا تزجرهما بمغالظة، وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما يوجب تكليمهما فيحرم أو يحرم السكوت، ويوجب قولا طيبا كريما، أي لا يسكت الإنسان عن الجواب عن أبويه إذا سألاه. وقل لهما قولا كريما يوجب تكليمهما ويحرم السكوت، ويوجب أيضا قولا طيبا كريما، والكرم ضد اللؤم، فهو قول يحمد عليه قائله، لأنه إحسان إليهما من جنس إحسان أهل الكرم. ويقول الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع وتذلل لهما من رحمتك لهما بسبب ضعفهما من الكبر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ارحمهما جزاء عني كما أحسن إلي بتربيتي صغيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، كله مما يتعلق بالوالدين، أعلم بما في نفوسكم كله مما يتعلق بالوالدين، مثل المعرفة بحقهما ونية برهما أو خلاف ذلك، ومن غير ذلك مما في نفس المكلف، فهو سبحانه أعلم، وهو الذي يحاسب ويجازي. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، فالآية تدل على أن حكم الولد عند ربه، وأنه إذا كان صالحا فلا يضره سوء ظن والديه. والأواب هو التواب، فهم لا يصرون على معصية لربهم، لا في حق الوالدين ولا في حق الله تعالى. جعلنا الله وإياكم من الطائعين لوالديهم ويوفقنا لذلك. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله. أحبتي الكرام، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة السيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
4: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبأفون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: قد نغمش بيوت الحرب، من يبحث على اجباح النوم والحنبه بحجم المحنب والنخبه.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وارحم بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق حبيب الحسين عليه السلام. نتحدث في هذه الحلقة عن أوضاع اليمن السياسية والاجتماعية قبيل مجيء الإمام الهادي. كيف كانت اليمن؟ هل كانت اليمن مستقرة سياسياً؟ كانت هناك حكومة واحدة مركزية تسيطر على كل المناطق اليمنية تحت حكومة واحدة، أم كانت تضرب الفوضى السياسية وكذلك الاختلافات الاجتماعية أطنابها في اليمن؟ في حقيقة الأمر أن اليمن في ذلك الحين كانت تضرب الفوضى السياسية بأطنابها فيها، وكانت الطموحات القبلية هي السائدة في نزاعات القبائل وعلاقاتهم حتى بالدولة العباسية. كان شيوخ القبائل يحتفظون بقلاعهم، يفرضون سلطتهم على مناطق نفوذهم. لم تكن هناك دولة مركزية تهيمن وتسيطر على كل اليمن، وهذا ما سيتضح لنا في هذا التفصيل الذي سنذكره بشكل مختصر. صنعاء كانت العاصمة التي ينزلها الولاء العباسيون، حيث كانت اليمن لا تزال اسميا تحت الحكومة العباسية، تحت الدولة العباسية ناحية اسمية. وصنعاء كانت قصبة نجد اليمن كما قال المؤرخون، وأعمال اليمن كانت في ذلك الحين مقسمة إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة مخاليف أو ثلاثة ولايات: الجند ومخاليفها، صنعاء ومخاليفها، وحضرموت ومخاليفها. فالقوى السياسية والاجتماعية التي كانت تتحرك في المشهد اليمني في ذلك الحين أولها الدولة اليعفرية، وكانت قد نشأت الدولة اليعفرية على يد الأمير يعفر بن عبد الرحمن بن كريب الحوالي من قبيلة ذيحوال الأصغر الحميرية إلى الشمال الغربي من صنعاء، تحديدا في شبام، في مدينة شبام أقيان. وقد ثار هذا الحاكم يعفر على الدولة العباسية وولاتها، وكان قد حاول الدخول إلى صنعاء في عدة محاولات ولكنه كان يفشل، ثم جنح إلى السلم وعقد مع جعفر بن دينار والي العباسيين في صنعاء صلحا في سنة 232 هجرية، قضى باعتراف العباسيين بسلطة الأمير يعفر الحوالي مقابل ارتباط الاسم منه بالخلافة العباسية والخطبة لها، وأن يدفع مبلغا من المال دليلا على التبعية للدولة العباسية. ثم تلاه الأمير محمد بن يعفر، يعني برز الأمير ابنه محمد بن يعفر في عام 244 هجرية، حيث انحسر دور أبيه أو اختفى دور أبيه. وهنا هذا الأمير محمد بن يعفر فتحت الخلافة العباسية معه صفحة جديدة من العلاقة، وأرسل له الخليفة العباسي المعتمد عهدا للولاية له على صنعاء ومخالفها وجميع أعمالها في سنة 259 هجرية. ثم تنازل محمد بن يعفر لابنه إبراهيم بن محمد، والملقب أبو يعفر، إبراهيم بن محمد بن يعفر الملقب أبو يعفر، والد السلطان يعفر، السلطان أسعد بن أبي يعفر. اعترف المعتمد العباسي بهذا التنازل في عام 262 هجرية، تخلى محمد بن يعفر والده تخلى عن السياسة وذهب للتدين وقرب العلماء وسمع بعض الكتب الحديثية، لكن ابنه هذا إبراهيم كان أديبا وعالما وخطيبا، ولكنه كان كما وصفه الهمداني بليغا إذا صحى داعرا إذا سكر، وكان يعتمد سياسة البطش والعنف والقوة في أسلوب إدارته للحكم وإدارته وحكمه، حتى أنه قال بيتين من الشعر تفلسف فلسفته أو تبين فلسفته تجاه التعامل مع المجتمع. يقول حكم السيف إذا ما لم تجد حكما يعدله فالسيف حكم. لم أرى الناس لذي رفق بهم، إنما المهيوب فيهم من غشم. هذا الأمير المعربد في ليلة 270 هجرية قتل أباه وعمه أحمد وهما في صومعة مسجد شبام. ولما قتل عمه وأباه تزعزعت عليه الأمور وتمرد عليه حتى بعض ولاته وانضموا إلى خصومه. وقدم عليه التعام ابن إبراهيم شيخ همدان وشيخ بكيل معزيا له وزاريا عليه فيما ارتكبه من أبيه وعمه. فماذا كان موقف هذا الأمير المعربد اليعفري؟ لطم الدعام، فخرج الدعام من عنده غاضبا. ولما وصل بلده بكيل أعلن الثورة على اليعفري. أيضا اليعفري هذا ارتكب خطيئه وجيشه في خيوان، حيث ألب عليه قبيلة حاشد عندما وثب جنوده على الأمير محمد بن الضحاك أو على الشيخ محمد بن الضحاك المعيدي الحاشدي زعيم حاشد في ذلك الحين، وقتله غيلة. هذا الأمر أدى إلى أن يأتلف الحيان أو تأتلف القبيلتان الكبريان حاشد وبكيل تحت حكم وتحت سيادة الشيخ الدعام بن إبراهيم الأرحبي الهمداني وانضموا، ولا سيما وقد كان الدعام متزوجا أخت محمد بن الضحاك، يعني تزوج أخت محمد بن الضحاك، وبالتالي كانت هناك صهارة. هذا الأمر رشح الدعام بن إبراهيم لأن يتولى المشيخة أو النفوذ على كلتا القبيلتين، حيث كان أيضا أحمد بن محمد بن الضحاك كان لا يزال صغيرا في ذلك الحين. الدعام الأرحبي طبعا قام بثورات على اليعفريين، واستطاع أن ينزل هزيمة بالسلطان اليعفري إبراهيم بن محمد، واستولى على صنعاء. هذا الاضطرابات التي حصلت على اليعفريين أدت إلى أن يقتل إبراهيم بن محمد اليعفري الأمير الداعر. هذا قتل في 19 محرم، 19 من محرم 279 هجرية، وخلفه ابن عمي عبد القاهر بن أحمد بن يعفر أياما. في هذا الأثناء استولى الدعام بن إبراهيم على صنعاء، لكن السلطة العباسية والخلافة العباسية ما لبثت أن أرسلت جيشا بقيادة علي بن الحسين الملقب بجفتم، وكان جيشه من العجم سموا بالجفاتم. واستطاع هذا الوالي العباسي إخراج الدعام من صنعاء، وبقيت في يده حتى سنة 282 هجرية. ولما غادرها دخل إليها الدعام مرة ثانية، لكن خرج عنها لبشر بن طريف بن ثابت مولى اليعفريين الذي كان في ذلك الحين وايا على يحصب وذي رعين المنطقتين المعروفتين الآن في محافظة إب في يريم وما جاورها. على كل حال جفتم هذا تولى الأمر، ولكن عاد إلى بغداد وتولى الأمر بعد ذلك، بعد أن قتل الأمير أبو يعفر محمد إبراهيم بن محمد. وجاء جفتم في هذه الحالة كان قد عهد المعتضد العباسي إلى جعل إمارة صنعاء إمارة ثنائية بين كل من أسعد ابن أبي يعفر إبراهيم بن محمد وابن عمي عثمان بن أحمد بن أبي الخير، لكن سرعان ما اختلفا وقبض، يعني استطاع أن أسعد بن أبي يعفر أن يتفرد بالحكم وأن يقضي على ابن عمه وأن يجبره على التنازل. وبالتالي جاء جفتم مرة أخرى في عام 291 هجرية، والإمام الهادي قد وصل إلى صعدة، أصبح في صعدة الإمام الهادي، وصل إلى صعدة في عام 284 هجرية. على كل حال استبد بالأمر في الدولة اليعفرية أسعد بن أبي يعفر، وكان هذا أسعد فارس حمير في عصره، وحصل على مرسوم من الخليفة العباسي المقتدر أعطاه بموجبه السيادة على صنعاء وأعمالها والمذيخرة وأعمالها ومخالفها وعدن وأبين ولحج وما يتصل بها. هذا أمر يشير إلى أنه أيضا أتيحت الفرصة للسلطان أسعد أو الملك أسعد بأن يتولى ولاية إلى حد ما أكبر، ولكن هناك تهامة كانت تحت ولاية عج بن حاج الذي كان متوليا وكان خاضعا لسلطان مكة في ذلك الحين مباشرة. كذلك صعدة لم تدخل في هذا الأمر لأنها كانت بحكم الأمر الواقع تتبع عمليا دولة الإمام الهادي، صعدة وهمدان، يعني قبيلة خولان وقبيلة همدان التي تعني حاشد وبكيل كانت بحكم الأمر الواقع تحت سيادة الإمام الهادي ودولة الإمام الهادي. إذن هؤلاء هم اليعفريون، آخرهم السلطان أسعد بن يعفر الذي عاصر الإمام الهادي، وكانت علاقته في البداية مع الإمام الهادي علاقة حرب، ثم تطورت هذه العلاقة بعد ظهور القرامطة إلى التحالف تجاه الخطر الداهم الذي تهدد اليمن كلها. واستطاع مع الإمام الهادي الحد من هؤلاء القرامطة، ثم استطاع أيضا في نهاية الأمر أن يقضي على علي بن الفضل القرمطي عسكريا والدخول إلى المذيخرة. وتحالف والأمير أسعد بن أبي يعفر أو السلطان أسعد أو الملك أسعد يعني في نهاية الأمر أصبح من الموالين للإمام الهادي إلى حد بعيد، حتى أن وصيته تثبت أنه كان يتولى الإمام الهادي وأوصى بجزء كبير من أمواله لأولاد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين وإلى ذريته حبا في الإمام الهادي. طبعا هذا بعد أن توفي الإمام الهادي بفترة، لأن سلطان يعفر تعمر إلى ما بعد الإمام الهادي. هذه القوة هي قوة بني يعفر. القوة الأخرى الموجودة في الساحة، قوة سياسية واجتماعية، هي بنو طريف. وبنو طريف هم إحدى الجماعات السياسية والاجتماعية الذين شاركوا في رسم المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن قبل وصول الإمام الهادي وبعد وصوله أيضا. هؤلاء هم كانوا موالي وعبيدا

0: الطريفيون بنو طريف لما دب الضعف إلى دولة بني عُثر عندما اقتال الأمير إبراهيم بن محمد أباه وعمه في صومعة شبام، مسجد شبام، انتفضوا وتمردوا على الدولة اليعثرية وبسطوا نفوذهم هم ودعوا إلى أنفسهم. واستطاع أبو محجن بشر بن طريف طرد جفتم من صنعاء، شر طرده في عام 282 هجرية، واستولى عليها وعلى محيطها مستغلا حالة الضعف التي انتابت بني يعفر، بل واستولى هو وأخوه عواض بن طريف على شبام قبل أن تدركه منيته في جماد الأولى سنة 283 هجرية. عندما توفي خلفه على حكم صنعاء ومخاليف اليمن ولده أبو العتاهية عبد الله بن بشر، كان رجلا صالحا في نفسه هذا الولد أبو العتاهية عبد الله بن بشر ابن أبي محجن، كان صالحا وكان قد ضاق ذرعا بتسلط أبناء عمومته وظلمهم للرعية، واقتنع عندما علم بمشروع الإمام الهادي وحقية موقفه، اقتنع بضرورة أن يكون تحت حكم الإمام الهادي، فاستدعى الإمام الهادي من الحجاز أولا، ثم استدعاه من صعدة ليسلمه حكم صنعاء ومخاليفها وخزائنها وأموالها أول سنة 288 هجرية. وكان هذا منه توبة نصوحا، تاب إلى الله توبة نصوحا بعد أن رأى أبناء عمومته وأقاربه يبسطون نفوذهم وظلمهم وطغيانهم على المجتمع اليمني في ذلك الحين، فرأى أنه لا خلاص له أمام الله سبحانه وتعالى إلا بأن يسلم الأمر للإمام الهادي، وأخلص لدعوة الإمام الهادي، واستطاع أن يدخله في صنعاء في أول سنة 288 هجرية وسلمه حكمها ومخاليفها وخزائنها وأموالها. ولما طلب منه الإمام الهادي أن يوليه بعض الولايات رفض أبو العتاهية وقال لا يمكنني أن أكون إلا مجاهدا بين يديك فقط، طلب منه أن يكون مجاهدا، واستمر يناصر الإمام الهادي ويقاتل بين يديه حتى استشهد في إحدى معاركه حول صنعاء في شوال سنة 288 هجرية. وهذا يبين أن هذا الرجل أبو العتاهية كان عميد التوابين، تاب توبة نصوحا، وسنعرف أيضا بعض القصص التي تبين أنه تاب إلى الله توبة نصوحا وجاهد مع الإمام الهادي حتى استشهد، وهذه من التوفيق العظيم الذي ناله هذا الرجل. ومن أخطر رجالات الطريفيين بنو طريف ابن عمي أبو العتاهية إبراهيم ابن خلف بن طريف ابن عمه مباشرة، وهذا الرجل تزعم حلف المواجهة والمعارضة المسلحة للإمام الهادي ولابن عمه أيضا أبي العتاهية، حتى تم إخراجه من صنعاء عام 289 هجرية، واختلف مع أسعد بن عثمان اليعثريين ودخل في صراع معهما انتهى بهزيمته ومقتله، وكان هذا نهاية أمراء بني طريف. بقي هناك أيضا الجراح بن بشر أو جراح بن بشر أخو أبو العتاهية، وهذا الرجل كان متقلبا، كان في البداية في أيام أخيه مع الإمام الهادي وجاهد مع الإمام الهادي في عمران وفي مناطق عديدة، ثم لما مات الإمام الهادي انقلب مع القرامطة، ثم انقلب يعني مرة يكون مع القرامطة مرة يكون مع بنو يعفر وهكذا يتقلب صاحب مزاجية، وفي نهاية الأمر للأسف الشديد قتل وهو يقاتل مع القرامطة بعيدا عن الحق والمحقين. هناك قوى قبلية أخرى كانت موجودة على الساحة، منها قبائل خولان صعدة، ومنها أيضا قبائل همدان، ومنها أيضا قبائل مدحج، وهناك أيضا قبائل حمير، وسنتحدث عن هذه القبائل بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتحدث عنها باختصار حتى يتبين لنا المشهد الاجتماعي والسياسي الذي كان موجودا قبل وصول الإمام الهادي إلى اليمن. نلقاكم في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.

0: سام اف ام،
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلد.
3: ما الذي يمكن فعله الآن؟
4: أحرقوا حرام، هذا هو.
5: طالبين الله الناس، جت طائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
6: يا أخي أصطفى مجمهري،
7: وين الناس؟ وين الشعب؟
8: أنا الشعب.
7: غيروا في دم أبو الله، احنا مسلمين مش يهود.
2: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
9: يا الله يا ولدي، حرام علي، ما تعد لي مسألة، حرام علي.
10: ساعة الصفر قد بدأت، الحوثي يهرب يتقهقر.
11: اليمن تخت التدريب زي ما انت عايزة، كمية انت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. انت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني ان ينجزه بمئة سنة.
12: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل، مسؤول امريكي.
13: من اول يوم في العدوان
14: كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني بالله اقوى من كل الصعوبة.
15: نصر الله ثباتا ونصرا بإذن الله.
16: بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله صغيرة وكبيرة.
17: هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم. يا سلمان الكلب.
13: ومن يصد؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
18: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
19: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
4: خير العمل.
15: نحن اليوم في مواقف قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، نقول لهم رب الكعبة إن ما حمل ردهم إلى دارهم، إلى دارك، إلى عند
5: أسواده. نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أننا لو قطعنا إربا إربا ما خضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا والغازي موت بعين أخرى. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة الحياة.
2: النوم والضغط العصر تتقدم الشجعان والأوتب من يابا.
13: لكن ماذا عن المعتدين؟
16: العالم العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
8: لماذا استمرت الحرب عامين؟
7: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
6: أخذت 4 سنين مني عبد الملك.
13: المعتدي كان في بدايات عدوانه منتشي متكبر.
9: صباح النصر عند الحزم أشرق وأرعد باسم عاصفة وأغرق.
17: نسمع نشتف الحوثي وصالح في أيام قليلة.
0: كمان شكله 6% 7%.
3: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
11: ستسقط كل محافظات الشمال بتقديري في أيام.
10: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
18: قوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
14: يعلن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
13: واليوم
19: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
13: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم إنه بايعيش.
7: هذا ندخل إلى العام الثالث ولم
20: يستهري الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
21: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
22: هذه الأعمال الوحشية العدوانية.
23: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
24: هل إطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
17: أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات؟
13: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
1: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية نهاية.
4: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحجم.
5: عن نتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله
12: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وقد أدت عملية البنيان
5: المرسل الله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
13: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
15: نسخة ثالثة من عملية إصارية.
25: أول شيء معركة حديدة مهما كان رأيك بالحوثيين 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
26: أبو عبد الرحمن أنت سعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
27: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
28: هو الذي نصرنا، لولاه لولا معونته لولا نصره لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
29: آيات ربي تتجلى واني قاتل
30: وكله. سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب، أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا قد صيحة سعودية ولا تقبل ولا صواريخ ما توصل تحببها.
31: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
32: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
13: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته في الحضيض، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
33: سام اف ام
13: قادمون في العام الثامن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: جارح بشليل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. العون العون يا مهلك فرعون، العون عونك على بني سعود ومن وراهم. الله ملك ومن تعظم هلك. يا بني سعود، تعبروا من فرعون تغافي الأرض وسعى فيها بالفساد والخراب والدماء. فرعون فرعون أعمالكم يا بني سعود، أعمال فرعون: ذبح الأطفال، استحلوا النساء، قتلوا النفس المحرمة، نفس ما بتفعلوه أنت واليوم. ولا حتوقع أن اليمن يستر منه هذا الفعل، ما حد مصدق منه. الله كما قد فسحفل في الشيء فسحفسح رحم الراحمن فيكم. اليوم بنقول لكم تلقوا الضربة، ما احناش مفلتي ولا احنا راجعين ولا ابدا، راحين نحصر عليكم وضرب. انتوا اضربوا صاروخ واحنا نرتب بدل عشرة، الحسن بعشرة امثالها. والله ما تلقوا الا من هذا الوقت، وتلقوا من هذا الرز. بيض الله وجهكم في القوات المسلحة، اقلطوا أبدتم بس قد أنتوا ذاك أخبار بعملكم. نهاية الكبر هكذا، الغرو غروركم من قطع النظير يا بني سعود. كم عتسوا اليوم؟ أين تجو بوجيهكم قبال العالم؟ أنتم من خليتوا الشعب اليمني يرفع صوت عليكم، أنتم من خليتوا القوات المسلحة اليمنية تضربكم، اجبرتونا أنتم. جينا لكم بالاحترام، جينا لكم بالقبيل والجورة، جينا لكم بالدين بالإنسانية، ولا نفع معاكم ولا حاجة. لا حنجر ما يرزي الرضل الله رضلي، وما يخرج البخور اللاناء. كل واحد لكرامه، كل واحد له سمعته، كل واحد للشرف وعرض له. وإن أنتم فعلتوا جرائم لا يعلم بها إلا الله في الشعب اليمني، محاصرا لها اليوم 12 سنة. كما يصبروا الناس كام 12 سنة؟ وإن خلق الله بيدوروا ما يأكلوا، وأنتم زاق من حق خلق الله وبتدوها الملعون الوالد ترامب يقتل المسلمي. ذا حين جروا اي من جلودكم تقضوا، من جلودكم كان في ما في قصده. ولما حقوق الشعب اليمني عن انتزعها بل والشاذة ولا الثاني بالصمي بالقوة، والله ما انتم متين خطوة بالقوة بالقوة عن زوعها. وبنقول متحدي اخضعوا اخضعوا للحق، ما بنقول ولا بنطلب منكم مروة. القوات المسلحة خلوكم جاهزي مثل ما الشعب في ظهوركم جاهز مستعدتي. صواريخ انتوا عليكم الصواريخ والمسيرات، اما الجيش احنا مستعدين، احنا الشعب. والناقد كل بيت فيه في وجع، ولا بيت وما هو سالي ابدا من ما قد فعلت السعودي به. والناقد الناس لقوا الحر مر وذاقوا الصدق من تحت راس السعودي وجورته. مراعي للشعب يخضع، أنت يا هي أنت تتحكم على الأحرار على الأبطاء. بيض الله وجيهكم يا ناس على وفاكم وعلى صبركم. مواقفكم فعلا تنحني لها هامات الجبال الشامخة، تسكن لها الرياح، مواقف مشرفة. بيض الله وجيهكم، والقيادة ما بتحن ودرعت إلا وبدبس الرجاء وفية وفاء، وما تشت على جروح إلا الجماع. الصبر كيف ما كان، احنا ذا في الطريق فارضين إرادتنا، محاصر للسعودية وعن ضوي حقنا اليوم والله غطوة. ما يدك فيه أمرك فيه، من يغير على السعودية ها وإحنا ذا محاصر لهم. احنا قلنا البحر اسمع والوعد اسمع، بحر أحمر ووعد أغبر. جاتك ماذا حين هالغرق في كل بقعة على السعودية؟ بس على السعودية ولا ما بنحاكي حد؟ وما بنحاكي إلا السعودية، هي الذي قتلت النفس المحرمة، وهي الذي جوعت الشعب اليمني السعودي، وهي الذي نهبت ممتلكات وثروات الشعب اليمني السعودي من غيرها. وتسمع الكبير والصغير في الشارع بيقول لك السعودي عدو والأب والجد. اليوم نستنقم للأب والجد، وقفوا أراضينا نجرا وجايزا وعسي. خلمك دي هي ما عنقوا حسين خول المواقف، قطف المحاضر ولا طوالها. بعد ما ترفعوا وتصرفوا وتتو وتعوضوا من غير الدعوار، من غير ما حد يسمعنا، أراضي يمنية ترفعوا يديكم. ماشي قدي محطة واحدة إدلايت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن
8: جارح بشليش.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق، وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بصف لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: يقول حنلقاهم
2: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
1: حيأخرونا؟
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: سام اف ام، والعود احمد.

صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8 صفر 1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خفيف، ملك التوفير من يوم كان سعيد. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
10: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الاسرائيلي.
11: نحن سنوقف، هذا محسوم، وعليهم ان ينتظروا.
10: والعدو الاسرائيلي يعرف بحتمية الرد، وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
11: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

كيف نترك ما هو من الله وفيه كل الخير لنا، لأن الله غني عنا بالكامل، لا يستفيد ولا بنسبة 1% مما يرشدنا إلى أن نعمله. غني عنا، خلق الخلق وهو آمن من معصيتهم وغني عن طاعتهم، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، لا يتأثر بشيء. حتى الدين بكله، الله غني عن دينه، يأتي إلى الدين بكل ما فيه، هل إذا لم نلتزم بشيء منه سيتضرر الله سبحانه وتعالى؟ لا، هو لنا رحمة بنا، خير لنا. يقول عنه في كل تفاصيله: تلك ذلكم خير لكم، يأمرنا بالجهاد يقول ذلكم خير لكم، يوجهنا إلى أشياء كثيرة فيقول خير لكم خير لكم خير لكم، يقول من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، خير لنا وهو غني عنا. أما الآخرون من طواغيت وضالين ومجرمين فهم يدعوننا إلى ما هو خسارة علينا والشر لنا ولمصلحتهم، هم يرون فيه مصلحة لهم. كيف لا نستحي من الله؟ كيف لا نخجل من الله أن نعرض عن توجيهاته، عن هديه، عن نوره، أن نحاول أن نتجاهل؟ البعض لا يتحمل حتى أن يسمع، حتى أن يصغي لهدى الله، بينما يكاد يلصق أذنيه بالتلفاز إذا كان يسمع باطلا وزورا وضلالا وضياعا وخسرانا. هذه الكلمة في القرآن عظيمة، عظيمة جدا جدا، من أعظم الكلمات التي أثرت علي في كتاب الله. اذكروني أذكركم، والله كل الدنيا، كل الدنيا ما تسوى ذلك الكلمة.

أمامك يا ربي، أنا عبدك عبدك، لا حول لي قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني.

ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

والذين إذا ذكروا بآيات ربهم بآيات ربهم. مصدر هذه الآيات والتوجيهات والأوامر والنور الذي يعطينا البصيرة تجاه واقع الحياة بكله والتقييم الصحيح، مصدر هذه الآيات هو الله سبحانه وتعالى. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما أتعسنا وما أشقانا عندما نتأثر بكلام سخيف مصدره من؟ أحياناً مصدره إعلامي ساذج، منافق، تافه، بائع ومشتري، أعطي قليلاً من المال ليتحول إلى بوق ينفخ فيه الشيطان وينفخ فيه الدجالون فيصل صداه إلى الكثير من الناس الذين يتأثرون به ويتفاعلون معه. ما أتعس البعض وما أشقاهم وما أغباهم عندما يتأثرون أحياناً بكلام أو موقف مصدره من؟ ضال، مضل، مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، من التكفيريين أو من قوى الطاغوت أو من عملاء أمريكا. ما أتعس البعض وأشقاهم عندما يتأثرون بما مصدره متفلسف يهودي أو متفلسف من الغرب الكافر يقدم نظرية معينة أو فكرة معينة فيسارعون إلى التأثر بها والاتباع لها والتمسك بها. مصدر القرآن الكريم، مصدر آياته وكلماته هو من؟ الله، هي آياته وهي كلماته. الله رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض،

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 18 من سورة الإسراء، والتي وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. وفي هذه الحلقة نواصل كما هو المعتاد ما تيسر لنا من الآيات التي تلي هذه الآية الكريمة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: نصغي بأسماعنا أحبة الكرام وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن يقول الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، وإرادته لها أن تكون في نفسه أرجح من أغراض الدنيا، بل وأرجح من الحياة الدنيا، بحيث إذا تعارض لم يرجح العاجلة بل يؤثر طاعة ربه وتقواه. فمتى وجب عليه الجهاد في سبيل الله بنفسه وماله جاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ولم يمنعه خوف القتل ولا خوف الفقر. وهكذا كلما تعارض غرض دنيوي وطاعة الله تعالى يفضل طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، الذي هو التقوى والعمل الصالح، وهو مؤمن، الإيمان شرط في قبول السعي للآخرة، فلا قربة لكافر ولا لفاسق مصر على فسقه لأنه غير مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكره الله بكرمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي كل الفريقين، من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة، نعطي العطاء بعد العطاء، لا يمنع أو لا يمنع فضل الله عصيان العاصي والاشتغال الساعي للآخرة بسعيها. وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان ممنوعا لأنه لا مانع لما أعطى. ويقول الله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بعض من أراد الدنيا وبعض من أراد الآخرة، فضلنا بعضهم في الرزق، لم يمنع من التفضل أحد، لا حاسد ولا غيره، لأن الله غالب على أمره وهو ابتلاء للفريقين. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فأهلها مفضلون بها على قدر أعمالهم، وبقية النعيم في الجنة فيه تفضيل تابع للدرجات ولما شاء الله من الأسباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما، يذمك المؤمنون لارتكاب القبيح ويذمك الكافرون لتلونك. مخذولا، يخذلك الله وملائكته والمؤمنون، لا يبقى لك ناصر والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. المعنى: وقضى ربك، حكم عليكم وأوجب، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى أن تحسن أيها الإنسان بالوالدين إحسانا، وهذا عام لكبيرهم ومن دونه ولمسلمهم وكافرهم، وأكد تعالى التوصية بالكبيرين فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي أن يبلغ أن يكبر في السن ويصير في الضعف والشيبة، فلا تقل لهما أف، كلمة تضجر، ولا تنهرهما، لا تزجرهما بمغالظة، وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما يوجب تكليمهما فيحرم أو يحرم السكوت، ويوجب قولا طيبا كريما، أي لا يسكت الإنسان عن الجواب عن أبويه إذا سألاه، وقل لهما قولا كريما يوجب تكليمهما ويحرم السكوت، ويوجب أيضا قولا طيبا كريما، والكرم ضد اللؤم، فهو قول يحمد عليه قائله، لأنه إحسان إليهما من جنس إحسان أهل الكرم. ويقول الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع وتذلل لهما من رحمتك لهما بسبب ضعفهما من الكبر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ارحمهما جزاء عني كما أحسن إلي بتربيتي صغيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، كله مما يتعلق بالوالدين، أعلم بما في نفوسكم كله مما يتعلق بالوالدين، مثل المعرفة بحقهما ونية برهما أو خلاف ذلك، ومن غير ذلك مما في نفس المكلف، فهو سبحانه أعلم، وهو الذي يحاسب ويجازي. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، فالآية تدل على أن حكم الولد عند ربه، وأنه إذا كان صالحا فلا يضره سوء ظن والديه. والأواب هو التواب، فهم لا يصرون على معصية لربهم، لا في حق الوالدين ولا في حق الله تعالى. جعلني الله وإياكم من الطائعين لوالديهم ويوفقنا لذلك. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله. أحبتي الكرام، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: والسلام على محمد وآله. في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. طبعا في بداية الملزمة أكد أنه سيكون هناك ابتلاءين، أن الله لا يكتفي منك بأن تقول ربي الله أو أن تدعي أنك عبد لله، بل لا بد أن يبتلي. والابتلاءات تأتي في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. بالأمس كان الحديث عن الابتلاء المعنوي فيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. وأبرز النقاط أولا أن الله ابتلانا فيما يتعلق بالجانب المعنوي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا يريد أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. ثانيا أكد أن هذا المجال تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى. وحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. ثالثا أكد أنه يجب أن أفهم عندما أقول ربنا الله بأن معنى هذا أنني عبد الله، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. رابعا طبعا ذكر بعد هذا شواهد لأشخاص سقطوا، كعالم من علماء بني إسرائيل الذي شبهه الله فمثله كمثل الكلب، وأيضا عبد الله بن أبي سقط في ابتلاء معنوي وأصبح فيما بعد هذا الابتلاء زعيما للمنافقين، وكذلك إبليس الذي طرد ولعن ولا يزال ملعونا وسيبقى ملعونا. رابعا أكد أنك عندما تسير على النهج الذي رسمه الله لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله لأنك عبدت نفسك لله، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى ذلك الذي يبدو في الصورة وكأنه إذلال لك إنه تكريم في النهاية. خامسا أكد أننا نحن لا بد أن نسلم أنفسنا لله عندما نقول ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم. يعني عندما نقول ربنا الله نسلم أنفسنا لله، نخضع أنفسنا لله، نعبد أنفسنا لله، وفي نفس الوقت نستقيم. أنا أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي، والشعور بالتسليم حالة نفسية. أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبودية لله وأسلم نفسي لله وأقبل أي تشريع من الله سواء توافق مع مصالحي أو خالفها، تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: الاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات عند تضارب الفتن وتزاحم الأقوال والآراء والاختلافات، تحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة، ينحرف عن خط الاستقامة. الاستقامة نفسها قضية مهمة. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم أنت يا محمد، ليقول لنا سبحانه وتعالى بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم كما أمر، وأنه لا يجوز له أن يطغى. إذا طغى سيعاقب، إذا طغى سيعذب، سواء كان نبيا سواء
كان ابن نبي، سواء كانت زوجة نبي، سواء كان صاحب نبي، كائنا من كان، ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأنبياء، يقول الله له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يهدد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهدد محمدا. نحن فيما بيننا نتأول أحيانا لبعض الأشخاص، لبعض أشخاص، لأننا ربينا على توليهم، أو قالوا لنا عظماء، ليست مشكلة إذا حصل مخالفة، ليست مشكلة منه. لا، يجب أن نحكم على الناس بحكم القرآن، وأن تكون نظرتنا إلى الناس جميعا هي نظرة القرآن، أنه ما دام وقد أمر محمد بأن يكون مستقيما فلا بد أن يستقيم كل الناس، وأنه ما دام وقد هدد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما إذا انحرف عن الاستقامة بأن يعذب، إذن فكل الناس كائنا من كان، سواء كان صحابيا أو من أهل بيت رسول الله أو من عامة الناس أو خاصتهم، ليس أحد فوق هذا الحكم إطلاقا، ليس أحد فوق أن يستقيم. الاستقامة في هذه الدنيا على شرع الله وعلى نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. أولا، أن يكون قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، دائما الالتجاء إلى الله في كل المواقف، في كل الابتلاءات، في كل حياتك، دائما الرجوع إلى الله، أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، أن يرزقك الصبر، لأن الاستقامة تحتاج إلى صبر، الاستقامة تحتاج إلى صبر. ولهذا جاء في الحديث الشريف بأن موقع الصبر من الإيمان كموقع الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس فيه. أيضا، لا خير في إيمان لا صبر فيه. الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، عندما تتأمل في كتاب الله كيف كان من وصفهم بأنهم عباده وأولياؤه، دائم الرجوع إليه، دائم الدعاء له: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا إلهي، أنت تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه، وأنا حريص على نهج الاستقامة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أول شيء الرجوع إلى الله، من العوامل التي من خلالها يتوفر لك، توفر لنفسك خط الاستقامة. أول شيء الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، والإنسان بحاجة إلى أن يكون دائم الدعاء لله في هذا المجال، خاصة تدعو الله بالتوفيق، تدعو الله أن يرزقك الاستقامة، تدعو الله أن يرزقك الصبر، لأن كل أمورنا وكل شؤوننا في هذه الدنيا كثير منها يعرضنا للانحراف عن خط الاستقامة. كم يمر الإنسان في حياته بمواقف، وكم نرى من أناس كثيرين ينحرفون عن خط الاستقامة في كثير من مواقفهم. هذا أول شيء. الشيء الثاني، أن تعلم أولا ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، يكون لديك معرفة طريق من أستقيم عليه، مع من أستقيم، تحت راية من أستظل. هذا الشيء لا بد منه. عقائد معينة أعرف أنها صحيحة أستقيم عليها،
معاملات معينة أعلم بأنها صحيحة أستقيم عليها، سلوك معين في هذه الحياة أعلم بأنه صحيح أستقيم عليه. لا بد من المعرفة لخط الاستقامة ولنهج الاستقامة حتى أسير على هذا النهج، ولا يبقى لي إلا أن أصبر نفسي عليه. أنا واثق من النهج الذي أسير عليه، لم يبقى لي إلا أن أصبر نفسي عليه. أنا واثق منه ولم يبقى عندي إلا أن أرجع إلى الله أن يثبتني عليه. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة. ثانيا، أكد أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يقول لنا بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم ولا يطغى. إذا طغى سيعاقب، سواء كان نبيا أو ابن نبي أو صاحب نبي، كائنا من كان، ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. ثالثا، أكد أن الاستقامة على نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. أولا، الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، أن تكون دائم الدعاء لله أن يرزقك الاستقامة والصبر. ثانيا، أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من أستقيم وتحت راية من أستظل. هذا شيء لا بد منه. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في حضرة الشهيد القائد دروس

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
10: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، لهذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر صفر الظفر لعام 48/400 للهجرة، الموافق 28 من شهر يوليو 2026. ولازلنا مع تلك البشائر وتلك الانتصارات وتلك الخطوات والضربات المنكلة بالعدو السعودي التي نطالعها على مدار الساعة، يعني وكان يعني أهمها يعني خلال هذا اليوم ما أعلنته شركة أرامكو أنها أغلقت مصفاتها في جيزان. هذه المصفاة وهذه المحطة التابعة لشركة أرامكو في جيزان المطلة على البحر الأحمر كما تعلمون، تقوم بمعالجة 400,000 برميل يوميا، وهذا يعني يشكل خسارة وضربة من ضمن ضربات عديدة، وليست يعني فقط مصفات جيزان، بل هناك أيضا ينبع وخزانات النفط ومعامل تكرير في بقيق. كل ذلك سنتناوله بمشيئة الله في فتراتنا المفتوحة لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، نفتتح أولى فقرات حلقتنا اليوم مع حلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي يحفظه الله.

0: حلول قرآنية.
1: وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح، وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة، وحياة سعيدة. لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة، في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.
2: إذن هذه طبيعة الحرية التي اخترناها بملء إرادتنا، واخترنا أن نكون عبيدا لله، وهي أعلى درجات الحرية بفضل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا عندما نعبد أنفسنا لله سبحانه وتعالى فلن يتمكن أحد من استعبادنا، وهذا هو أرقى درجات الحرية. إذن مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلول قرآنية بصوت السيد القائد، وننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، مثل قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي من رجسهم، فلا ينالونك بقتل ولا أسر ولا يسمعونك كلامهم الفاحش. وجاعل الذين اتبعوك في الماضي قبل هذا القول وهم الحواريون، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة بنصرهم في حياتهم، فأما بعد موتهم فبقاء العزة لطريقتهم ودينهم إلى يوم القيامة، بحيث يكون ذكرهم بالصلاح والهدى وأنهم كانوا أهل الحق في الأجيال متوارثا في النصارى والمسلمين بخلاف الذين كفروا، فكانوا فوقهم أحياء وأمواتا والله أعلم. هكذا يقول السيد بدر الدين. ويقول الله سبحانه: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فبين أن الحكم له، وأن الملك يوم القيامة له وحده، وأن مرجع المختلفين إليه وحده. ويقول الله سبحانه: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، فأفاد بيان حال الذين كفروا بعيسى وأنه يعذبهم عذابا عاجلا، ولعله كان بتسليط أعدائهم عليهم وضرب الذلة عليهم والمسكنة وما صاحب ذلك من العذاب. ويحتمل أنه تعالى عذب الذين كفروا بعيسى، وأصل الكلام فيهم بعذاب عاجل من عنده أو بأيدي أعدائه لا ندري ما نوعه. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ويقول الله سبحانه: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. والأجور ثوابهم الكريم الذي يسعدون فيه أبدا، وسمى أجورا لكونه مقابل العمل جزاء للعاملين. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك القصص لأمر مريم وعيسى تتلقاه من ربك، وهو من المحكم الحق الصادق الذي ينطق بالحكمة. ذلك نتلوه عليك من الآيات.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذا مستمعي الكرام، نلفت عناية حضراتكم إلى أن القراءة المقررة اليوم لمن يرغب في المشاركة في المسابقة من أول السورة أو من أول صفحة 408، من أول صفحة 408، وهي الآية 33 من سورة الروم، من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. هذه بداية الصفحة 408، أرجو أن يلتزم بها كل من يرغب في المشاركة في مسابقة اليوم. وننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية مع قراءة في خطاب السيد القائد.
2: قراءة في خطاب السيد القائد.
1: مستمعين الكرام، لازلنا في الخطاب الأخير الذي كان في تاريخ الثاني من شهر صفر الجاري عام 1448، والذي صادف يوم خميس، وكان السيد عبد الملك تناول فيه آخر المستجدات والأحداث وكل ما هو جديد، ودعا في ذلك اليوم أو في ذلك الخطاب في الثاني من صفر إلى مسيرة شعبية لم يسبق لها مثيل تحت عنوان مسيرة النذير والنفير، التي كانت عصر يوم الجمعة الماضي. ونتوقف اليوم عند جزئية مهمة تتعلق بمسألة الحرية، مسألة الكرامة، هذه الصفات التي يسعى أو شعوب العالم بكله يسعى إلى الوصول إلى هذه المرحلة أو هذا المستوى من الحرية ومن الكرامة. الشعوب العالمية في كل العالم المسلم وغير المسلم يسعون لما يسمى بالحرية والكرامة. طبعا نحن مؤمنين بأن هذه الحرية وهذه الكرامة وهذه العزة لا تكون إلا في ظل الإسلام، مستحيل أن تجدها في غير هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. يقول السيد عبد الملك في جزئية مهمة: شعبنا العزيز بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. يعني لاحظوا أنه الوقفات القبلية التي سبقت يوم الخميس الماضي عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي نتابع وقفات قبلية يمنية حاشدة مسلحة بكل أنواع السلاح وبأعداد كبيرة من المجاهدين الصادقين. هذه الوقفات القبلية الحاشدة يصفها السيد عبد الملك بأنها عظيمة قوية، أثبتت أيضا أن هذا خيار الشعب اليمني. لا يكون خيار شعبنا، يقول السيد عبد الملك،

لا يستمد توجيهاته إلا من الله سبحانه وتعالى عن طريق قرين القرآن الذي هو السيد القائد يحفظه الله. يقول السيد عبد الملك: كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، ذلك كان موقف شعبي، الخروج والتحشيدات والنكف وإعلان النفير هذا كان موقف شعبي. لكن يقول لك السيد عبد الملك: الموقف الرسمي للشعب العزيز شعب اليمن هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة، مهما كانت التضحيات لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي، يقول السيد عبد الملك، ولا أحد في هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. فإذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، هي موانئنا، هي ثرواتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج. السيد عبد الملك بيحذر السعودي، بيحذر العدو السعودي الأحمق الذي يرفض أن يعرف، أن يفهم، أن يعي، أن يتيقن أن الشعب اليمني وصل إلى مرحلة لا يمكن أن يتراجع، أن يكون عبدا، أن تكون اليمن حديقة خلفية لمملكة أو مهلكة آل سعود. لا يقبل الشعب اليمني أن يكون عبارة عن أتباع، خدام، عبيد لآل سعود. هذه يعني النظرة يجب أن يكون السعودي على قناعة أننا لن نكون كذلك أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه القرارات التي اتخذها الشعب اليمني عن قناعة، عن رغبة، عن إرادة واضحة وقوية بأنه يسعى إلى الحرية، إلى الكرامة، ضمن ما جاء في كتاب الله القرآن الكريم، وتحت ظل وتحت قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لن نخرج عن هذا المشروع العظيم لننال حريتنا من هذا السعودي الذي استعبدنا. وكانت الأنظمة وحكومة الارتزاق، تلك الحكومة المستعبدة المهينة التي ارتضت لنفسها الإهانة والذلة، نحن ضد هؤلاء، نحن في اتجاه مخالف ومضاد لتلك المواقف المخزية المذلة لحكومة الفنادق التي ارتضت أن تكون عبيدا وخدما وأدوات تحت أقدام السعودي الذي يحركها ويدوس على كرامتها كيفما يشاء. إذن موقف السعودي، العدو السعودي له موقف مع هذا الشعب اليمني الذي اختار الحرية والعزة والكرامة، واختار أن تكون له حريته في مطاراته وفي موانئه وفي ثرواته وفي أرضه بكلها، في بضائعه، في تجارته، في حركته بشكل كامل. الشعب اليمني اليوم لن يتراجع عن هذا الخيار أبدا، وهذه التضحيات وهذه المواقف وهذا الجهاد في سبيل الله هو أكبر دليل. ويجب على العدو السعودي أن يصل إلى مرحلة اليأس أننا لن نعود إلى ما كان في تلك الأيام وتلك العهود، عهد الهالك عفاش وغيره، الذين باعوا الشعب اليمني، باعوا اليمن، باعوا ثروات اليمن، باعوا السيادة، باعوا كل ما له صلة بالعزة والكرامة. نحن نؤمن بأننا عبيد لله وحده لا شريك له، نحن نمتثل أوامر الله، نحن نطيع الله، نطيع رسول الله، نطيع أولياء الله، ابتداء من أمير المؤمنين الإمام علي، وحتى يومنا هذا نمتثل ونطيع توجيهات القيادة القرآنية المتمثلة في السيد عبد الملك يحفظه الله. كذلك السيد عبد الملك بيقول: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثيرا في الموقف. طبعا هذا الموقف اللي احنا الآن نعيشه في هذه الأيام في مواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وإلى ما هنالك من دول الكفر، إضافة إلى أنظمة العمالة والنفاق العربية والإسلامية، سنكون في المستقبل أكثر ثباتا، أكثر عزما،
أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى. هذا الموقف الذي نعيشه هذه الأيام بيترتب عليه مسؤوليات كبيرة، يترتب عليه جهود كبيرة، يجب أن نبذل الجهد الأكبر والأكبر في مستقبل الأيام كما نبذله اليوم، ستكون الجهود مضاعفة وبإذنه تعالى. فإن كلفة، تأكدوا مستمعين الكرام، أن كلفة هذه المواقف العظيمة هي أقل بكثير من لو أننا استسلمنا وخضعنا للعدو السعودي. كيف ستكون القيمة؟ ما هو الثمن الذي سندفعه؟ البعض سيظن أننا سنرتاح وسنعيش وسنأخذ المرتبات من العدو السعودي، والسعودي سيأتي بالمشاريع وبالخيرات. انظروا إلى عدن، انظروا إلى حضرموت، انظروا إلى تلك المحافظات الخاضعة للعدو السعودي، كيف تعيش هذه الأيام؟ والإجابة واضحة وجلية. طبعا السيد عبد الملك بيهدد العدو السعودي ويقول ويذكر بأن كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه هذا العدو في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد، ونحن نشاهد أن العدو السعودي للأمانة أنه يتجه للتصعيد، ولن يجد إلا ما هو الموت، ما هو الذلة، ما هو كسر لخشم هذا العدو المستكبر السعودي. كما قال السيد عبد الملك أن كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا. ونشاهد اليوم بفضل الله شركة أرامكو في جيزان طبعا أصبحت مغلقة الآن، تعطل أكثر من 400 ألف برميل من النفط يعالج يوميا في هذه المحطة، والقادم أكثر وأشد وأنكى لهذا العدو السعودي. إذا مستمعين الكرام نكتفي بهذا القدر من قراءة في خطاب السيد عبد الملك، وننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية. أرجو أن الإخوة الذي بيتصلوا قبل فقرة استقبال الاتصالات أن لا يتصلوا، نتصل أول ما نسمع الكاشة حق الفقرة استقبال الاتصالات، نلتزم بهذا. وإلى الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: إذن على بركة الله كما نوهت وأعلنت في بداية الحلقة أننا سنتلو من أول سورة من أول الصفحة 408 من سورة الروم من الآية 33 من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. هذه التلاوة. نأخذ أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
2: شهد حميد هباش المحبشي.
1: شهد
2: حميد،
1: أيوة،
2: هباش المحبشي.
1: هباش،
2: أيوة،
1: المحبشي،
2: أيوة.
1: طيب يا شهد، كم عمرك؟ أول مرة تشاركي؟
2: أيوة.
1: كم عمرك؟
2: عمري 25.
1: كم تحفظي من القرآن؟
2: ما تيسر.
1: طيب ما تيسر. طيب تقدري تقرأي مما ذكرت من سورة الروم من الآية 33؟
2: إن شاء الله.
1: ولا أدي لك صور قصيرة؟
2: اللي تشوف.
1: لا، أنا أشوف كيف مستواكي. طيب بدي أبدأي لي من أول سورة، من أول صفحة 408 من الآية 33 من سورة الروم. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وابدأي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: يا شهد شوفي، لك ولكل المستمعين. أعوذي هذا غلط.
2: أيوه،
1: الضم، الذال مضمومة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أيوه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس.
1: لا، شوفي، همزة وصل. وإذا مس الناس،
2: وإذا مس الناس ضر دعوا
1: ربهم
2: منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة
1: إذا فريق
2: منهم بربهم يشركون.
1: حركي الراء بالكسر. يشركون. أيوة.
2: يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون.
1: هكذا
2: يشركون.
1: لا، لاحظي الضمة في الياء.
2: يشركون.
1: أيوة.
2: وإذا أذقنا الناس.
1: لا، وإذا أذقنا الناس. لا توقفيش. شوفي كيف أنا بنقرأ.
2: شوفي كيف أنت بتعملي.
1: وإذا أذقنا الناس هذا غلط. الهمزة هنا في أذقنا يعني بعدها همزة وصل، ولا لا؟ حق الناس. إذن كيف نقرأها؟ وإذا أذقنا الناس
2: رحمة
1: فرحوا
2: بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون.
1: أيوه.
2: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء.
1: يا شهد العجيبة أنه ما شاء الله أنت حظك اليوم الراءات كلها مرققة كلها، وأنت بتفخميها، واضح؟ فأنت كيف تقرأي الراء الأخيرة هذه التي أولم يروا أن الله يبسط الرزق؟ الراء مرققة، واضح؟
2: الرزق.
1: أيوة.
2: لمن يشاء.
1: شوفي ما تقولي لمن يشاء. النون هنا بعدها ياء، الحكم إدغام بغنة. ما معنى إدغام بغنة؟ أن صفة النون هذه ما تظهرش. كيف نقول لمن يشاء؟ ويقدر. عيد الآية.
2: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
1: يشاء ويقدر.
2: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: يا شاهد، حروف الإدغام، كم عدد حروف الإدغام بشكل عام؟ عدد حروفها؟
2: حرف الباء.
1: لا، حروف الإدغام، ما أقولش الإقلاب.
2: ها.
1: أيوة حروف الإدغام ستة. أيوة حروف الإدغام
2: كلمة يرملون.
1: يرملون بعدها ينقسم إلى إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. الشيء كي تفهمي الجانب النظري في التجويد واضح. أنت أكتفي بقراءتك لهذا الحد وأسألك في التجويد من خلال الآية الذي أو الآيات التي تليتيها. بر دعوا هنا تنوين بعد هدال. ما هو الحكم التجويدي؟ بر دعوا
2: إخفاء
1: تنوين بعد هدال والدال من حروف
2: إخفاء.
1: طيب قولي لي يا علا ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى إذا أذاقهم؟
2: هنا مد واجب مفصول.
1: إذا أذاقهم
2: مد منفصل.
1: ها ما بالله هكذا ولا هكذا يعني كوني لا تجاوب إلا يعني عن يقين. إذن هنا مد جائز منفصل. مد جائز
2: منفصل.
1: آخر سؤال رحمة إذا تنوين بعده همز. أيوة إظهار. كم عدد حروف الإظهار تذكريها؟
2: فيها
1: كم عددها قولي لي بس 5 4 10 هكذا.
2: يمكن
1: حروف الإظهار كم عددها؟
2: ستة.
1: طيب يا شهد الشيك تنتبه للملاحظات التي وقفتك عندها واضح. تنتبه للرأات المرققة والمفخمة واضح. وتنتبه لأحكام التجويد. ومعك أنت بطاقة شخصية ولا لا؟
2: فعما تقول حق تاسع.
1: أنت ما يعني أنا يعني بطاقة أبوش مثلا
2: بلاشي بطاقة أخي
1: ولا بطاقة أخوش. تمام ارسلي لي رسالة على رقم الإذاعة 770-991-991 قولي أنا المتسابقة شهد والشيء الجائزة باسم أخي فلان اسمه في البطاقة الشخصية ورقم التلفون الذي اتصلتي منه. واضح؟
2: تمام.
1: يلا الآن أثناء الحلقة مع الله. إذن استمعنا إلى أولى المتصلين. نأخذ مستمعين الكرام فاصل نعود بعده لاستقبال بقية الاتصالات فلا تذهبوا بعيدا.
0: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-985.
4: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: قول عن القاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
1: إذا مستمعي الكرام، أرحب بكم مرة أخرى في القسم الثاني من المسابقة، مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة القرآن الكريم، إذاعة سام اف ام. وما زلنا نستقبل الاتصالات. إذا كان معنا اتصال يا مهندس صهيب، دخل الاتصال. ألو،
14: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: معكم أسماء أحمد محمد.
1: أسماء محمد.
14: أسماء أحمد محمد.
1: أحمد، عفوا أنا قدمت وأخرت. أحمد محمد، أول مرة تشارك يا أسماء؟
14: نعم، من صنعاء.
1: من صنعاء. كم عمرك؟
14: عمري 23.
1: كم تحفظي من القرآن؟
14: أنا كثير من القرآن.
1: طيب، نواصل من حيث ما وقفت المتسابقة. شهد،
14: أي آية؟
1: من الآية 38 في سورة الروم، فآتي ذا القربى حقه والمسكين.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل.
1: يا أسماء، أشتي توضحي. فآت ذا، ذا.
14: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.
1: وأولئك هم، هم.
14: وأولئك هم المفلحون.
1: أيوة.
14: وما آتيتم من ربا ليربو في الأموال.
1: في خطأ. وما آتيتم من ربا ليربو، من ربا ليربو.
14: وما آتيتم من ربا.
1: لا، الراء مرققة، واضح. هذا واحد، الراء مرققة في ربا، والتنوين
14: ربا.
1: وأيوة، والتنوين بعده لام إضغام بغير غنة.
14: من
1: ربا ليربو، من ربا ليربو.
14: وما آتيتم من ربا ليربو.
1: أيوة.
14: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، تريدون وجه الله.

0: ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟
1: من ذلكم من شيء، إدغام متماثل، انتبه.
0: من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر
1: لا، ظهر الفساد في البر، الراء مرققة يا أمة الله، أنت بتفخميها.
0: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: لعلهم يرجعون. ليش بترقق الراء؟ والراء هنا ساكنة قبلها مفتوح، يعني تفخم. كيف تقولي؟
0: لعلهم يرجعون.
1: يعني تفخمي الراء يا أسماء. طيب أسماء، أنا أكتفي بهذه التلاوة، أسألك في التجويد من خلال الآيات التي سمعنا منك، من قول الله تعالى: خير للذين. ما هو الحكم؟
0: إدغام كامل.
1: أحسنت.
0: نعم.
1: أولئك
0: هنا مد جائز متصل.
1: ليش؟ لا خطأ.
0: أي إيش قلت؟ أولئك.
1: أيوة، أولئك هذا مد واجب.
0: مد واجب متصل.
1: أيوة، ليش تقول لي جائز متصل؟
0: عفوا.
1: طيب أنا أدي لك سؤال أخير. الذي خلقكم ثم خلقكم ثم
0: خلقكم ثم الذي خلقكم ثم الذي خلقكم
1: ميم ساكنة بعدها ساء،
0: بعدها ساء،
1: والثاء من حروف
0: الإخفاء.
1: لا، الميم الساكنة، أنا ما بقولش تنوين أو نون ساكنة، ميم ساكنة، انتبهي.
0: ميم ساكنة بعدها ساء.
1: الحكم إظهار. أيوة، في الميم الساكنة بنتكلم. ليش؟ طيب أنت أخطأتي في سؤالين، في إجابة سؤالين. عوضي. شيء سبحانه.
0: كمان هنا إخفاء.
1: نعم.
0: طيب
1: سؤال أخير عشان تعوضي الخطأ.
0: طيب.
1: ذلك من شيء.
0: كمان حتى ما شفت
1: نون ساكنة. نون ساكنة بعدها شين.
0: نون ساكنة بعدها شين، كمان إخفاء.
1: يا أسماء، أنت معك بطاقة ولا تشيل الجائزة؟
0: ما معي.
1: طيب باسم من نحول لك البطاقة؟
0: اسم والدي أحمد. طيب. محمد عبد الواحد.
1: أرسلي لي رسالة على رقم الإذاعة 770-991-991 الآن أثناء البث، وقولي أنا متسابق أسماء والجائزة باسم والدي، وترسلي اسم والدك حريصة أنه يكون على نفس ما في بطاقتها الشخصية، واضح؟ ورقم التلفون الذي اتصلتي منه. في أمان. إذن استمعنا للأخت المتسابقة أسماء أحمد محمد، ونبقى الآن مع المتسابق أو المتسابقة الأخير. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
2: معك ندى توفيق.
1: ندى
2: توفيق.
1: توفيق، أنت قد شاركت قبل كده يا ندى؟
2: لا.
1: ندى توفيق كم عمرك؟
2: علي قصيلة.
1: أول مرة تشاركي يا ندى؟
2: أيوة.
1: طيب كم عمرك؟
2: عمري
1: 11 عاما. كم تحفظي؟
2: ما تيسر.
1: طيب أنا أقول ليش تقرأي من الجزء عمة، واضح؟ من جزء عمة.
2: ممكن أقرأ من سورة الصف.
1: الصف، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا
1: لا، شوفي، لاحظي اللام تحتها كسرة والميم فوقها فتحة، واضح؟ كيف ننطقها؟
2: لما تقولون ما لا تفعلون.
1: عيد الآية.

0: تعملون كبيرا
1: كبر كبر
0: كبيرا
1: لا لا لا لا فتحة ضمة فتحة كبورا كبورا
0: كبورا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أن الله
1: أن غلط أن غلط إن
0: إن الله يحب الذي
1: لا شوفي يا ندى افتحي لي
0: افتحي
1: يا ندى اسمعيني يا بنتي افتحي سورة الأعلى سورة الأعلى
0: الأعلى طيب
1: صفحة 591 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقيتيها ولا عادك؟
0: أيوة
1: يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: سبحي سبحي اسم ربك
0: سبحي اسم
1: لا لا ما لا مشي مشي كسره سبحي اسم سبحي اسم يا ندى غلقي السبيكر غلقي السبيكر وكلميني من السماعه الداخليه غلقي السبيكر
0: قلقته
1: ايوه عشان يكون صوتك واضح لانه بيتقطع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسمي
1: لا
0: رب
1: لا سبح اسم
0: سبح اسمي ربك الأعلى
1: طيب ندى افتحي لسورة قل هو الله أحد
0: قل هو الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: ولم يكن له يكن له
0: ولم يكن له كفوا أحد.
1: النون ما تنطقيهاش، النون ما تنطقيهاش، كيف تقولي ولم يكن له؟
0: ولم يكن له
1: أيوة
0: كفوا أحد.
1: يلا الصورة اللي بعدها، الفلق.
0: الفلق يلا. طيب
1: بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: طيب يا ندى ما شاء الله، أسألك في التجويد ولا ما تعرفي؟ أيوة. طيب من قوله تعالى من شر، من شر نون ساكنة بعدها شين.
0: عيدها.
1: من شر، من شر نون ساكنة بعدها شين. طيب يا ندى شوفي بالنسبة للتجويد
0: إخفاء.
1: طيب السؤال الثاني، حاسد إذا، حاسد إذا
0: مد واجب
1: لا، حاسد إلى إذا
0: إظهار.
1: إظهار. السؤال الأخير في العقد، ومن شر حاسد، شر حاسد الراء، ما حكم الراء في قوله تعالى شر حاسد؟
0: راء مرققة.
1: أحسنتي. طيب يا ندى على من أرسل لك الحوالة؟ باسم من؟
0: باسم بابا.
1: طيب ترسلي لي رسالة، في رسالة نصية على رقم الإذاعة 770-991-991، تقولي أنا متسابقة ندى، أرسلوا لي الجائزة باسم والدي وتدي اسم أبوش في البطاقة، واضح؟
0: تمام.
1: يلا الآن قبل ما نكمل الحلقة، في أمان.
0: يلا
1: مع السلامة. إذن مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: نتائج المسابقة.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعين الكرام، بالنسبة للمرتبة الأولى والثانية مكررة ذهبت إلى المتسابقة شهد حميد المحبشي والمتسابقة أسماء أحمد محمد. كل واحدة فازت بجائزة قدرها 7000 ريال. كل واحدة فازت بجائزة قدرها 7000 ريال. أما المرتبة الثالثة أو الثانية فذهبت للمتسابقة ندى توفيق بوصيلة بجائزة تشجيعية قدرها 5000 ريال. إذن هنيئا لكل من شارك في هذه الحلقة. نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. أرجو أن أكون قد وفقت من خلالها إلى التعليم، إلى تصحيح، إلى تصويب بعض الأخطاء في تلاواتنا للقرآن الكريم. نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل ومهندس الفترة المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله. أترككم مع القرآن الكريم، مع الوعي والبصيرة والدعاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بالنصر والتوفيق والحفظ من كل ما يسوءه، وكذلك للمجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة. صوت محور الجهاد والمقاومة،
2: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور.

0: نستطيع أن نجثث الحوثي، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفي فقط في أيام قليلة نجثث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي.
1: شل المكافة مع المحطوف وبرس الله قبل ما تحمل
0: لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

0: قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلومتر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع تجداحها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة،
1: ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

بأعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات منا الدلة.

بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: أخي المواطن، قبل أن تعطي طفلك مفاتيح سيارتك ليقودها، فكر قليلاً ما هي عواقب هذا التصرف، وتذكر أن ارتكابه لحادث سيكلفك ويكلفه الكثير على المستوى النفسي والصحي والمادي والمجتمعي. حبك لابنك في تعليمه وتربيته والاهتمام بصحته وليس في قيادته للسيارة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد. سام اف ام، الخامسة نصرا بتوقيت الظهر.

دقيقة واحدة بعد الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام، موعد نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. وزارة الدفاع في الجمهورية اليمنية تؤكد أن تصريحات السعودية محاولة للتغطية على فشل دفاعاتها أمام المسيرات اليمنية. المقاومة العراقية تنفي استهداف أي منشآت نفط سعودية وتحذر الرياض من التصعيد. إيران تؤكد أنها ستمنع مرور سفن الدول التي ستتلقى أي من أموالها المجمدة عبر مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشر، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بالجمهورية اليمنية أن تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية للعدو السعودي بشأن الهجمات على منشآتها النفطية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها الدفاعية في اكتشاف ورصد الطائرات المسيرة اليمنية التي حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. ونقلت وكالة سبأ عن المصدر قوله: إن اليمن صبر طويلا على الخروقات السعودية خلال فترة خفض التصعيد، وطالب المصدر بإنهاء الحصار على الشعب اليمني وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة والإفراج عن الأسرى واحترام حق اليمن في الاستفادة من ثرواته النفطية لتوفير المرتبات والخدمات الأساسية. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد نفت الاتهامات الموجهة إليها باستهداف الأراضي السعودية ومنشآتها البترولية باستخدام الطائرات المسيرة. واعتبرت المقاومة الإسلامية في العراق أن الإدعاءات السعودية تشكل محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية الموجعة التي طالت عمق بناهم التحتية في الشرقية والرياض، وذلك خوفا من طبيعة الرد اليمني المقبل. ووجهت المقاومة العراقية تحذيرا إلى النظام السعودي أعلنت فيه أن أي فعل سعودي أحمق سيجابه برد يجعلهم يعضون أصابع الندم. ودعت المقاومة الإسلامية في العراق الرياض إلى رفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني بدلا من توجيه الاتهامات يمينا وشمالا لتبرير الفشل. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن انتهاك الأجواء اليمنية من قبل نظام العدو السعودي أمر مرفوض، وسيقابل بالرد الذي تكلفه أو الذي تكفله الأعراف والقوانين والمواثيق. وأوضحت الوزارة في بيان أن إسقاط طائرات مسيرة سعودية في الأجواء اليمنية يثبت حالة الانتهاك ويمنح اليمن الحق في التعامل بالمثل. وأكدت الخارجية اليمنية أن اليمن لن يقبل بمثل هذه الانتهاكات، وسيتعامل بما يحافظ أو يحفظ سيادته. كما وجهت التحية إلى الأشقاء في محور المقاومة، مؤكدة أن وحدة الساحات مبدأ ديني راسخ مهما كان مستوى الأحداث. واستنكرت الوزارة التهديدات السعودية للعراق، محذرة النظام السعودي من أن حالة الاستعداء لمحيطه العربي والإسلامي ستلحق به خسارة كبرى. حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء من أن القوات المسلحة الإيرانية ستمنع عبور سفن أي دولة أو شركة تتلقى أموالا من الأصول الإيرانية المجمدة عبر مضيق هرمز. وأكد المتحدث أن أي جهة تستفيد من هذه الأصول لن يسمح لسفنها بالمرور عبر المضيق، محذرا الرئيس الأمريكي المجرم من تداعيات استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض السفن المتضررة.
وإلى فلسطين، حيث واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بقصف مدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة. وأفادت مصادر في القطاع بإصابة 4 مواطنين فلسطينيين بنيران العدو الإسرائيلي في مواصي خان يونس بالتزامن مع إطلاق النار من آليات العدو الإسرائيلي شرقي المدينة وقصف مدفعي جنوبيها، فيما قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وفي شأن الانتهاكات من قبل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، أصيبت طفلة برصاص قناص من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وأوضح مصدر محلي أن الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات أصيبت في رأسها إصابة بالغة، وذلك بمنطقة الشعلاء. الخبر الأخير في هذه النشرة، التقى نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي مراسلي وسائل الإعلام العربية والدولية العاملة في اليمن، وناقش معهم مستجدات الوضع الراهن والصعوبات التي تواجه عملهم الإعلامي. وأكد البخيتي استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة للمراسلين، مشيدا بدورهم في نقل صورة معاناة اليمنيين وتعزيز موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فيما شدد وكيلا الوزارة محمد منصور وأحمد الشامي على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الإعلام الوطني ووسائل الإعلام الخارجية. كان ذلك هو الخبر الأخير، أعود فأذكر بأبرز العناوين. وزارة الدفاع في الجمهورية اليمنية تؤكد أن تصريحات السعودية محاولة للتغطية على فشل دفاعاتها أمام المسيرات اليمنية. المقاومة العراقية تنفي استهداف أي منشأة نفطية سعودية وتحذر الرياض من التصعيد. إيران تؤكد أنها ستمنع مرور سفن الدول التي ستتلقى أي من أموالها المجمدة عبر مضيق هرمز. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 28 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على جزر يمنية تابعة لمحافظة الحديدة، وشن أربع استهدفت مناطق متفرقة في حرض، كما شن أكثر من 50 غارة على منطقتي دار سعد والعريش بعدن لمحاولة تقديم الإسناد لعناصره الإرهابية التكفيرية، كما استهدف مدرسة في منطقة الموازات الواقعة في مستبى بغارتين ما أدى إلى تدميرها وخلفت عدد من الشهداء والجرحى من سكان المنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بغارتين منزل مواطن في الحنيشية بمديرية ذباب ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان عدة غارات على محافظة صعدة، منها 5 على مديرية الظاهر وغارتان على مديرية شداء، كما اغتال مسلحون مجهولون في مدينة القطن بحضرموت العقيد المرتزق قاسم أحمد غازي والمرتزق المساعد زكريا حسين غازي في أحد أسواق القات بالقطن، وغادروا على متن طقم عسكري إلى جهة مجهولة فور تنفيذهم عملية الاغتيال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 5 غارات على جبل برد بمديرية كسمة مستهدفا أبراج الاتصالات، كما استهدف ب5 غارات مطار صنعاء وقاعدة الديلم في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، تعرضت المناطق السكنية في منطقة ذويب بمديرية حيدان في صعدة لقصف سعودي مدفعي ما أدى إلى سقوط جرحى وأضرار في منازل ومزارع المواطنين، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة قطبين في مديرية نهم وخلف أضرار في الممتلكات العامة، وشن طائراته غارة على منطقة الأعروش في مديرية الطيال في العاصمة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب طفل بنيران حرس العدو السعودي في إحدى قرى الحدودية بمديرية غمر، كما استهدف العدو بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارتين على مديرية الحزم في محافظة الجوف ما أدى لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين، كما استشهد 4 أطفال وأصيب 2 آخرين بجروح إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في قرية الحزم بمديرية حليب القراميش في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 8 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر وباقم بمحافظة صعدة، كما شن 12 غارة على مديرية رحبة بمحافظة مأرب، واستهدف العدوان ب4 غارات منطقة الظهرة بمديرية خب والشعب في الجوف، وشن 3 غارات أخرى على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهدت امرأة نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية الظاهر بصعدة، كما أصيبت امرأة وطفلتها برصاص مرتزقة العدوان في منطقة حوامرة بمديرية ماوية في

0: طرق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهدت امرأة بانفجار جسم من مخلفات العدوان أثناء جمعها للحطب في مديرية الحالي في محافظة الحديدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية 3 صواريخ من نوع الصرخة على مواقع مركز سلاح الحدود وموقعي السودان والمرمز في منطقة الخوبة، كما قتلت وحدة القناصة جندي سعودي في موقع المعنق في الخوبة، وكذلك 4 من جنوده في رقابة ثيا وسهوة في الربوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 فرض مجاهدو الجيش واللجان الشعبية سيطرتهم على منطقة بيت صبيح المحاذية لمدينة عسيلان في محافظة شبوة عقب معارك مع قوات العدوان أسفرت عن قتل وإصابة عدد من صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسر الأبطال محاولة تقدم لقوى الغزو والمرتزقة باتجاه صحراء ميدي من اتجاهين بغطاء جوي ومشاركات طيران مختلف، وكبدوا العدو خسائر بشرية ومادية جسيمة، واستهدف قصف مدفعي تجمع المرتزقة شمال ميدي، كما تصدى الأبطال لمحاولة تقدم باتجاه منطقة الأشقري شرقي سرواح مسنودا بغطاء جوي مكثف، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية مواقع المرتزقة في منطقة المخدرة ومعسكر كوفل وتبت المطار في مأرب واستهدفت المرتزقة، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم على أيدي المجاهدين شرق يختل في مديرية المخاء بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مثلث موزع في الوازعية وكبدوهم خسائر فادحة بعديدهم وعتادهم، ودمرت وحدة الهندسة 2 بعبوتين ناسفتين للعدو في تبة المركوزة بجبهة ناطع، وقتل وأصيب من على متنهما، كما لقي عدد من جنود العدو السعودي مقتلهم إثر تدمير 2 لهم شمال صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات العدو في مفرق الوازعية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما أطلقوا صاروخ زلزال 1 على تجمعات العدو في مفرق الوازعية وقتلوا وجرحوا عدد من صفوفه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليات هجومية واسعة على مطار نجران بعدة طائرات قاصف توكي، واستهدفت الأولى غرف التحكم والسيطرة، فيما استهدفت الثانية مرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية، وكانت الإصابة دقيقة لكل العمليات ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت المدفعية تجمعات العدو جنوب جبل النار قبالة جيزان، وقتل وجرح أعداد منهم، وتم تدمير عتاد حربي، كما سقط قتلى وجرحى من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم وآلياتهم شمال مثلث عاهم وجنوب وشرق حيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ قصير المدى مقر قيادة تحالف العدو جنوبي سقام في نجران، وأصاب هدفه ودمر مركز العمليات، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قيادة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات متخصصة من الأبطال عملية هجومية واسعة على مواقع وتحصينات المرتزقة في جبهة صبرين بخبو الشعب، وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة في العملية في صبرين، فيما قتل آخرون بانفجار عبوات ناسفة زرعتها وحدة الهندسة في جبهة المهاشمة في ذات المديرية.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 كشفت القوات المسلحة اليمنية مصير الناجين من السفينة انترنتي سي التي تم إغراقها بالتاريخ 9 يونيو نتيجة مخالفتها قرار الحظر اليمني على كيان العدو، وعرضت جانبا من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها القوات البحرية اليمنية لطاقم السفينة. وأكدت البحرية اليمنية حينها أنها تمكنت من إنقاذ 11 من طاقم السفينة في عرض البحر، بينهم جريحين تم تقديم الرعاية الطبية لهم، فيما أكد طاقم السفينة أن ميناء أم الرشراش كان هو وجهة السفينة من ميناء بربرة في الصومال، واستهدفت السفينة بعد رفض الكابتن فيها التجاوب مع تحذير القوات اليمنية. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام، سام. اف ام
3: إذاعتك أنت.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من

كل الوسائل المشروعة حتى ينغم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. حرب حرب.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وإحنا في إطار هذا الصراع التاريخي والمعاطف التاريخي المهم، بعد بيان القوات المسلحة بالحصار البحري الشامل على الأعداء، وبعد موقف السيد القائد يعني إعلانه لمرحلة الحصار بالحصار، من المهم جدا أيضا إلى جانب إبراز المظلومية أن نبرز الدور السعودي في التآمر على بلدنا لصالح اليهود وفي التآمر على فلسطين وغزة. يعني الناس بأمس الحاجة إلى التكرار لهم والتذكير المستمر والتوضيح، وبالذات في المناطق اللي يسود فيها الجهل ولا ما تصلهم المعلومات ولا يكثر فيها المضلين. يعني لابد ما يتضح للعالم بأكمله والناس جميعا في كل مكان أن السعودي متزعم للنفاق في العالم الإسلامي، وهي المنفذ الرئيسي لأجندات الصهيونية. الآن المندوب السامي حق أمريكا وإسرائيل وبريطانيا هو السعودي، ولا حتى مندوب سامي، يعني الحذاء، يعني الوكيل الغير المحترم. يعني في الواقع ما هم وكلاء حقيقيين يعني للأمريكي والإسرائيل وبريطانيا، هم عبارة عن أداة وأداة قذرة للأمريكي وبريطانيا وإسرائيلي. هذا لابد ما نتحدث حولها بشكل كبير جدا. السعودي يا أخوة منذ أن نفذت العدوان علينا، هي نفذته بإشراف أمريكي. السعودي أعلن العدوان علينا من داخل واشنطن، وباللغة الإنجليزية أعلنها الجبير يعني، ومن داخل واشنطن وبإشراف أمريكي وشراكة بريطاني ودفع إسرائيلي. مستمر هذا العدوان 12 سنة، وهذا العدوان مستمر حتى الآن، وهذا العدوان قائم، والحصار حرب وأشد من الحرب. يعني الحصار حرب وأشد من الحرب. لاحظوا يا أخوة، في الوقت الذي العدو السعودي بيقوم فيه بحصار أبناء الشعب اليمني، في أثناء ما الشعب اليمني بيحاصر الإسرائيلي، العدو السعودي بيفك الحصار عن الكيان الصهيوني ويدخلها البضائع. يعني إحنا بيحاصرنا وما يشي يوصلنا أي شيء، والعدو الإسرائيلي بيدخل كل شيء. يعني شاهدوا كيف، مثل ما قال الله: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. هو يشعر بالأخوة تجاه الإسرائيلي، ولو هو إخوة من طرف يعني واحد، هي أخوة المؤامرة، أخوة المشروع والمشروع التآمري الواحد، ما هيش الأخوة تلك اللي هي احترام متبادل. يعني لأن الله بيقول لنا عنهم: أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. بيسموه السعودي بقرة حلوب، بيسموها يعني آخرتها يهين احترام، بيقول لنا قبل مؤخرته. فهذا السعودي يا أخوة في الوقت الذي إحنا بنحاصر الإسرائيلي، هو قم بيفك الحصار على الإسرائيلي وبيشدد الخناق على أبناء الشعب اليمني. في نفس الوقت الذي بندخل في معارك مع الإسرائيلي، مع البريطاني، مع الأمريكي، هو يشكل خلايا. تخيلوا أنه فتح قاعدة البيانات حق كلها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. تخيلوا أن الخلايا التجسسية اللي مرتبطة بالسعودي وظفها كلها لصالح الموساد الإسرائيلي، خدم الإسرائيلي خدمة كبيرة جدا. هذا يجب أن احنا نفهم. يعني تصوروا أن في ذروة المواجهة مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي يقوم يعمل قيود وإجراءات اقتصادية تشدد الخناق على أبناء شعبنا. يعني يحاول بكل الوسائل أن يدفع بالمجتمع نحو الانهيار بكل الوسائل والأساليب، يشتي يدفع نحو الانهيار. وهذا الشيء فيها قذارة ونذالة. والله لما أسمع وأشاهد هذا الأعمال، يشتي واحد يعني مدري كيف يتألم ألم، لكن رجع أتذكر قول الله رب العالمين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبرد قلبي شوية، لأن أنا عارف أن في الأخير مصيرهم في الدرك الأسفل، تحت عند أوبش خلق الله، عند فرعون وقارون وشارون ونتنياهو، تحت في الدرك الأسفل من النار. النار جهنم 7 دركات، هم في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من النار، في أشد العذاب وأشد الإهانة وأشد الخزي، في الدرك الأسفل من النار. يعني بعضه كيف بيصرفوا؟ يعني هذا النظام السعودي الذي الآن يعني يحاصرنا ويعتدي علينا، يجب أن لا ننسى بأنه عميل اليهود والنصارى. يجب أن لا ننسى بأن الله قال لنا عن من يوالي اليهود والنصارى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بمعنى كل ظلم وجريمة ارتكبها اليهود والنصارى بحق البشرية، هذا المنافق مشارك في هذا الجريمة. ليش؟ لأنه بيعتبر امتداد لمشروعهم، منفذ لأجنداتهم. مهيئ لكل مؤامراتهم، مخترق للأمة، مخترق للأمة بأدوات اليهود والنصارى. لاحظنا كلنا كيف أن استطاع السعودي، النظام السعودي العميل، أنه يكبل العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف عملي، موقف عملي مشرف مع أبناء غزة. النظام السعودي هو من كبل، يعني النظام السعودي يا أخوة جعل حماس والجهاد الإسلامي في قائمة الإرهاب. أما حزب الله قده ذاك، يعني هو بيعادي حزب الله من زمان، يعني الشيعة هكذا لسان حالهم، رغم أنهم ما هم في وادي الدين السعودي يعني، لكن حقد غير طبيعي. طيب هذول الشيعة حزب الله ويرهب، لكن حماس والجهاد الإسلامي ليش؟ أداء غير طبيعي يا أخوة، أدخلوهم في قائمة الإرهاب. أي واحد يرفع علم فلسطين في السعودية يحبس، بينما لو ترفع علم إسرائيل ما يحبسوك، ترفع أي علم لا يحبسوك إلا العلم الفلسطيني. تحاول تجمع تبرعات يا ويلك، على طول السجن، قد تقبع سنوات يعني. تفعل تغريدة في السعودية تؤيد فيها المقاومة في غزة، يا ويلك يعني، قد تدخل السجن يعني، قد تدخل السجن. أشياء عجيبة غريبة يعني، يتعجب الإنسان من هذا الحال التي وصل إليها آل سعود. وصلوا إلى مرحلة من الفجور ومن المؤامرة على أبناء الأمة الإسلامية بشكل لا يطاق، يعني بشكل لا يطاق إطلاقا. حتى عندما استشهدوا قادة المقاومة، عندما استشهد إسماعيل هني، عيدوا يا أخوة، فرحوا والإعلاميين حق النظام السعودي ربما أكثر من الإعلاميين حق الصهاينة نفسهم. عندما استشهد السنوار نفس القضية، عندما استشهد السيد حسن نصر الله احتفلوا وعيدوا ووزعوا حلوى، عندما استشهد السيد علي خامنئي احتفلوا الإعلاميين السعوديين، يعني مكيفين، بيرتاحوا بيفرحوا الفرح اليهود ويحزنوا لحزنهم. إذا انتصروا المسلمين يتغثوا ليش، وإذا انتصروا اليهود يكيفوا يفرحوا. يعني ما يدرى واحد هذول أيشهم، يعني إيش دينهم، إيش دينهم يعني. إن قتل اليهودي سني فرحوا من أبطال المقاومة، وإن قتل شيعي فرحوا، يعني إيش هذول، إيش يعني، إيشهم، يهود مجوس، أي شيء، إيش دينهم يعني. هذول منافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني خبث غير طبيعي، إجرام غير طبيعي. فهذا لابد ما يجي توضيح في الموضوع ذي، توضيح وفضح. إحنا الآن نقاتل السعودي، التوصيف يجب أن يكون واضح. الآن لا عد نكون نذكر المرتزق إطلاقا، انتبهوا، لا حد أحد يكون يذكر المرتزق إطلاقا. المعركة بين إحنا والسعودي معركة مع العدو السعودي، العدو السعودي، ما به داعي نقول مرتزقة ولا لا، خلاص هذا تشكيلات للاحتلال السعودي، تشكيلات للاحتلال السعودي، خلاص الشعب اليمني قد قرر وخرج خروج مليوني، ما عاد معهم إلا تشكيلات تابعة للاحتلال السعودي، ما عاد معهم كيان ولا حاضن الشعبي بفضل الله رب العالمين، وما عاد هذول إلا تشكيلات الاحتلال السعودي. ولا بد من تطهير البلاد والعباد من الاحتلال السعودي ذيه، ولا بد من تأديب السعودي، ولا بد أن نستوعب أنه لا بد من الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، وهكذا يا أخو، هكذا نتحرك مستعينين بالله. بالغ يا أخ العدو، بالغ العدو السعودي، بالغ في إساءة لأبناء شعبنا، بالغ في البغي على أبناء شعبنا، بالغ في الإساءة حتى على أبناء فلسطين وقيادتهم المجاهدة، بالغ في الجرم والوقاحة بشكل غير طبيعي. هذا الأشياء يجب أن احنا نتكلم عنها باستمرار، وأن نوضح للناس باستمرار، وأن نخلق العداء في نفوس المجتمع. لا ننسى مشكلة الناس، بينسوا، بننسى الصالات التي قد فجروها، المساجد التي قد فجروها، نصف مليون منزل ما بين دمار كلي وجزئي وأضرار، عشرات آلاف النساء والأطفال، مليارات الخسائر، كم يا منشآت، كم يا مستشفيات، بننسى ضروري ترسيخ العداء لأعداء الله. الله اعتبر المنافقين عدو، قال النبي هم العدو فاحذرهم، هؤلاء أعداء. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على العدو السعودي المجرم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وارحم بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين عليه السلام. نتحدث في هذه الحلقة عن أوضاع اليمن السياسية والاجتماعية قبيل مجيء الإمام الهادي. كيف كانت اليمن؟ هل كانت اليمن مستقرة سياسياً؟ كانت هناك حكومة واحدة مركزية تسيطر على كل المناطق اليمنية تحت حكومة واحدة، أم كانت تضرب الفوضى السياسية وكذلك الاختلافات الاجتماعية أطنابها في اليمن؟ في حقيقة الأمر أن اليمن في ذلك الحين كانت تضرب الفوضى السياسية بأطنابها فيها، وكانت الطموحات القبلية هي السائدة في نزاعات القبائل وعلاقاتهم حتى بالدولة العباسية. كان شيوخ القبائل يحتفظون بقلاعهم، يفرضون سلطتهم على مناطق نفوذهم. لم تكن هناك دولة مركزية تهيمن وتسيطر على كل اليمن، وهذا ما سيتضح لنا في هذا التفصيل الذي سنذكره بشكل مختصر. صنعاء كانت العاصمة التي ينزلها الولاء العباسيون، حيث كانت اليمن لا تزال اسميا تحت الحكومة العباسية، تحت الدولة العباسية من ناحية اسمية. وصنعاء كانت قصبة نجد اليمن كما قال المؤرخون، وأعمال اليمن كانت في ذلك الحين مقسمة إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة مخاليف أو ثلاثة ولايات: الجند ومخاليفها، صنعاء ومخاليفها، وحضرموت ومخاليفها. فالقوى السياسية والاجتماعية التي كانت تتحرك في المشهد اليمني في ذلك الحين أولها الدولة اليعفرية، وكانت قد نشأت الدولة اليعفرية على يد الأمير يعفر بن عبد الرحمن بن كريب الحوالي من قبيلة ذيحوال الأصغر الحميرية إلى الشمال الغربي من صنعاء، تحديدا في شبام، في مدينة شبام، شبام أقيان. وقد ثار هذا الحاكم يعفر على الدولة العباسية وولاتها، وكان قد حاول الدخول إلى صنعاء في عدة محاولات ولكنه كان يفشل، ثم جنح إلى السلم وعقد مع جعفر بن دينار وللعباسيين في صنعاء صلحا في سنة 232 هجرية، قضى باعتراف العباسيين بسلطة الأمير يعفر الحوالي مقابل ارتباط الاسم منه بالخلافة العباسية والخطبة لها، وأن يدفع مبلغا من المال دليلا على التبعية للدولة العباسية. ثم تلاه الأمير محمد بن يعفر، يعني برز الأمير ابنه محمد بن يعفر في عام 244 هجرية، حيث انحسر دور أبيه أو اختفى دور أبيه. وهنا هذا الأمير محمد بن يعفر فتحت الخلافة العباسية معه صفحة جديدة من العلاقة، وأرسل له الخليفة العباسي المعتمد عهدا للولاية له على صنعاء ومخالفها وجميع أعمالها في سنة 259 هجرية. ثم تنازل محمد بن يعفر لابنه إبراهيم بن محمد، والملقب أبو يعفر، إبراهيم بن محمد بن يعفر الملقب أبو يعفر، والد السلطان يعفر، السلطان أسعد بن أبي يعفر. اعترف المعتمد العباسي بهذا التنازل في عام 262 هجرية. تخلى محمد بن يعفر والده، تخلى عن السياسة وذهب للتدين وقرب العلماء وسمع بعض الكتب الحديثية، لكن ابنه هذا إبراهيم كان أديبا وعالما وخطيبا، ولكنه كان كما وصفه الهمداني بليغا إذا صحى داعرا إذا سكر، وكان يعتمد سياسة البطش والعنف والقوة في أسلوب إدارته للحكم وإدارته وحكمه، حتى أنه قال بيتين من الشعر: تفلسف فلسفته أو تبين فلسفته تجاه التعامل مع المجتمع. يقول حكم السيف إذا ما لم تجد حكما يعدله فالسيف حكم. لم أرى الناس لذي رفق بهم، إنما المهيوب فيهم من غشم. هذا الأمير المعربد في ليلة 270 هجرية قتل أباه وعمه أحمد وهما في صومعة مسجد شبام. ولما قتل عمه وأباه تزعزعت عليه الأمور وتمرد عليه حتى بعض ولاته وانضموا إلى خصومه، وقدم عليه الدعام ابن إبراهيم شيخ همدان وشيخ بكيل معزيا له وزاريا عليه فيما ارتكبه من أبيه وعمه. فماذا كان موقف هذا الأمير المعربد اليعفري؟ لطمه، لطم الدعام، فخرج الدعام من عنده غاضبا. ولما وصل بلده بكيل أعلن الثورة على اليعفري. أيضا اليعفري هذا ارتكب خطيئه وجيشه في خيوان، حيث ألب عليه قبيلة حاشد عندما وثب جنوده على الأمير محمد بن الضحاك أو على الشيخ محمد بن الضحاك المعيدي الحاشدي زعيم حاشد في ذلك الحين، وقتله غيلة. هذا الأمر أدى إلى أن يأتلف الحيان أو تأتلف القبيلتان الكبريان حاشد وبكيل تحت حكم وتحت سيادة الشيخ الدعام، الدعام بن إبراهيم الأرحبي الهمداني، وانضموا، ولا سيما وقد كان الدعام متزوجا أخت محمد بن الضحاك، يعني تزوج أخت محمد بن الضحاك، وبالتالي كانت هناك صهارة. هذا الأمر رشح الدعام بن إبراهيم لأن يتولى المشيخة أو النفوذ على كلتا القبيلتين، حيث كان أيضا أحمد بن محمد بن الضحاك كان لا يزال صغيرا في ذلك الحين. الدعام الأرحبي طبعا قام بثورات على اليعفريين، واستطاع أن ينزل هزيمة بالسلطان اليعفري إبراهيم بن محمد واستولى على صنعاء. هذا الاضطرابات التي حصلت على اليعفريين أدت إلى أن يقتل إبراهيم بن محمد اليعفري الأمير الداعر. هذا قتل في 19 محرم، 19 من محرم 279 هجرية، وخلفه ابن عمه عبد القاهر بن أحمد بن يعفر أياما. في هذا الأثناء استولى الدعام بن إبراهيم على صنعاء، لكن السلطة العباسية والخلافة العباسية ما لبثت أن أرسلت جيشا بقيادة علي بن الحسين الملقب بجفتم، وكان جيشه من العجم سموا بالجفاتم. واستطاع هذا الوالي العباسي إخراج الدعام من صنعاء، وبقيت في يده حتى سنة 282 هجرية. ولما غادرها دخل إليها الدعام مرة ثانية، لكن خرج عنها لبشر بن طريف بن ثابت مولى اليعفريين الذي كان في ذلك الحين والي على يحسب وذي رعين المنطقتين المعروفتين الآن في محافظة إب في يريم وما جاورها. على كل حال جفتم هذا تولى الأمر، ولكن عاد إلى بغداد وتولى الأمر بعد ذلك، بعد أن قتل الأمير أبو يعفر محمد إبراهيم بن محمد. وجاء جفتم في هذه الحالة كان قد عهد المعتضد العباسي إلى جعل إمارة صنعاء إمارة ثنائية بين كل من أسعد ابن أبي يعفر إبراهيم بن محمد وابن عمي عثمان بن أحمد بن أبي الخير، لكن سرعان ما اختلفا وقبض، يعني استطاع أن أسعد بن أبي يعفر أن يتفرد بالحكم وأن يقضي على ابن عمه وأن يجبره على التنازل. وبالتالي جاء جفتم مرة أخرى في عام 291 هجرية، والإمام الهادي قد وصل إلى صعدة، أصبح في صعدة الإمام الهادي، وصل إلى صعدة في عام 284 هجرية. على كل حال استبد بالأمر في الدولة اليعفرية أسعد بن أبي يعفر، وكان هذا أسعد فارس حمير في عصره، وحصل على مرسوم من الخليفة العباسي المقتدر أعطاه بموجبه السيادة على صنعاء وأعمالها والمذيخرة وأعمالها ومخالفها وعدن وأبين ولحج وما يتصل بها. هذا أمر يشير إلى أنه أيضا أتيحت الفرصة للسلطان أسعد أو الملك أسعد بأن يتولى ولاية إلى حد ما أكبر، ولكن هناك تهامة كانت تحت ولاية عج بن حاج الذي كان متوليا وكان خاضعا لسلطان مكة في ذلك الحين مباشرة. كذلك صعدة لم تدخل في هذا الأمر لأنها كانت بحكم الأمر الواقع تتبع عمليا دولة الإمام الهادي، صعدة وهمدان، يعني قبيلة خولان وقبيلة همدان التي تعني حاشد وبكيل كانت بحكم الأمر الواقع تحت سيادة الإمام الهادي ودولة الإمام الهادي. إذن هؤلاء هم اليعفريون، آخرهم السلطان أسعد بن عثر الذي عاصر الإمام الهادي، وكانت علاقته في البداية مع الإمام الهادي علاقة حرب، ثم تطورت هذه العلاقة بعد ظهور القرامطة إلى التحالف تجاه الخطر الداهم الذي تهدد اليمن كلها. واستطاع مع الإمام الهادي الحد من هؤلاء القرامطة، ثم استطاع أيضا في نهاية الأمر أن يقضي على علي بن الفضل القرمطي عسكريا والدخول إلى المذيخرة. وتحالف والأمير أسعد بن أبي يعفر أو السلطان أسعد أو الملك أسعد يعني في نهاية الأمر أصبح من الموالين للإمام الهادي إلى حد بعيد، حتى أن وصيته تثبت أنه كان يتولى الإمام الهادي وأوصى بجزء كبير من أمواله لأولاد الإمام الهادي إلى الحق حبنا.

0: الكباري الهمدانيين ويصفه وينتسبون إلى همدان، إلا أن المصادر والمعاصرين ومنهم الإمام الهادي والمرتضى ابنه يصفونهم بأنهم عبيد. وقد أجمل الهمداني سبب ولائهم لبني يعفر وقال: مسهم من ولاء يعفر الحوالي خبر عجيب. طريف بن ثابت كان من موالي اليعفريين، كان قائدا من قوات جيشهم، وتولى في عهد يعفر بن عبد الرحمن حرب العباسيين أيضا. هؤلاء الطريفيون بنو طريف لما دب الضعف إلى دولة بني يعفر عندما اقتال الأمير إبراهيم بن محمد أباه وعمه في صومعة شبام، مسجد شبام، انتفضوا وتمردوا على الدولة اليعفرية وبسطوا نفوذهم هم ودعوا إلى أنفسهم. واستطاع أبو محجن بشر بن طريف طرد جفتم من صنعاء شر طرده في عام 282 هجرية، واستولى عليها وعلى محيطها مستغلا حالة الضعف التي انتابت بني يعفر، بل واستولى هو وأخوه عواض بن طريف على شبام قبل أن تدركه منيته في جماد الأولى سنة 283 هجرية. عندما توفي خلفه على حكم صنعاء ومخاليف اليمن ولده أبو العتاهية عبد الله بن بشر، كان رجلا صالحا في نفسه هذا الولد أبو العتاهية عبد الله بن بشر ابن أبي محجن، كان صالحا وكان قد ضاق ذرعا بتسلط أبناء عمومته وظلمهم للرعية، واقتنع عندما علم بمشروع الإمام الهادي وحقية موقفه، اقتنع بضرورة أن يكون تحت حكم الإمام الهادي، فاستدعى الإمام الهادي من الحجاز أولا، ثم استدعاه من صعدة ليسلمه حكم صنعاء ومخاليفها وخزائنها وأموالها أول سنة 288 هجرية. وكان هذا منه توبة نصوحا، تاب إلى الله توبة نصوحا بعد أن رأى أبناء عمومته وأقاربه يبسطون نفوذهم وظلمهم وطغيانهم على المجتمع اليمني في ذلك الحين، فرأى أنه لا خلاص له أمام الله سبحانه وتعالى إلا بأن يسلم الأمر للإمام الهادي، وأخلص لدعوة الإمام الهادي، واستطاع أن يدخله في صنعاء في أول سنة 288 هجرية وسلمه حكمها ومخاليفها وخزائنها وأموالها. ولما طلب منه الإمام الهادي أن يوليه بعض الولايات رفض أبو العتاهية وقال: لا يمكنني أن أكون إلا مجاهدا بين يديك فقط. طلب منه أن يكون مجاهدا، واستمر يناصر الإمام الهادي ويقاتل بين يديه حتى استشهد في إحدى معاركه حول صنعاء في شوال سنة 288 هجرية. وهذا يبين أن هذا الرجل أبو العتاهية كان عميد التوابين، تاب توبة نصوحا. وسنعرف أيضا بعض القصص التي تبين أنه تاب إلى الله توبة نصوحا وجاهد مع الإمام الهادي حتى استشهد، وهذه من التوفيق العظيم الذي ناله هذا الرجل. ومن أخطر رجالات الطريفيين بنو طريف ابن عمي أبي العتاهية إبراهيم ابن خلف بن طريف ابن عمه مباشرة، وهذا الرجل تزعم حلف المواجهة والمعارضة المسلحة للإمام الهادي ولابن عمه أيضا أبي العتاهية، حتى تم إخراجه من صنعاء عام 289 هجرية، واختلف مع أسعد بن عثمان اليعفريين ودخل في صراع معهما انتهى بهزيمته ومقتله، وكان هذا نهاية أمراء بني طريف. بقي هناك أيضا الجراح بن بشر أو جراح بن بشر أخو أبو العتاهية، وهذا الرجل كان متقلبا، كان في البداية في أيام أخيه مع الإمام الهادي وجاهد مع الإمام الهادي في عمران وفي مناطق عديدة، ثم لما مات الإمام الهادي انقلب مع القرامطة، ثم انقلب يعني مرة يكون مع القرامطة مرة يكون مع بنو يعفر وهكذا يتقلب صاحب مزاجية، وفي نهاية الأمر للأسف الشديد قتل وهو يقاتل مع القرامطة بعيدا عن الحق والمحقين. هناك قوى قبلية أخرى كانت موجودة على الساحة، منها قبائل خولان صعدة، ومنها أيضا قبائل همدان، ومنها أيضا قبائل مدحج، وهناك أيضا قبائل حمير، وسنتحدث عن هذه القبائل بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتحدث عنها باختصار حتى يتبين لنا المشهد الاجتماعي والسياسي الذي كان موجودا قبل وصول الإمام الهادي إلى اليمن. نلقاكم في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنوني.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: أشهد أن لا إله إلا الله
1: من؟
0: أشهد أن لا

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 18 من سورة الإسراء، والتي وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. وفي هذه الحلقة نواصل كما هو المعتاد ما تيسر لنا من الآيات التي تلي هذه الآية الكريمة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: نصغي بأسماعنا أحبة الكرام وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن يقول الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، وإرادته لها أن تكون في نفسه أرجح من أغراض الدنيا، بل وأرجح من الحياة الدنيا، بحيث إذا تعارض لم يرجح العاجلة بل يؤثر طاعة ربه وتقواه. فمتى وجب عليه الجهاد في سبيل الله بنفسه وماله جاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ولم يمنعه خوف القتل ولا خوف الفقر. وهكذا كلما تعارض غرض دنيوي وطاعة الله تعالى يفضل طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، الذي هو التقوى والعمل الصالح، وهو مؤمن. الإيمان شرط في قبول السعي للآخرة، فلا قربة لكافر ولا لفاسق مصر على فسقه لأنه غير مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكره الله بكرمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي كل الفريقين، من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة، نعطي العطاء بعد العطاء. لا يمنع أو لا يمنع فضل الله عصيان العاصي والاشتغال الساعي للآخرة بسعيها. وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان ممنوعا لأنه لا مانع لما أعطى. ويقول الله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بعض من أراد الدنيا وبعض من أراد الآخرة، فضلنا بعضهم في الرزق. لم يمنع من التفضل أحد، لا حاسد ولا غيره، لأن الله غالب على أمره وهو ابتلاء للفريقين. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فأهلها مفضلون بها على قدر أعمالهم، وبقية النعيم في الجنة فيه تفضيل تابع للدرجات ولما شاء الله من الأسباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما، يذمك المؤمنون لارتكاب القبيح ويذمك الكافرون لتلونك. مخذولا، يخذلك الله وملائكته والمؤمنون، لا يبقى لك ناصر والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. المعنى: وقضى ربك، حكم عليكم وأوجب، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى أن تحسن أيها الإنسان بالوالدين إحسانا. وهذا عام لكبيرهم ومن دونه، ولمسلمهم وكافرهم، وأكد تعالى التوصية بالكبيرين فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي أن يبلغ أن يكبر في السن ويصير في الضعف والشيبة، فلا تقل لهما أف، كلمة تضجر، ولا تنهرهما، لا تزجرهما بمغالظة، وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما يوجب تكليمهما فيحرم أو يحرم السكوت، ويوجب قولا طيبا كريما، أي لا يسكت الإنسان عن الجواب عن أبويه إذا سألاه. وقل لهما قولا كريما يوجب تكليمهما ويحرم السكوت، ويوجب أيضا قولا طيبا كريما، والكرم ضد اللؤم، فهو قول يحمد عليه قائله، لأنه إحسان إليهما من جنس إحسان أهل الكرم. ويقول الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع وتذلل لهما من رحمتك لهما بسبب ضعفهما من الكبر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ارحمهما جزاء عني كما أحسن إلي بتربيتي صغيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، كله مما يتعلق بالوالدين، أعلم بما في نفوسكم كله مما يتعلق بالوالدين، مثل المعرفة بحقهما ونية برهما أو خلاف ذلك، ومن غير ذلك مما في نفس المكلف، فهو سبحانه أعلم، وهو الذي يحاسب ويجازي. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، فالآية تدل على أن حكم الولد عند ربه، وأنه إذا كان صالحا فلا يضره سوء ظن والديه. والأواب هو التواب، فهم لا يصرون على معصية لربهم، لا في حق الوالدين ولا في حق الله تعالى. جعلنا الله وإياكم من الطائعين لوالديهم ويوفقنا لذلك. أحبتي الكرام، بهذه الآية اختم حلقتنا اليوم، من هذا سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله. أحبتي الكرام، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن المضغ وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وفكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله

محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: جارح بشليل.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. العون العون يا مهلك فرعون العون، عونك على بني سعود ومن وراهم. الله ملك ومن تعظم هلك. يا بني سعود تعبروا من فرعون تغافي الأرض وسعى فيها بالفساد والخراب والدماء. فرعون فرعون أعمالكم يا بني سعود أعمال فرعون. ذبح الأطفال، استحلوا النساء، قتلوا النفس المحرمة، نفس ما بتفعلوه أنتوا اليوم. ولا حد توقع أن اليمن يستر منه هذا الفعل، ما حد مصدق منه. الله كما قد فسحفل في الشيء فسحف سحر حمر راح من فيكم. اليوم بنقول لكم تلقوا الضربة، ما احناش مفلتي ولا احنا راجعين وراء أبدا. فحين حصر عليكم وضرب، أنتوا ضربوا صاروخ وإحنا نرتب بدل عشرة، الحسن بعشرة أمثالها. والله ما تلقوا الله من هذا الوقت وتلقوا من هذا الرز. بيض الله وجهكم في القوات المسلحة، أقلطوا أبدتم بس قد أنتوا ذاك أخبار بعملكم. نهاية الكبر هكذا الغرو، غروركم من قطع النظير يا بني سعود. كم عدت سوى اليوم؟ أين تجو بوجيهكم قبال العالم؟ أنتم من خليتوا الشعب اليمني يرفع صوته عليكم، أنتم من خليتوا القوات المسلحة اليمنية تضربكم. اجبرتونا أنتم، جينا لكم بالاحترام، جينا لكم بالقبيل والجورة، جينا لكم بالدين بالإنسانية، ولا نفع معاكم ولا حاجة. فحنجر ما يرزي الرضل الله رضلي، وما يخرج البخور إلا أنا. كل واحد لكرامه، كل واحد له سمعته، كل واحد للشرف وعرض له. وإن أنتوا فعلتوا جرائم لا يعلم بها إلا الله في الشعب اليمني، محاصرا لها اليوم 12 سنة كما يصبروا الناس. كام 12 سنة؟ وإن خلق الله بيدوروا ما يأكلوا، وأنتوا زاق من حق خلق الله وبتدوها الملعون الوالد انترام يقتل المسلمين. فحين جروا اي من جلودكم تقضوا، من جلودكم كان فيما في قصده. ولما حقوق الشعب اليمني عن انتزعها بل والشاذة ولا الثاني بالصمي بالقوة، والله ما انتم متين خطوة بالقوة بالقوة عن زوعها. وبنقول متحدي اخضعوا اخضعوا للحق، ما بنقول ولا بنطلب منكم مروة. القوات المسلحة خلوكم جاهزي مثل ما الشعب في ظهوركم جاهز مستعدي. صواريخ انتوا عليكم الصواريخ والمسيرات، اما الجيش احنا مستعدين، احنا الشعب. والناقد كل بيت فيه في وجع، ولا بيت وما هو سالي ابدا من ناقد فعلته السعود يبه. والناقد الناس لقوا الحر مر وذاقوا الصدق من تحت راسه السعودي وجورته. مراعي للشعب يخضع، أنت يا هين تتحكم على الأحرار على الأبطاء. بيض الله وجهكم يا ناس على وفاكم وعلى صبركم، مواقفكم فعلا تنحني لها هامات الجبال الشامخة تسكن لها الرياح، مواقف مشرفة. بيض الله وجهكم، والقيادة ما بتحن ودرعت إلا وبتبس الرجاء وفية وفاء، وما تشت على جروح إلا الجماع. الصبر كيف ما كان، احنا ذا في الطريق فارضين إرادتنا محاصر للسعودية، وعن ضوي حقنا اليوم والله غطوة. ما يدك فيه أمرك فيه، من يغر على السعودية وإحنا ذا محاصر لهم. احنا قلنا البحر اسمع والوعد اسمع، بحر أحمر ووعد أغبر. جاتك ماذا حين هالغرق في كل بقعة على السعودية؟ بس على السعودية ولا ما بنحاكي حد وما بنحاكي إلا السعودية؟ هي الذي قتلت النفس المحرمة، وهي الذي جوعت الشعب اليمني السعودي، وهي الذي نهبت ممتلكات وثروات الشعب اليمني السعودي من غيرها. وتسمع الكبير والصغير في الشارع بيقول لك السعودي عدو الأب والجد. اليوم نستنجم للأب والجد، وقفوا أراضينا نجرا وجايزا وعسي. كلمك دي هي ما عنقب حس نخول المواقف، تطفى المحاضر ولا طوالها. بعد ما ترفعوا وتصرفوا وتتو وتعوضوا من غير الدعوار، من غير ما حد يسمعنا، أراضي يمنية ترفعوا يديكم ماشي قديم محتوى واحدة. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
0: جارح بشليش
9: سام اف ام،
8: كادر ومعرفة،
9: خطة ومنهج،
8: علوم ومعارف،
9: قضايا وتواصل،
8: جماهيرية تامة
9: ومنوعة بامتياز.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
8: سام اف ام تقدم
10: ذاكرة العدوان والانتصار.
12: 28 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
13: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على جزر يمنية تابعة لمحافظة الحديدة، وشن أربع استهدفت مناطق متفرقة في حرض، كما شن أكثر من 50 غارة على منطقة دار سعد والعريش بعدن لمحاولة تقديم الإسناد لعناصره الإرهابية التكفيرية، كما استهدف مدرسة في منطقة الموازات الواقعة في مستباب غارتين ما أدى إلى تدميرها وخلفت عدد من الشهداء والجرحى من سكان المنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بغارتين منزل مواطن في الحنيشية بمديرية ذباب ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان عدة غارات على محافظة صعدة، منها 5 على مديرية الظاهر وغارتان على مديرية شداء، كما اغتال مسلحون مجهولون في مدينة القطن بحضرموت العقيد المرتزق قاسم أحمد غازي والمرتزق المساعد زكريا حسين غازي في أحد أسواق القات بالقطن، وغادروا على متن طقم عسكري إلى جهة مجهولة فور تنفيذهم عملية الاغتيال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 5 غارات على جبل برد بمديرية كسمة مستهدفا أبراج الاتصالات، كما استهدف ب5 غارات مطار صنعاء وقاعدة الديلم في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، تعرضت المناطق السكنية في منطقة ذويب بمديرية حيدان في صعدة لقصف سعودي مدفعي ما أدى إلى سقوط جرحى وأضرار في منازل ومزارع المواطنين، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة قطبين في مديرية نهم وخلف أضرار في الممتلكات العامة، وشنت طائراته غارة على منطقة الأعروش في مديرية الطيال في العاصمة.
14: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
12: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب طفل بنيران حرس العدو السعودي في إحدى قرى الحدودية بمديرية غمر، كما استهدف العدو بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارتين على مديرية الحزم في محافظة الجوف ما أدى لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين، كما استشهد 4 أطفال وأصيب 2 آخرين بجروح إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في قرية الحزم بمديرية حريب القراميش في مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 8 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر وباقم بمحافظة صعدة، كما شن 12 غارة على مديرية رحبة بمحافظة مارب، واستهدف العدوان ب4 غارات منطقة الظهرة بمديرية خب والشعب في الجوف، وشن 3 غارات أخرى على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهدت امرأة نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية الظاهر بصعدة، كما أصيبت امرأة وطفلتها برصاص مرتزقة العدوان في منطقة حوامرة بمديرية ماوية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية وشملت الخروقات 13 خرقاً بقصف مدفعي و52 خرقاً بالأحياء النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 91 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتسعة هجمات بالطيران المسير المقاتل وتحليق مكثف في أجواء مقبنة وحيس والجبلية، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وبأعيرة نارية مختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهدت امرأة بانفجار جسم من مخلفات العدوان أثناء جمعها للحطب في مديرية الحالي في محافظة الحديدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية 3 صواريخ من نوع الصرخة على مواقع مركز سلاح الحدود وموقعي السودانة والمرمز في منطقة الخوبة، كما قتلت وحدة القناصة جندي سعودي في موقع المعنق في الخوبة، وكذلك 4 من جنوده في رقابة تيثية وسهوة في الرقابة.
15: هدهد الانتصار، عاجل.
16: إليكم هذا العاجل يا شعب الحكمة والإيمان. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة NCC غازال النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ولرفضها النداءات التحذيرية.
15: عاجل.
16: إذن إليكم هذا العاجل إخوة الإيمان. يا شعب الحكمة والإيمان، القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة NCC غازال النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية اليمنية. إذن الناقلة أو ناقلة النفط السعودية NCC غازال تم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية في عملية عسكرية، وذلك لرفضها النداءات التحذيرية بعدد من الصواريخ البالستية، وقد تم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله. القوات المسلحة اليمنية تؤكد على استمرارها في تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

إذا مستمعينا الكرام، بهذه العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية والتي تضيق الخناق على العدو السعودي بعد استهداف مصفات جيزان، شركة أرامكو في جيزان وشركة أرامكو أيضا في ينبع وأيضا شركة أرامكو في إبقيق، في هذه العمليات التي تزيد من خنق هذا العدو المتغطرس الأحمق السعودي جارة السوء، وهذا مما يؤكد أننا على الحق بإذنه سبحانه وتعالى. وهذه العمليات فيها التنكيل والوبال الشديد على العدو السعودي، وقريبا ستسمعون صراخهم.

إذا مستمعينا الكرام، إذاعة سام اف ام تزف إليكم هذه البشائر من الضربات المنكلة بالعدو السعودي، وستكون الإذاعة مواكبة معكم في كل جديد.

0: وسام اف ام وقفة
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابة يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة،
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة.

0: ده الايزو 9000 واحد والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة
1: وما
0: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
0: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
0: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
0: بالعكس سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
0: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
0: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
5: في دعم صناعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام والعود احمد.

0: أسألك يا الله. مستمعينا الكرام نبقى وإياكم الآن مع كلمات من نور.
1: الله قد كشف لك الموضوع كاملا بطريقة مؤكدة، قد تكون تقارير المخابرات غير حقيقية، قد يكون فيها نوع من المبالغة، قد يكون فيها أخطاء، ما هي تعمل على أن تكشف لك ضعف جانب عدوك لتضرب. أما الله فإنه هو الذي أكد بالشكل الذي يجعل عدوك مفضوحا أمامك في واقعه، مهما كان لديه من قوة، مهما كان لديه من إمكانية، مهما كان لديه من وسائل يرهب بها، إذا ما كنت أنت من أعد نفسه الإعداد الجيد في إيمانك، في ثقتك بالله، وفي إعداد ما يمكنك أن تعده أيضا، حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود والنصارى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

0: القوات المسلحة تعلن استهداف سفينة نفطية سعودية بعد خرقها قرار حظر الملاحة البحرية وتجبرها على التراجع. شركة أرامكو تغلق مصفاة جيزان عقب العملية النوعية السبت الماضي، والناقلات السعودية تغيب عن البحر الأحمر بفعل معادلة الحصار بالحصار. يقابل بالرد لحفظ سيادة البلاد. المسيرة ترصد مراحل الاستهداف المباشر لمطار صنعاء وتوثق معاناة الآلاف من ذوي الإعاقات بسبب الحصار. مقر خاتم الأنبياء يحذر الدول والشركات من تلقي أموال إيرانية مجمدة، ويؤكد أنه لن يسمح لسفنها بعبور مضيق هرمز. عشر جريحا على الأقل بنيران العدو في قطاع غزة، ومخطط التهجير متواصل في الضفة الغربية بهدم المنازل والمنشآت. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا رئيس قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من نبدأ الرد بالحصار. تواصل صعود سلم النجاح الباهر بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد سفينة نفطية سعودية. بالتزامن تؤكد التقارير الملاحية وجود تراجع حاد يكاد يصل إلى حد الشلل الكامل في حركة ناقلات النفط السعودية عبر البحر الأحمر. ليدرك النظام السعودي وداعموه ومشغلوه أن اليمن المحاصر لن يعاني لوحده بعد اليوم، وأن شريان الطاقة المرتبط بالرياض بات يرزح تحت رحمة القرار اليمني السيادي. وبالمثل تأتي ثمرة المعادلة الأخرى، التصعيد بالتصعيد، لتؤكد جدواها بضربات نوعية دقيقة وموجعة وصلت إلى إغلاق مصفات جيزان النفطية بعد أيام من العملية النوعية للقوات المسلحة. هذا الإغلاق ليس إلا غيضاً من فيض، ودليلاً دامغاً على عجز منظومات الدفاع الجوي، وإثباتاً عملياً بأن العمق السعودي بات مكشوفاً أمام صواريخ ومسيرات اليمن متى ما استمر التعنت وفرض الحصار. ما جرى حتى اللحظة وما سيجري لاحقا بإذن الله يؤكد بما لا لبس فيه أن اليمن بات يمسك بزمام المبادرة عبر ضرب عصب الاقتصاد السعودي، واضعا أهم المنشآت الحساسة في دائرة الاستهداف دون مخارج واقعية لمأزق نظام الرياض ما لم يستجب لمطالب اليمن المحقة والمشروعة. وليعلم النظام السعودي ومشغلوه وداعموه أن الشعب اليمني الذي واجه الحصار بالصبر والصمود قادر اليوم بعون الله على فرض معادلاته العسكرية، ولن ينعم العدو بالأمن والاستقرار ما لم ينعم اليمنيون بحقهم الكامل في الحياة والحرية والكرامة.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حماجة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة نفطية سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية ورفضها النداءات التحذيرية. وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية، وتم إجبار السفينة على التراجع والعودة بفضل الله. كما أكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل.

0: وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو هنا العميد مجيب شمسان الخبير العسكري. سيادة العميد مرحبا بك. سيادة العميد، بداية اليوم استهداف سفينة نفطية جديدة، يعني أي دلالة لاستمرار العمليات البحرية في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد؟
1: مجددا التحية لكم وللسادة المشاهدون. نحن أمام معادلة راسخة ترتكن إلى قاعدة ثابتة من الردع، بمعنى أن القوات المسلحة اليمنية بما حققته سابقا من إنجازات فيما يتعلق بالحصار الذي فرض على الكيان الصهيوني خلال عامين هو أعطت نتائجها لاحقا، بدءا من التحضير ووصولا إلى بيان القوات المسلحة الذي دخل حيز التنفيذ بعد ذلك البيان. كانت الاستجابة عشرات السفن التي استدارت بموجب تلك التحذيرات، وهذا يعني أن هناك موثوقية عالية بقرارات القوات المسلحة اليمنية وتحذيراتها. عدم الاستجابة عرض ثلاث سفن سابقا التابعة للنظام السعودي للاستهداف، وهذا ما زاد من موثوقية تحذيرات القوات المسلحة اليمنية. لذلك ستكون بعد كل هذه العمليات التحذير من قبل القوات المسلحة اليمنية، ستكون السفن آخذة هذه التحذيرات على أعلى مستويات الخطورة، وسترتفع معها بويلصات التأمين، وسترتفع معها أيضا الآثار الاقتصادية الأخرى. لذلك هذه الجهوزية العالية والرقابة لكل حركة السفن التابعة للعدو السعودي اليوم هي في مرمى صواريخنا وطائراتنا، على اعتبار أن معادلة الحصار بالحصار لا تزال مستمرة وستتدرج. ربما نكون نحن أمام خطوات أكثر تقدما إلى الأمام فيما يتعلق بفرض الحصار، لأن المسألة لم تبقى عند هذه الخطوات، وهذه استراتيجية قائمة لدى القوات المسلحة اليمنية في طريقة مضاعفة الحصار ومضاعفة العقوبات على العدو السعودي. لذلك هذه السفن التي تم استهدافها ستأتي نتائجها بشكل أكثر تراكمًا على مر الوقت، وستزداد عدد السفن التي يتم استهدافها، على اعتبار أنه لا يوجد بديل لدى العدو السعودي. وإذا كان التفكير ببدائل أخرى أو الوصول إلى طرق أخرى كما هو الآن لدى النظام السعودي الذي يبحث البدائل عن طريق سوميد وأيضًا العبور بقناة السويس، الكلفة والجدوى غير قائمة، بمعنى أن مسألة النقل اعتبار أن السفن العملاقة لا يمكن أن تعبر قناة السويس، وبالتالي استبدالها بسفن أقل حمولة أو نقلها عن طريق أنبوب سوميد أيضا يرفع من الكلفة بشكل أكبر، ناهيك عن مسألة الوقت والتأخير وما يترتب على ذلك أيضا من أكلاف باهظة. لذلك لا توجد جدوى، ناهيك أن هذه الخطوة أساسا ليست حلا أمام الخطوات التي تسعى القوات المسلحة اليمنية لاتخاذها، لأن المسألة الآن هي واقفة عند استهداف السفن. لكن ما يقرأ من خلال العمليات السابقة التي تم تنفيذها من قبل القوات المسلحة اليمنية، نصل إلى نتيجة أنه من استهداف منشآت أرامكو في جيزان، واستهداف منشآت تابعة لأرامكو في ينبو، وأيضا استهداف عدد من النقاط الحساسة في خط شرق غرب، هذا يعني أن صنعاء ترد على كل محاولة للقفز فوق تلك المعادلة من خلال إغلاق الأنابيب التي أساسا تشكل الشريان لإمدادات الطاقة أو لتوزيعها أو لتصديرها من قبل السعودي. فإذا كان النظام السعودي يفكر بأنه سيبحث عن طرق بديلة وإن كانت مكلفة اقتصاديا أو غير مجدية من الناحية الاقتصادية، ستتجه صنعاء إلى إغلاق تلك الأنابيب التي تعبي من خلالها تلك السفن والبحث عن طرق أخرى. ولذلك كان استهداف مصفات جيزان التي كما تحدثتم تم إغلاقها، وأيضا استهداف ينبع باعتباره أهم المنافذ الأساسية لتصدير خط شرق غرب من منطقة الشرقية، ناهيك عن التصعيد والوصول إلى استهداف خط شرق غرب بحد ذاته بما يشكله من خطر كبير لإمدادات الطاقة. ونحن لا نزال في بداية عملية التصعيد، لأن هذه العملية نفذت خلال أقل من 72
0: ساعة. كيف تنظر إلى، يعني اليوم نقلت رويترز أن أرامكو قامت بإغلاق مصفات جيزان، كيف نقرأ ذلك لناحية تصاعد العمليات في المرحلة القادمة؟ يعني
1: طبعا هو العملية الأولى تعطي مؤشرا عن طبيعة العمليات اللاحقة، وعندما نقول بأن القوات المسلحة استفتحت تلك العمليات بعشرات الصواريخ التي استهدفت منشأة أرامكو في جيزان، عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، هذا الاستهداف الضخم رغم محاولة تقديم صورة بأن الآثار طالت عدد من الخزانات، لكن عندما نتحدث عن عشرات الصواريخ الباليستية فالأضرار أكبر بكثير، ولذلك استمرت سحب الدخان ولم يستطيعوا إطفائها حتى اليوم الرابع، لذلك الآثار والدمار الذي لحق بهذه المنشأة هو أكبر بكثير. محاولة طمأنة أسواق النفط أو محاولة الحفاظ على أسهم الشركة وسمعتها السوقية لن تكون مجدية، طالما واليوم دخلنا إلى أسواق مفتوحة أو بدأ فتح الأسواق بعد إغلاقها السبت والأحد وصولا إلى عصر الاثنين. لذلك كل ضربة اليوم ستطال أرامكو ستؤثر على سمعتها، على مكانتها، على قيمتها، وأيضا ستؤثر في أسعار الطاقة. لذلك هذه الضربات اليمنية ستتصاعد، ونحن تحدثنا عن ضربة أولى ووصلت الضربة الثانية إلى ينبع، والضربة الثالثة طالت خط شرق غرب. هذا يعطينا تصور بأن الضربات القادمة قد تطال رأس تنورة أو الخفقي أو ميناء الملك فهد في على الجبيل، بمعنى أن صنعاء ستغلق منافذ العبور أو إمدادات الطاقة إذا فكر العدو السعودي القفز فوق معادلة الحصار بالحصار.
0: ولا زلنا في البداية،
1: ولا زلنا في الخطوات الأولى، وكل تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر.
0: وكالة رويترز أن شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفاة جيزان النفطية أمس الاثنين بعد العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية يوم السبت الماضي. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مذكرة صادرة عن شركة الاستشارات IAR بأن شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفاة جيزان النفطية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا أمس الاثنين عقب عمليات القوات المسلحة اليمنية. وذكرت المذكرة أن الهجوم ألحق أضرارا بمجمع دورة التغويز المركبة المتكاملة ومنطقة خزانات النفط، مضيفة أن أرامكو ستكمل أعمال الإصلاح وتعيد تشغيل المصفاة بشكل مبدئي بحلول 15 من أغسطس المقبل. هذا وقد وثقت مشاهد جديدة حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآت أرامكو النفطية في جيزان عقب العملية النوعية للقوات المسلحة السبت الماضي. كشفت تقارير ملاحية دولية عن تراجع حاد يكاد يصل إلى حد الشلل الكامل في حركة ناقلات النفط السعودية عبر البحر الأحمر في تطور يعكس بحسب المعطيات الواردة التأثير المباشر للحظر البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على المنشآت والناقلات المرتبطة بالسعودية.
2: الحظر اليمني يخنق الشريان الحيوي للنفط السعودي، رافعا فاتورة استمرار السعودية في حصارها الظالم على الشعب اليمني منذ عام 2015. ووفقا لمواقع تتبع البيانات البحرية، ما تزال حركة الناقلات عبر باب المندب عند أدنى مستوياتها منذ أشهر، فيما تستعد ناقلات عملاقة فارغة لسلوك طريق رأس الرجاء الصالح بما يضيف أسابيع على الرحلات. وكانت مجلة لويدز ليست الملاحية قد أفادت بأن حركة ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر تكاد تختفي كلياً، إذ لم يسجل أي عبور لناقلة خام سعودي منذ 23 من يوليو، مع إقدام 11 ناقلة على الأقل على إطفاء إشارات التتبع قبالة ينبع، وتراجع خيارات التأمين البحري وتصاعد أقساط مخاطر الحرب. مؤكدة أن تعطل مسار الصادرات السعودية عبر البحر الأحمر يهدد بفرض طرق أطول وأكثر كلفة. وبالأرقام، رصدت ويندوارد للبيانات الملاحية انهيار تحميلات ينبع بنحو 40%، أي فقدان نحو مليوني برميل يوميا. واضطرار الرياض إلى مسارات بديلة عبر خط سومد المصري ورأس الرجاء الصالح بكلفة إضافية تناهز 9 دولارات للبرميل، فيما تحولت أكثر من 40 ناقلة إلى أسطول مظلم. وأظهرت بيانات كبلر التي أوردتها صحيفة ذاهل الأمريكية عبور 11 سفينة فقط الأحد، وهو الأدنى منذ أشهر بعدما كان العدد 30 سفينة غداة إعلان الحظر اليمني، علما أن ثلثي النفط العابر خلال الشهرين الماضيين سعودي المنشأ. ووفقا لمحللين، فالقوات المسلحة اليمنية ترسم معادلة تتلخص بأن لا ممر آمنا لنفط المملكة ما دامت موانئ اليمن ومطاراته محاصرة، مع تحذيرات اقتصاديين من تعطل متزامن لمساري الخليج والبحر الأحمر وتوقعات بتجاوز النفط 120 دولارا في الربع الأخير من العام.
0: طاقة، استثمار وأمن قومي جميعها تقاطعت عند مجمع جيزان للتغويز المتكامل، إحدى درر التاج الصناعية في اقتصاد الطاقة العالمي، للوقوف على أهمية هذا الصرح وحجم التداعيات. إليكم هذا العرض. يعد مجمع جيزان للتغويز المتكامل الأضخم عالميا في تحويل المخلفات الثقيلة إلى طاقة وهيدروجين، ومن هنا تنبع قيمته الاستراتيجية للاقتصاد السعودي. فبنيته المترابطة تعني أن أي تعطل فيه يرتد زلزالا يهز أسواق الطاقة، وهو ما سنستعرضه تاليا. على مساحة 12 كيلو مترا مربعا وبتكلفة 12 مليار دولار، ولا يقتصر دوره على تكرير 400 ألف برميل يوميا، بل يوظف هندسة متطورة لتحويل قاع البرميل والمخلفات الثقيلة إلى طاقة نظيفة وهيدروجين ومعادن ثمينة، مجسدا أبرز ركائز ما يعرف برؤية 2030. يمتد الدور الاستراتيجي للمجمع ليغذي قطاع الكهرباء بتوليد ما يصل إلى 4 جيجاوات، مصدرا نحو 2.5 جيجاوات لشبكة الكهرباء الوطنية لإنارة ملايين المنازل جنوب المملكة، فضلا عن دوره المحوري في تصدير الديزل فائق النقاء USD عبر الساحل الغربي، مختصرا مسافات الشحن والتكاليف اللوجستية نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية. ورغم محاولات التكتم السعودية على الأضرار التي ألحقتها أو ألحقها الهجوم اليمني بالمجمع فجر 25 من يوليو، إلا أن صور الأقمار الصناعية فتحت المشهد كاشفة عن شهود حراري ضخم وأدخنة كثيفة تتصاعد من خزانات الوقود والمرافق الحساسة، وصولا إلى الإعلان الرسمي عن الإغلاق التام للمجمع. أدى الإغلاق إلى إيقاف 400,000 برميل يوميا من المشتقات المكررة، وخروج نحو 2.4 جيجاوات من التوليد الكهربائي. وعلى الصعيد العالمي تفاعلت الأسواق بعنف مع هذا التهديد لتخترق عقود خام برنت حاجز $100 للبرميل وسط اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد. خيارات المملكة الأقرب لتدارك الكارثة تتمثل وفق مراقبين بتوسيع الاعتماد على مسارات التصدير البديلة كخط أنابيب بترو لاين نحو البحر المتوسط عبر خط سوميد المصري، ومع توسع مروحة القدرات اليمنية فإن أي نقطة في المملكة لن تكون بمأمن وفق ما تؤكده القوات المسلحة اليمنية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن انتهاك الأجواء اليمنية من قبل النظام السعودي أمر مرفوض وسيقابل بالرد الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن إسقاط طائرة مسيرة للنظام السعودي في الأجواء اليمنية يثبت حالة الانتهاك، وبالتالي لليمن الحق في التعامل بالمثل. وخاطبت الوزارة من يستنكرون رفض اليمن انتهاك أجوائه بالقوة: افتحوا أجواءكم للطيران السعودي يسرح فيها ويمرح كيفما يشاء ويستهدف به من أراد، مضيفا أن اليمن لن يقبل بمثل هذه الانتهاكات وسيتعامل بما يحفظ للبلد سيادته. واستنكرت الخارجية التهديدات السعودية للعراق الشقيق، منبهة للنظام السعودي إلى أن حالة الاستعداء لمحيطه العربي والإسلامي ستلحق به خسارة كبرى. يذهب السعودي إلى اتهام المقاومة العراقية بالمسؤولية عن قصف نقاط إمداد النفط شرق المملكة في تخبط وارتباك واضح عن مواجهة اليمن وهروب من استحقاقات إنهاء العدوان والحصار.
3: ضربة من اليمن شرق المملكة، فيشيح النظام السعودي بوجهه عن من ضربه متهما المقاومة العراقية التي نفت مسؤوليتها عن القصف الذي تعرضت له مواقع حساسة في إمدادات النفط السعودي. ردت المقاومة الإسلامية العراقية بصفعة غير متوقعة، إذ قالت بوضوح أن الاتهامات السعودية الموجهة إليها محاولة للهروب من المواجهة مع اليمن وخوف الرد اليمني، وحذرت في الوقت ذاته من أي حماقة قد يقدم عليها العدو السعودي. لا يلام النظام السعودي على ارتباكه، فدخان أرامكو يغطي المملكة من شرقها إلى جنوبها، والمواجهة التي اختارها ويسعر لها لم تبدأ بعد. ولا يلام اليمن الذي التقط اللحظة الجيوسياسية الذهبية لكسر الحصار بالقوة، كما لا يدعى إلى الصبر مجددا من صبر قرابة 5 سنين على هدنة لم تحترمها الرياض وجعلت خلالها معيشة اليمني لا تطاق. صنعاء وعلى لسان مسؤوليها تؤكد أن توزيع الاتهامات شرقا وغربا وإقلاق العالم وعليه أن يقلق لن يفيد النظام السعودي، ولو انقلبت المنطقة رأسا على عقب فخصمها معروف وحقها ثابت، وأن محاولة إثارة الميدان العراقي خدمة لأمريكا كما أشارت إلى ذلك المقاومة العراقية لن يفيده أيضا، فالحل في صنعاء ولن يخرج عنها لمن أراد السلام وتفادي هزيمة مؤشراتها واضحة.
0: خلال 12 عاما من العدوان السعودي المباشر على مطار صنعاء الدولي، مر مطار صنعاء الدولي بمراحل متعددة من الاستهداف الممنهج، بدأ بأول غارات العدوان في العام 2015 وحتى يوليو الجاري، استهداف إجرامي شمل كل مقومات المطار وبنيته التحتية. في هذا التقرير نجمل مراحل الاستهداف ونبرز حجم التدمير الذي طال كل شيء في مطار صنعاء الذي لم يسلم من هذا الإجرام حتى سكنوا الكلاب البوليسية.
4: مر مطار صنعاء الدولي بمراحل متعددة من الاستهداف المباشر من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ أول غارة في العام 2015 وصولا إلى الاستهداف الأخير خلال شهر يوليو الجاري، والهدف إخراج المطار عن الخدمة كلية وحرمان اليمنيين من الاستفادة من نافذتهم الوحيدة نحو العالم. نبدأ بالاستهداف الأول للمطار وذلك في الساعة الأولى لتدشين العدوان الأمريكي السعودي على اليمن في 26 من مارس 2015. باشر العدوان باستهداف مدارج الإقلاع والهبوط وارتكاب جريمة بشعة بحق الأسر القريبة من المطار، راح ضحيتها عددا من الشهداء والجرحى. الاستهداف الثاني كان في 29 من إبريل في عام العدوان الأول، وكان هذا الاستهداف الأشد على بنية المطار حيث دمر العدو ثلاث طائرات مدنية وأصيبت ثلاث أخريات بأضرار بالغة. المدارج دمرت مجددا ساحة الطيران أيضا، إضافة إلى تدمير شبكة الإنارة والتجهيزات الفنية للمطار وأيضا التجهيزات الملاحية. في 3 من ديسمبر من العام 2017 كان الاستهداف الثالث. هذا الاستهداف تزامن مع فتنة الخائن عفاش حيث دمرت غارات العدو مبنى وحدة أمن الموانئ الجوية ومدخل المطار وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى سكن الموظفين، ولم يسلم من الاستهداف حتى سكن الكلاب البوليسية. الاستهداف الرابع كان في 11 من إبريل في العام 2018، وفيه دمرت الغارات أسوار وبوابات المطار ومصلى الموظفين. وفي مايو من ذات العام كرر العدو استهداف وحدة أمن الموانئ الجوية، مدخل المطار وشبكات المياه والخدمات القريبة من صالة التشريفات التي أصيبت بأضرار بالغة. في 2 من نوفمبر استهدف العدو محطة الكهرباء الشمالية المعنية بإضاءة حقل طيران. وفي 30 من ديسمبر شهد استهداف مبنى معهد الطيران المدني. ثم أتى العدوان الإسرائيلي في العام 2024، وتحديداً في 26 من ديسمبر بدأ العدو الإسرائيلي باستهداف برج المراقبة ودمر صالة الوصول كليا. ثم في العام التالي 2025 وتحديداً في 6 من مايو دمر العدو الصهيوني جميع الطائرات المتواجدة في المطار، وكان عددها 7 طائرات مدنية ومنها خاصة بالتدريب. آخر استهداف وقد لا يكون الأخير كان في يوليو من الشهر الجاري من قبل العدو السعودي الذي حاول بقصف

0: المحركات الذين لا تزال معاناتهم مستمرة إلى اليوم في ظل الحصار.
1: بملامح أنهكها الألم يعيش الحاج حمزة عبد الكريم واحدا من فصول المعاناة التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي والحصار على اليمن. إصابته لم تقعده فحسب، بل امتدت إلى رحلة علاج شاقة حال دونها الحصار السعودي الظالم.
2: في يوم الحادث كنت أنا في البحر أصطاد، كنا نصطاد الأسماك ومعنا قارب، فوقع قصف هذه اليوم ضرب من الطيارة من العدوان، فبلغوني على طول باتصال، خرجت من القارب من البحر للساحل البيت، أجيت بعد الضرب مستمر، دخلت البيت وبعد كده خرجت واحد من بلدي لقيت حية، سعفت أشياء بزال للمستشفى التورة كان جنبنا هناك، بزيتها أجد شظية في ظهري فتأثر في العمود الفقري، حصل لي البكتيريا والفقرات أكلت عليها، فأصبحت عرضت نفسي على كم من دكتور، فقالوا لازم تسافر الخارج تنقد نفسك، إذا لم تنقد نفسك البكتيريا سوف تأكلك الفقرات حق العمود وتشتل. من في من بيقدرني من بيحمل حالي؟
1: تشير الإحصائيات إلى تعرض أكثر من 80,000 مواطن لإعاقات مختلفة نتيجة العدوان الأمريكي السعودي ومخلفاته، بينهم نحو 60,000 شخص يحتاجون إلى السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، فيما يمثل الأطفال قرابة 56% من الضحايا. ولم تقتصر التداعيات على الإصابات المباشرة، إذ تسبب العدوان والحصار في توقف أو تراجع عمل 200 مركز وجمعية ومعهد متخصص من أصل 450 جهة كانت تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما انخفض عدد الجهات المدعومة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من 135 جهة إلى 65 فقط، ما أدى إلى حرمان نحو 2 مليون شخص من ذوي الإعاقة من خدمات صحية واجتماعية وتأهيلية أساسية في وقت لا يزال فيه الآلاف بحاجة إلى أطراف صناعية وكراس متحركة وأجهزة تتناسب مع طبيعة إعاقتهم.
3: نتيجة يعني الحصار الخانق على بلادنا، يعني هناك تضررت كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني سواء كان اللي يتلقون العلاج أو الذي هم بحاجة إلى أجهزة طبية أو أجهزة مساعدة أجهزة تنفس، يعني أصبحت غير يعني مؤمنة لسبب الحصار الذي مفروض علينا.
1: وفي هذا السياق يؤكد نائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين أن رفع الحصار السعودي يمثل ضرورة إنسانية عاجلة لتمكين آلاف المصابين وذوي الإعاقة من الوصول إلى حقهم في العلاج والتأهيل والحصول على الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.
3: ولا زال يعانون من اليوم من الآلام والأوجاع، ولم نستطع أيضا تقديم لهم الخدمات الطبية والعلاجية والعمليات الصغرى والكبرى، نتيجة لأن هناك في عمليات يعني لابد أن تعمل خارج البلاد، ولكن نحن محاصرين، يعني لا نستطيع سفر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، من يضطر تنعكس حالته ويتوفى.
1: بين جراح الحاج حمزة ومعاناة آلاف الحالات المشابهة، تتكشف واحدة من أكثر النتائج الإنسانية قسوة للعدوان والحصار السعودي، معاناة تتراكم يوما بعد آخر، فيما يتحمل العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياتها في ظل استمرار الحصار وحرمان المصابين وذوي الإعاقة من أبسط حقوقهم في العلاج والحياة الكريمة. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.

0: حذر مقر خاتم الأنبياء الدول والشركات من الاستجابة لمقترح ترامب بالاستفادة من أموال إيران المجمدة، متوعدا الدول والشركات التي تتلقى الأموال الإيرانية بعدم السماح بعبور سفنها عبر مضيق هرمز. وفي بيان للمتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أوضح فيه أن المجرم ترامب أعلن في إطار إجراءاته العدوانية ومحاولاته المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة أنه سيدفع من أصول إيران المجمدة تعويضات للسفن التي تضررت خلال الحرب المفروضة على إيران الإسلامية، قائلا إن ذلك حدث بسبب انعدام الأمن الذي تسبب فيه الجيش الأمريكي ومخالفة السفن العبور عبر المسار الجنوبي غير القانوني وغير الآمن في مضيق هرمز. وحذر مقر خاتم الأنبياء المجرم ترامب من تبعات هذا الإجراء غير القانوني، وتوعد الدول والشركات التي تتلقى أموالا من أصول إيران بعدم السماح لسفنها بالعبور عبر هرمز. قالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن الوزير عباس عراقجي بحث الليلة الماضية في اتصال هاتفي مع نظيره العماني التطورات الإقليمية وحالة انعدام الأمن في مضيق هرمز. وأفاد البيان بأن عراقجي ناقش أحدث التطورات الثنائية والإقليمية، وأكد ضرورة تعزيز التعاون والدفع قدما بالجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة. وأفاد مصدر خارجي لرويترز اليوم بأن عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية. وصف البيت الأبيض لقاء نتنياهو وترامب وزيلينسكي بالإيجابي، لكن اللقاء كان من دون نتائج، بينما يبقى التصعيد واحد من الاحتمالات.
1: لقاءات محبطة في البيت الأبيض، ترامب، نتنياهو، زيلينسكي، لا إنجازات ولا حتى آمال يمكنها انتشال الهجوم، بينما كانت المزاعم متصدرة. يقول البيت الأبيض إن لقاء ترامب ونتنياهو كان إيجابيا ومثمرا، وهي العبارة نفسها التي أعلنها في توصيف لقاء زيلينسكي ترامب. خلف اللقاءات ثمة إشكاليات واسعة. الصحافة الأمريكية قبيل اللقاء أفردت مساحات كبيرة للحديث عن اللقاء الثامن بين ترامب ونتنياهو منذ عودته إلى البيت الأبيض. ترامب عالق في هرمز وينتظر انتخابات نصفية يترجح فيها خسارة الجمهوريين في المجلسين النواب والشيوخ، أحد الأسباب الجوهرية تبعات الهزيمة في إيران. مجرم الحرب نتنياهو يتجه هو الآخر نحو هزيمة مدوية في انتخابات أكتوبر المقبل. السبب الجوهري أيضا الهزيمة مع محور المقاومة، فقدان القدرة على الخروج من الأزمة. المتعثر الثالث زيلينسكي، لم تخرج بعد أوكرانيا إلى مقاربة يتمكن معها الرئيس الأوكراني من سحبها خارج الحرب من دون خسائر. روسيا أخذت دونباس ولا تزال تكمل الطريق على استكمال خارطتها وتضع شرطا لوقف الحرب، عدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي. يشعر زيلينسكي إنه ربما استعاد الدعم الأمريكي جراء الخسارة الأمريكية في إيران، لكن ذلك لن يغير المشهد. قد تشهد الغرف المغلقة اتفاقات غير معلنة، أمريكية مع العدو الإسرائيلي وأمريكية مع أوكرانيا تتعلق بتصعيد الحرب. ما من طريق أمريكية أخرى للخروج من مأزق إيران ويمكن أن تكون مضمونة النتائج. توسيع الحرب احتمال تراقبه طهران وتستعد له جيدا. في المقابل يعمل نتنياهو نحو المشاركة في أي عمل عدواني قادم باعتباره جهدا قد يغير قليلا من حالة الهزيمة الراهنة. في أوكرانيا ارتكبت كييف خطأ كبيرا باستهداف سفينة إيرانية، توعدت إيران بالرد الحتمي. تشبه اللقاءات في البيت الأبيض مشهد جنازة ليندسي جراهام التي كانت جزءا من الحضور الكلي. أشعر بالخسارة، واحد أسباب زيارة نتنياهو وزيلينسكي لواشنطن.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 9 مواطنين إثر قصف مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي عددا من المواطنين الفلسطينيين في محيط سوق البلاطة شرق مخيم النصيرات. إلى ذلك أصيب 3 فلسطينيين جراء قصف مسيرة صهيونية بناية سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. ضمن مخطط التهجير لسكان الضفة الغربية المحتلة، هدمت عصابات العدو الإسرائيلي اليوم الثلاثاء منزلا ومنشاة فلسطينية في محافظات عدة بالضفة. إلى ذلك أوعز وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس لجيش العدو بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وقال المجرم كاتس إنه أوعز بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. تواصل عصابات العدو والمغتصبين الصهاينة اعتداءاتها في الضفة الغربية المحتلة ضمن إجراءات لطرد الفلسطينيين وتهجيرهم.
2: إلى المزيد من العقاب الجماعي والتهجير وهدم البيوت ومحاولة اقتلاع الفلسطينيين من مزارعهم ومنازلهم في الضفة الغربية، إذ ترتفع الأصوات داخل كيان العدو الإسرائيلي للمزيد من الخطوات الإجرامية ضد الفلسطينيين بحجة مواجهة العمليات الفلسطينية، إلا أن ذلك ليس أكثر من غطاء لتبرير التوسع الهائل للمغتصبات.
3: نستطيع معاقبة الفلسطينيين في الضفة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فنحن نستطيع اليوم على سبيل المثال طرد الأشخاص المرتبطين بالعمليات حتى بشكل غير مباشر إلى حيث نختار، فهناك لبنان وسوريا وغزة، ويمكن فعل أشياء مختلفة ويجب القيام بها بسرعة. أما الأمر الثالث فهو الاستيطان.
4: أنا مسكين لخلوتين هم مطرة وما شمار أوزي.
5: فقط في الأيام الأخيرة كان هناك أكثر من 150 معتقلاً، ليس 70 ولا 80، دخلوا إلى تلك القرى التي خرج منها المعتدون. بالأمس كنت في حفاة قلعاد والقوات تعمل في الميدان بشكل كامل وحاسم. هذا ليس كافياً، لكن القوات منتشرة في لبنان وغزة، والضفة الغربية مكان جاهز ويمكن العمل فيه طالما يسمح لنا بذلك.
2: العدوان الصهيوني في الضفة الغربية والذي يزداد توحشا كان موضع تحذير خبراء صهاينة بأن ذلك سيستجلب ردود أفعال فلسطينية تعيد اشتعال المواجهة في الضفة الغربية من جديد.
3: بالفعل نحن في نقطة غليان وتوتر، ربما من أعلى المستويات التي عرفناها في السنوات الأخيرة في كل ما يتعلق بالاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين، وهذه نتيجة لنشاطات عنيفة بينهما، إرهاب يهودي من الجانب الإسرائيلي اليهودي وأيضا بالطبع من الجانب الفلسطيني. بلا أي شك وهناك حتما نشاط ومحاولات لتجديد عمليات هجومية من داخل المجال الفلسطيني.
2: وكان مقاومون فلسطينيون شنوا عمليات ضد عصابات العدو والمغتصبين الصهاينة في الأسبوع الأخير شمال الضفة الغربية، أدت لمصرع وجرح عدد من جنود العدو والمغتصبين.
0: أفادت مصادر لبنانية بأن طيران العدو المسير شن غارتين استهدفتا بلدة النبطية الفوقة، في حين ألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية على بلدة المنصوري. وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة صهيونية قصفت شقة سكنية في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها، في حين تعرضت مرتفعات علي الطاهر لقصف مدفعي. ونفذت قوات العدو وفق الوكالة عمليات تفجير في بلدات مجدل زون والمنصوري بقضاء صور وبنت جبيل بمحافظة النبطية، كما نفذت عملية تفجير للمرة الثانية في بلدة القصير.
6: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حمادة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: النظام السعودي في مأزق جيوسياسي معقد نتيجة انقلابه على خارطة الطريق وإصراره على خيارات التصعيد وتكريس الحصار على اليمن، ومع انتقال اليمن من الصبر الاستراتيجي إلى الخيارات الاستراتيجية الضاغطة لكسر الحصار ومواجهة التصعيد، تجد المملكة نفسها أمام مسارين، إما الاستمرار في تصعيد طارد للاستثمار وعظيم الكلفة أو الانكفاء والاستجابة لاستحقاقات السلام الإنسانية لتبقى كرة النار في عمق المعتدي شاهدة على سوء التقدير وعاقبة البغي.
7: السعودية في مأزق اليمن، فإن هي غامرت واستمرت في التعنت والتصعيد وسعت دائرة النار والخسائر وتعاظمت كلفتها، وإن هي انكفأت وسلمت بالاستحقاقات الإنسانية سلمت، وهو الأسلم والأيدى لا أن تأخذها العزة بالإثم ولسان حال المحاصرين والمعتدى عليهم لحكامها يداك أوكتا وفوك نفخ. انقلاب النظام السعودي على مضامين خارطة الطريق دفع اليمنيين للانتقال من الدبلوماسية المتعثرة إلى خيارات ضاغطة ومؤثرة عنوانها كسر الحصار، لكن الرياض أساءت التقدير وأخطأت في الحساب حين قابلت المعادلة المحقة بالتهديد والتصعيد طمعا في إبقاء الحصار وإعادة الوصاية. سلوك النظام السعودي ونيران عدوانه على مطار المدني دفع صنعاء في المقابل إلى فرض الحظر البحري على الملاحات السعودية، ولأن الرياض ترى حقها حق وحق اليمنيين مرق، حاولت كسر القرار، فكان الرد اليمني نارا أحرقت ناقلتي النفط ليلى وأنسيليا وسفينة ثالثة، وأجبرت عشرات السفن على تغيير المسار وفرضت مسارات طويلة بالغة الكلفة. لم تكن صنعاء تمزح، لكن الرياض بدفع أمريكي بريطاني وإسرائيلي لم تستوعب الرسالة اليمنية وبالغت في الحماقة وسوء التقدير حين كررت التصعيد العسكري والعدوان على الحديدة واختراق أجواء الجوف، فكان الرد اليمني نارا تلتهم أرامكو ومنشآتها من جيزان إلى ينبع وصولا إلى بكيك أكثر المناطق النفطية حساسية في المملكة، ولا تزال ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تحمل جانبا من غضب اليمنيين ورسائلهم منذرة بالأسوأ في بيئة طاردة للاستثمار. يستجد النظام السعودي بأمريكا يحاول تدوير المأزق، يوزع الاتهامات يمنة ويسرة هربا من إخفاقه أمام المعادلات اليمنية وصواريخ ومسيرات اليمن، بينما يجهد ويرتب لمحاولة يمننة المشكلة والدفع بالمرتزقة إلى واجهة النار والانتحار، لكن ذلك لا يحرف بوصلة اليمنيين بعد أن نجحوا في نقل كرة النار إلى عمق المعتدي والمحاصر وفرضوا على العدو واقعا مختلفا بمعادلات فرضت على صادرات النفط السعودية ووارداتها التجارية مسارا طويلا شاقا مكلفا ما كان للكلف أن تتعاظم لو أن النظام السعودي سلك المسار الأسلم واستجاب لاستحقاقات السلام بسلام من دون تصعيد ومن دون تلكؤ ومن دون كلف، لكن حماقاته حشرته في زاوية حرجة ضمن توقيت إقليمي حساس واضطرابات جيوسياسية في أسواق وإمدادات النفط وخيارات شبه منعدمة، وعلى الباغي تدور الدوائر.
0: نظمت التعبئة العامة في محافظة حجة عرضا عسكريا للدفعة السادسة من متخرجي الدورات القيادية لقوات التعبئة العامة دفعة كسر الحصار وانتزاع الحقوق.

0: في أعلى درجات الجهوزية والاستنفار التعبوي نظم عرض عسكري في مدينة حجة للدفعة السادسة من متخرجي الدورات القيادية لقوات التعبئة العامة دفعة كسر الحصار وانتزاع الحقوق، وفيه مباركة لعمليات القوات المسلحة النوعية وما تفرضه من حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وتفويض للسيد القائد في كل خياراته العسكرية لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة.
1: احنا اليوم خريجي الدفعة السادسة كسر الحصار وانتزاع الحقوق
2: محافظة حجة. يقول الأعداء الغازين المحتلين أمريكا وإسرائيل وحلفائهم في المنطقة السعودية شاهدوا أن أبناء اليمن الأحرار يتخرجون دفعات تلو الدفعات المقاتلين الذين يقلب أعداء الله أعداء الدين أمريكا وإسرائيل وآل سعود.
3: أرسل رسالة من هذا العرض العسكري المهيب لأبناء محافظة حجة لمربع المدينة، نقول فيها للعدو السعودي العميل بأننا جاهزون لخوض المعركة الفاصلة معه وتحت توجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإنهاء الحصار.
4: وإنا والله لحاملون الراية الحق، ما نخضع أبدا ولا نتزلزل ولا نهون أبدا ما دامت في أجسادنا دماء.
5: أتضربون ببأس الله.
0: المشاركون في العرض العسكري لقوات التعبئة العامة أكدوا الجاهزية القتالية ودعوا إلى المزيد من التعبئات والإعداد والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة، وأيدوا كل إجراءات القوات المسلحة ضد العدو السعودي لتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
6: يا سيدي دام العدو في اقتناصي نرد للعدوان الصعب الصعب رد إيجابي والجراح قصاصي، والرد أظلم والخيارات أنواع، وانا على العدوان اشمخ براسي اشفي غليلي ما تبقى من اوجاع، وهدم وحطم كل خاين وعاصي يا لعنبو من ذل او كان فجع.
7: مجهزين الى الجبهات حسب توجيهات السيد القائد عبد الملك

0: المطهر المسيره.
1: شهدت مديرية جبلة بمحافظة إب لقاء قبليا مسلحا تأكيدا على النفير العام ورفض الجبهات وتفويضا لقائد الثورة بكل الخيارات والقرارات لنيل الحرية والسيادة والاستقلال.

0: لا مكان للتهاون أو الخضوع، رسالة بعثت بها قبائل مديرية جبلة بمحافظة أب خلال لقائها القبلي المسلح، مؤكدة أن الصمود والثبات والتحرك المسؤول هي الخيارات الكفيلة بحماية الوطن وصون سيادته، ومجددة جهوزيتها العالية للمضي في مواجهة العدوان والحصار حتى انتزاع الحقوق والثروات.
1: نحن لم نخاف الأمريكي ولم نقلق من الأمريكي ولا من البريطاني ولا من الإسرائيلي، وخرجت وهربت حاملة طائراتهم من البحر، وهزمناهم وأذليناهم وقهرناهم، فما بالكم بأحذية أمريكا بالعدو السعودي؟
2: نعلن النفير العام والتعبئة العامة على كل المستويات لتطهير كامل أراضينا من الاحتلال، والعمل على كسر الحصار وانتزاع كامل الحقوق، ونعلن جهوزيتنا العالية والدائمة لرفض الجبهات بالرجال والمال.
3: اجتمعنا للنفير العام واستيابة للقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للوقوف ضد العدوان.
4: خروجنا اليوم هو جهوزية واستنفار لإنهاء الحصار على اليمن، وكما قال السيد المطار بالمطار والميناء بالميناء، فنحن هنا مستعدون وتحت إشارة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: اللقاء عكس مستوى عاليا من التماسك والاستنفار، إذ أكد المشاركون استعدادهم الكامل لمواجهة العدو السعودي الذي يفرض حصارا شاملا على اليمن منذ قرابة 12 عاما، مجددين تفويضهم لقائد الثورة ودعمهم للقوات المسلحة اليمنية في عملياتها العسكرية الرادعة للعدو.
5: رسالتنا للعدو السعودي إنه يكف عنا ويرفع يده عنا، وبنواجههم بالسلاح بالعصي بالجنابي. إحنا شعب يمني شرس، ولا يمكن أن يفرضوا إرادتهم علينا أبدا.
6: إن إحنا أهل اليمن لا نقبل الظلم ولا الوصاية، وسنقاتل حتى تحرير اليمن وحتى تحرير آخر شبر من هذه الأرض الطيبة.
7: سوف ننتزع حقوقنا إما في السلم وإما في القوة، فاليمن مقبرة الغزاة.
8: سيدي يا مولاي عبد الملك بدر الدين، والله يا سيدي، ونعاهدك بالله بأننا كنا وما زلنا وسنظل على العهد رهن إشارتك وطوع أمرك، فامضي بنا على بركة الله.
9: السيد عبد الملك امضي بنا، فنحن معك والله لا تجدنا إلا إن شاء الله خلفك، وإن شاء الله سنكون عونا ومددا لك.
10: رسالتنا للجيش نشد على أيديهم ونحن معهم وسندا لهم، وهم في مقدمة الصفوف، ونعتز ونفتخر بمواقفهم.
0: تؤكد قبائل جبلة أن المرحلة تفرض مزيدا من الثبات والجهوزية، وأن كل محاولة كسر إرادة الشعب اليمني ستفشل ولن تنال من صمود اليمنيين. من مديرية جبلة بمحافظة أبي عبد الواسع الهتار، المسيرة.
11: شيع اليمنيون في صنعاء الأمانة والمحافظة كوكب من الشهداء الأبرار بمواكب عزم وإباء وجاهزية واستعداد.
12: بمواكب إباء وجاهزية واستنفار ودع الأحرار في صنعاء الأمانة والمحافظة كوكبة من الشهداء الأبرار، ففي محافظة صنعاء شيع 4 أبطال، فمن مديرية مناخة الشهيد عمران أحمد أحمد علي مدار، وفي بني مطر شيع الشهيد محمد نبيل زيد المطري، وإلى روضة الشملان بهمدان شجع الشهيد فراس علي علي محمد البيدي، أما الشهيد مناع حسن الشامي فشجع إلى سنحان.
13: عدا الله نقول لهم فوالله إن أنتم تقاتلون رجالا يحبون الشهادة كما أنتم تحبون الحياة.
14: ولن نكل ولن نمل مهما كانت الظروف والتحديات، على طريق القدس بإذن الله تعالى سنمضي.

0: سنمضي ولن نتراجع.
1: وقائدي وعلمي امضي بنا اينما شئت، فالله لن نخاف ولن نستسلم، وسوف نبذل الغالي والرخيص.
2: الذي اصطفى اخي شهيدا في سبيل الله وعلى طرق الانبياء والرسل واوليائه ورسله، الحمد لله، وسوف نضحي بالغالي والنفيس.
3: ولن يوقفنا العدوان هذا، ونحن سنقتص من دمه سواء من امريكا واسرائيل ومن ساندهم داخل الوطن وخارج الوطن.
4: هذا عهد مننا ان احنا نواصل المسيرة القرآنية حتى النصر او الشهادة.
5: السيد عبد الملك قائد الثورة ناشده بالاسراع بالاوامر لقتال هؤلاء الملاعي.
6: وفي مديرية ارحب شجع الى روضة المكاريب الشهيدان ربيش عبد الواحد الصباحي والشهيد طارق احمد قائد القرماني. وفي بني الحارث بالأمانة شجع الشهيد عدنان عبد الله محمد الذانبي.
7: سيدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليك، امشي فنحن معك مقاتلون.
8: ليس الأول ولا الأخير، وسوف نقدم حتى يتم تطهير البلد من جميع دنس المنافقين واليهود.
9: أرحب اليوم تودع اثنين من خيرة رجالها الأبطال، وهو الشهيد البطل ذبيش عبد الواحد الصباحي والشهيد البطل طارق أحمد القرماني، والذي بذلوا روحهم الطاهرة في ميدان العزة والشرف والكرامة. ونحن نعاهد الله ونعاهد الشهيدين إن احنا على دربهم سائر،
10: والله يرحمه، والولد قام بواجب من حين ابتدت المسيرة.
11: ست شهادة وهذا أسابع من الأسرة، ونحن باذلين نفوسنا وأرواحنا في سبيل الله فداء للوطن ولدين محمد بن عبد الله.
6: محمد الجبلي، المسيرة.
12: وصل للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.ye في أمان الله.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا، صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة صورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565-4-0 أو 77590-45 أو 01259985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-831-3313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000000 مشكلة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8 صفر 1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: نستطيع أن نجتث الحوثي، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفي فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي. لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

0: بعد قارة.
1: القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلو متر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع تجذعها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة،
2: ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

بأعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات منا الدلّة.

المعنويات عالية عالية بكل ما تعني الكلمة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: أسعد الله بالخير أوقاتكم متابعي ومستمعي إذاعة سام. في حلقة اليوم من برنامج على مسؤوليتي نتابع آخر المستجدات والتطورات حول قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي الغاشم، والأهم هو أن نعرف ماذا يعني قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية وسفن السعودية ونفط السعودية وتجارة السعودية. وقبل أن نبدأ بفقرات ومواضيع الحلقة، نذكركم بأنه بإمكانكم المشاركة معنا عبر الهاتف من خلال الاتصال على الرقم 01-322-653. يمكنكم الاتصال والمشاركة معنا عبر الهاتف من خلال الرقم 01-322-653، وستكون النصف الساعة الأخيرة من مساحة البرنامج مخصصة لمشاركاتكم واتصالاتكم وعلى مسؤوليتكم. إذن ماذا يعني حظر الملاحة البحرية؟ البعض لا يزال حتى هذه اللحظة يجهل أهمية حظر الملاحة على العدو السعودي، والبعض لا يدرك الأهمية الكبرى والتأثير القوي لهذه الخطوة الجريئة. هذه الخطوة الجريئة لها تأثيرات يشعر بها العدو السعودي منذ اللحظة الأولى لدخول قرار الحظر حيز التنفيذ. حظر الملاحة البحرية في تعريف القانون هو الحصار البحري، يعني احنا الآن محاصرين للعدو السعودي بحرياً. هذا العدو الذي يعني يخوض عدوان وحصار مطبق على اليمن واليمنيين من عام 2015، لأنه لما يجي واحد الآن يقول أنه طالما حظر الملاحة البحرية معناها الحصار، فأنتم تمارسون الحصار والعدوان على دولة شقيقة وجارة وعربية ومسلمة. احنا نأكد إنه الحصار بالحصار هو رد بعد أن استنفذنا كل الخيارات، وبعد أن يعني مرينا بكل المسارات، فكانت النتيجة التعنت من العدو السعودي، وكان لزاما على اليمنيين أن يتجهوا إلى الحصار بالحصار وفرض حظر الملاحة البحرية على موانئ العدو السعودي. الذي يشكك بفاعلية وأهمية وتأثير هذا الحصار يفلت كل شيء من إيده ويجيب لنا بس شوية من وقته من أجل نشرح له بالتفاصيل الشرح الكامل الوافي بالأدلة بالبراهين، ويفهم إيش يعني فرض حظر الملاحة البحرية. أولا، الحصار البحري في الأساس لم يأتي من اليمن في سياق العدوان أو البلطجة أو القرصنة مثل ما تفرض الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري على بعض الدول، ومثل ما تفرض واشنطن وتل أبيب الحصار على إخوتنا الفلسطينيين في غزة، لكن اليمن ذهب واتجه إلى الحصار البحري كإجراء اضطراري اتجهنا إليه لمعاقبة العدو السعودي ولإجباره بالأساس على رفع الحصار على بلدنا. يعني إحنا مش غاويين إنه نحاصره هكذا من رأسنا، شعبنا وقررنا نحاصر السعودية، لا، السعودي حاصر موانئنا من 2015 لليوم. السعودي حتى وإن ادعى إنه تدخل سفن وتدخل مش عارف إيش إلى بعض الموانئ اليمنية، إلا أنه لا زال يمارس الحظر على قوائم معينة، يتحكم باللي يدخل واللي ما يدخلش، يتحكم بالإبرة من أجل تدخل إلى موانئنا، يتحكم بحبة القمح، يتحكم بكل صغيرة وكبيرة. وهذا الذي دفعنا وهذا الذي خلانا نقرر أنه نواجهه بالحصار من أجل يرفع عننا الحصار. يعني حتى مش بس أنه قررنا أن احنا نعاقبه، احنا الآن نجبره أنه يرفع الحصار عن موانئنا ومطاراتنا وقرارنا وسيادتنا. هذا القرار، قرار حظر الملاحة، قرار صعب وكبير ومهم ومؤثر، مؤثر تأثير كبير جدا. احنا الآن ربما ما نعرفش حجم الأضرار اللي يشعر بها السعودي. السعودي ما يفصحش عن الأرقام ولا يعترف، لكن الأحداث وتسلسل الأحداث اللي بنسردها بالحلقة بتبين لكم إلى أي مدى السعودي متأثر من هذا الحصار. الحصار البحري عندما استخدم خلال الحرب العالمية أجبر الدول على الاستسلام. الحصار البحري عندما استخدم لمنع سفن تجارية من الوصول إلى دول معينة انهارت هذه الدول ورضخت تماما. لذلك لا تصدقوش للذي يحاولوا يوهنوا من هذا الفعل ويحاولوا يقللوا من هذا الفعل ويحاولوا يقولوا لكم انه ايش يعني انه بكل مدري كم يوم تضربوا سفينة. لا يا عزيزي، الحظر من لحظة دخوله حيز التنفيذ منع دخول وخروج السفن من وإلى موانئ العدو السعودي. باليوم اللي حاصرنا فيه العدو الإسرائيلي وباليوم الذي ضربنا فيه السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، جاء ترامب مذعورا بعد ما بدأ يلوح بالقوة وبدأ يهدد بالحاملات الطائرات واستقدمها إلى البحر الأحمر، لكنه أدرك معنى الحصار المفروض من اليمن وأدرك حجم الخسائر، خسائر كبيرة وفادحة جدا. السعودي اليوم وإن كان يقامر وإن كان عاده ما يشتيش يتكلم بالحقيقة عن حجم خسائره، إلا أنه بيعترف شوية شوية. الآن خبر عاجل في وكالة رويترز عن بيانات انخفاض عمليات تحميل النفط الخام من ميناء ينبع السعودي بعد إعلان الحصار على السعودية. الأخبار شوية شوية بتبدأ تخرج. الخبر العاجل من وكالة رويترز يؤكد انخفاض عمليات تحميل النفط الخام من ميناء ينبع السعودي بعد إعلان الحصار على السعودية. سبحان الله، أي العاجل الآن وإحنا نكلمكم على الهواء مباشرة. شوية شوية بتبدأ تخرج البيانات، شوية شوية بتخرج الأرقام، بتعرفوا حجم هذا القرار. أنتم يا شعب اليمن لحد الآن ما أنتمش عارفين ولا مستوعبين العزة والكرامة اللي أنتم فيها. كثير مننا لحد هذه اللحظة اللي أنا أكلمكم فيها، لهذه اللحظة لهذه الثانية، مش مستوعب إيش معنى فرض الحصار على العدو السعودي. كم سيخسر السعودي، كم سيتكبد من خسائر في القطاع النفطي وفي الصناعات وفي الصادرات وفي الواردات. رويترز عن شركة AXS مارين، عدد رحلات التحميل من ينبع انخفض إلى 16 رحلة الأسبوع الماضي مقارنة ب 35 رحلة في الأسبوع السابق. يعني من الأسبوع اللي قبل إعلان فرض الحظر على الملاحة البحرية كان 35 رحلة أسبوعيا تقوم بتحميل النفط من ينبع. تخيلوا معي أنتم 35 رحلة أسبوعيا، انخفضت إلى 16 رحلة الأسبوع الماضي، وهي تعتبر مغامرة، مغامرة كبيرة جدا، لأنه كلما حاولت سفينة من السفن أن تكسر الحظر أو أن تجتاز الحظر ولا تستمع إلى النداءات التي توجهها القوات البحرية اليمنية تتعرض للضرب. اليوم وأنا في الطريق متوجه إلى الإذاعة أعلنت القوات المسلحة

0: استخدام عمليات التحميل السرية من ميناء ينبع ازداد مع إيقاف بعض الناقلات أجهزة نظام تحديد الهوية الآلي. استخدام عمليات التحميل السرية من ميناء ينبع ازداد مع إيقاف بعض الناقلات أجهزة نظام تحديد الهوية الآلي. لكم أن تتخيلوا أن دولة بحجم السعودية التي تتحدث عن نفسها أنها دولة يعني قريبة من الدول العظمى قد تقول، اليوم صارت تتخفي وتتعامل مثل السرق. يعني تخيلوا السعودي يهرب النفط حقه مثل اللصوص، لأنه خايف من البحرية اليمنية، خايف من الباليست اليمني، خايف من الضربات اليمنية. يعني دولة نفطية بحجم السعودية، دولة ثرية بحجم السعودية، دولة فيها هياط بحجم محمد بن سلمان، يخرجوا النفط حقهم بالغدرة ساعة السرق. سكتة سكتة لا من بصرنا، انتبه اليماني يا بوي يشوفك، انتبه اليماني. وإذا اليمن أو القوات المسلحة اليمنية أو البحرية اليمنية شافت قد تردعهم ردع الردع. إذن حلقتنا اليوم بعنوان الحصار بالحصار، ماذا يعني فرض اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية؟ وبنتابع آخر المستجدات في موضوع الحظر البحري على العدو السعودي، وبنبدأ نشوف قناة فرانس 24 إيش قالت بهذا الصدد.
1: مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، يعد وصول السعودية إلى البحر الأحمر أمراً محورياً لتصدير نفطها وبالتالي أساسياً لاقتصادها. لكن الموانئ السعودية باتت خاضعة في الراهن لحصار بحري تفرضه جماعة الحوثي في اليمن.
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
1: يقول الحوثيون إن الخطوة تأتي ردا على حصار يفرضه التحالف بقيادة السعودية على الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة الجماعة وكذلك على
0: أيوة السعودية كانت هاربة للبحر الأحمر بسبب الأحداث في مضيق هرمز، فيا هارب من الموت يا ملاقي له. السعودي يعني اعتقد أنه البحر الأحمر بيكون هو الملاذ، البحر الأحمر بيكون هو المخرج بعد ما بدأ يعني يتضرر من إغلاق مضيق باب المندب. قرر السعودي أنه يروح يمشي عبر البحر الأحمر. طيب يا سعودي يا بهيمة، يا سعودي يا بعم، يا سعودي يا تنح، أنت طالما قررت أنك تمشي من البحر الأحمر، نظف سجلك مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر. أنت عارف أنك محاصر لليمن وتشتي تمشي من قدامهم وهم يتفرجوا لك ويقول لك يعبر يعبر يعبر. لا يا بغل، طالما أنت محاصر الموانئ اليمنية فلن تستطيع أن تستخدم موانئك على البحر الأحمر. السعودية طبعا معاها 7 موانئ على سواحل البحر الأحمر، اليوم لازم يرجعها، يعني يعملها دكاكين يبيع سكريم ولا ثلج برد، لأنه الدنيا حما هذه الأيام، يحول الموانئ هذه يبيع بها آيس كريم، خلاص ما عاد في الشغل. يعني إيش بتعمل معه؟ طبعا طاقة استيعابية داخل 7 الموانئ هذه تتجاوز 17 مليون حاوية. رجع عملك شاك، بيع بيه جرائد ولا حوله لضمن مشروع الترفيه حق تركي آل الشيخ، خليهم يرقصوا داخل الحاويات. مش تعمل بين، ما أبو الشغل أمانة بورة الجن. بعد ما سمعنا أنا وأنتم الخبر من فرانس 24، أشتيكم تبدأوا تسجلوا أول نقطة من النقاط الهامة جدا في مسألة الحصار المفروض على العدو السعودي في البحر الأحمر، أن العدو السعودي هو بالأساس جاء إلى البحر الأحمر هارب من إغلاق مضيق هرمز. يعني هو مضطر، هو مزنوق، هو محشور، هو حانب، هو تقطعت به السبل في مضيق هرمز، ما عاد معوش إلا مضيق باب المندب والبحر الأحمر. فالأهمية الأولى سجلوها عندكم للي مش عارفين ومش مستوعبين الأهمية لهذا القرار، أنه جاء هذا القرار بتوقيت اتجهت فيه السعودية إلى البحر الأحمر كخيار بديل وحيد لتصدير النفط. لذلك السعودي لما يتغلق عليه هذا الخيار الأخير ولما يتغلق عليه هذا المنفذ الوحيد بيدخل بين قوسين وسامحوني على المصطلح جحر الحمار الداخلي حانب. خلونا نشوف خبر آخر

0: بحارٍ العام 1982 لحماية سفننا البحرية بمضيق باب المندب. وأوضح اللواء المالكي أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق المغالطات والتصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، وأن السردية الحوثية بشأن الحصار مضللة، حيث تم دخول أكثر من 300 سفينة تجارية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من هذا العام، تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وأن الميليشيا الحوثية هي من تسبب في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات شركات الخطوط اليمنية، وكذلك هي من رفضت كل المبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار. وأكد اللواء المالكي أن قيادة
1: سجلوا عندكم هذه النقطة الثانية. بمجرد ما السعودية، طبعا التحالف هو اسم الدلع حق السعودية، لا ما بش حاجة اسمه تحالف، بنرجع نفند بعد شوية بالتفصيل، بس سجلوا عندكم هذه النقطة اللي مش فاهمين أهمية هذا القرار. ليش السعودية تقول أنها بترد بقوة وبتحمي السفن التجارية بمضيق باب المندب وبتستخدم القوة؟ ليش؟ لو كان الحصار مش مؤثر ما كانتش السعودية تكلمت بهذه اللغة. لو كان حظر الملاحة البحرية ما هوش مؤثر على السعودية ما كانش بيطلع تركي المالكي يتزنبح ويقول انه سنرد بقوة وبقدش دافي. لا لا حبيبي، هدع صابك شوية. خلونا نفند لكم الآن هذا الخبر الذي يعني تنقله القنوات السعودية، انه أعلن التحالف والقيادة المشتركة بالتحالف. بالله منو ذا التحالف؟ كم دولة داخل هذا التحالف؟ يعني آخر آخر آخر ما صفي بذا التحالف كانت السعودية والإمارات، وتنادعوا محمد بن سلمان ومحمد بن زايد بحضرموت وبعدن، وسمع بهم أصنج الأصنج الذي ما معوش سمع سمع بهم، والأعمى شافهم وهم يتنادعوا ويضربوا بعض. مو من تحالف، على من تضحكوا؟ منو حليفكم؟ ادولي عدولي أسماء الدول الموجودة داخل القيادة المشتركة لقيادة التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن. منو؟ ما بولا تحالف ولا شيء، على من تكذبوا؟ ما بولا تحالف ولا جدتي، هي السعودية. السعودية اسم الدلع حق التحالف، هذه أول حاجة. قال سنرد بقوة وبنحمي السفن وبنستخدم الحق بالقانون. اليوم عرفك القانون يا ملعون، ها حقي والديك، عرفت القانون، حقك حق وحق الناس مرق. القانون للسعودية بس، ها فصلوا مو عليكم تفصيل. ما موانئ اليمن القانون ما يشمل، ايش المطارات اليمنية القانون ما يشمل، ايش ايوه قال هو القانون والقوانين. وبعدين رجع قال انه اغلاق المطارات والموانئ هي تصعيد حوثي، وانه يعني دعاية مضللة، وانه دخلت مدري كم سفينة تحمل بضائع ووقود مواد بناء. زيد عد لنا موهن مواد البناء، عد لنا، مو دخلنا، ما دخل ابوك. ليش احنا ذا الحين نحاسب السعودية نقول لك كم دخلت سفن وايش دخلت؟ ما احنا معنيين ولا نحاسبهم ولا لنا دخل. كم طائرة هبطت بمطار الرياض وكم سفينة وصلت إلى الموانئ السعودية، ما لنا دخل. أنتوا بحالكم وإحنا بحالنا. لكن لما استخدمتم العنجهية ضدنا وفرضتم الحصار علينا، إحنا ما بنسكتش. إحنا اليوم بنخليكم تحسوا بالألم، بنخليكم تحسوا بالوجع، بنخليكم تصيحوا والصوايح والغواير تملأ العالم مش بس البحر، توصل للمحيط وما خلف المحيط. انتم تتحكموا بكل صغيره وكبيره تدخل موانئنا. جاي تقول لي انه الدعايه والحوثي هو من رفض تسيير الرحلات الى مطار صنعاء؟ عيني بعينك يا كذاب، كيكي كلفت لعندي يا كذاب. ملا لما جاءت الطائره الايرانيه قالكم الا لا ممنوع، وقامكم ضربكم مطار صنعاء، وما تشتونا نجيب الا برحله زي ما تشتون توم، وتشتوا تحسبوا لنا رحله واحده باليوم على مزاجكم، وتشتوا عاد احنا نكون نرسل لكم كشف الاسماء حق المسافرين من الليله الاولى اللي قلت توافقوا عليها، وتشتوا عاد احنا نوصل لمطار الاردن ونتبهذل ونتمرمط ونتهزوار ويدخلونا على القراش

0: على الغنم يفتشونا ويمرمطونا ويبهذلوبنا غير عن كل المسافرين وغير عن كل الرحلات، وتقول نحنا رفضنا. ايوه احنا رافضين المهانة، احنا نشتي نشغل المطار بقرارنا، قرارنا السيادي اللي ما تتدخل فيه لا السعودية ولا موزمبيق ولا حد له حق انه يقرر الى اي وجهة تروح الرحلات. هذا العالم بكله، شوفوا الخريطة عندكم افتحوها وشوفوا العالم كله، ما في ولا اي دولة تمارس وصاية على دولة ثانية وتقول لي لا شغلي الرحلات النوع كذا كذا والطائرة نوع كذا كذا والبلد نوع كذا كذا والوجهة نوع كذا كذا. أما بالنسبة للسفن اللي تبجح الآن تركي المالكي إنه دخلت مجموعة من السفن، أوكي أنا يعني بتوسط لكم عند القوة البحرية ونقول لهم يسمحوا لكم بشوية مواد بناء وشوية سفن تدخل لكم بعض الضروريات والأساسيات. يعني إذا كان المنطق هكذا، أنا الآن لو استعرض لكم القائمة الذي محددتها السعودية للممنوعات دخولها إلى موانئنا، يعني اشتي لي 4-5 حلقات اجلس اشرح لكم. عاملين قوائم كل المواد التي نحتاجها في التصنيع، كل المواد الذي يعني في اشياء حتى ما لها علاقه بالتصنيع، في اشياء كهربائيات واشياء يحتاجها اصحاب الورش واصحاب المعامل واصحاب المصانع الغذائيه واصحاب المواد الاستهلاكيه، ممنوعه لانه السعودي صنف وقرر انه هذه ما تدخلش اليمن خوفا من انها تستخدم بالتصنيع العسكري. تصدقوا هذا الكلام؟ والله هذا اللي حاصل. محددين لنا تحديد ايش نجيب من بر وايش نجيب من سكر وايش نجيب من زيت وايش نجيب من مواد، وغرقوا اسواقنا بالمواد التالفه والمنتهيه والخربانه والغير صالحه للاستخدام الادمي، غير المواد الغذائية اللي كلها شبيه الجبنة وشبيه الزبدة وشبيه القشطة وشبيه المش عارف ما هو. يعني يتحكم بغذائنا، الدواء أطفالنا وأمراضنا يموتوا لأنه الدواء ما يوصلش، والسعودي يتحكم بوصول الدواء، كل شيء يتحكم به. وجاي اليوم زايد يقول لك انه نحن الذي نعم منعنا ونحن الذي نضلل ونحن الذي غلقنا المطار. هذا تركي المالكي كذاب كبير. انا بخلي احمد العصيري الذي هو المتحدث السابق الذي قبله يشرح لنا ويأكد لنا الحصار السعودي المفروض على اليمن، واحمد العصيري يرد على تركي المالكي.
1: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
0: سمعكم، شفتم العنجهية كيف، سمعتم البلطجة كيف، يقول لك ولا سفينة بتدخل ولا طائرة بتهبط أو تقلع إلا بموافقة من السعودية. يا رجال حتى لنت خالتي مرتبي مش تعمل شكة، أقسم بالله حتى الخالة مرت الأب ما تعملك، ها؟ ولا حتى العم زوج أم ما يعمل شاكذا، ولا الطبينة تعمل بطبينتها هكذا. ما عملنا بالسعودية اللي يقرر هذا القرار ويتعنجه علينا هكذا، ما تنزل طائرة ولا توصل سفينة ولا ترسو ولا تهبط إلا بقرار مسبق من السعودية. شوفوا على لغة، حتى بأيام الجاهلية ما كانوا شاكذا. شوفوا الاستعلاء، بلد حر، شعب حر، أمة حرة كريمة، الله سبحانه وتعالى منحها الحرية الكاملة، ويجي الصعلوك السعودي ويجي السربوت السعودي يشتي يردنا إلى العبودية ويتحكم بموانئنا وبمطاراتنا ويتحكم بإيش من طائرات تهبط وإيش من سفن ترسو وإيش من بضائع نستورد وإيش من منتجات نصدر، أو بالأحرى منعنا من التصدير تماما، وقف علينا التصدير بشكل كلي. سجلوا عندكم من أسباب قرار الجمهورية اليمنية إعلان الحصار بالحصار، ومن أسباب إعلان الجمهورية اليمنية لفرض الحظر البحري على الموانئ السعودية هي العنجهية السعودية التي تمارس على اليمن وعلى شعب اليمن من 2015 إلى اليوم. للي ممكن يجي كذا يعني يوز الشيطان يقول إنه ليش تشنوا عدوان؟ أنتم مشكلتكم مع الشرعية. ضحكتيني وأني تعبانة. إيش من شرعية دي؟ شرعية ما هو السعودي ذو السعودي حماد العسيري بنفسه يصرح السعودي هو اللي حاصرني، السعودي هو اللي جاب البوارج والسفن ومنع دخول أي سفينة للموانئ اليمنية ويفتشها ويخليها هناك تجلس في عرض البحر أسابيع وبعض الأحيان شهور. أما اللي تسمونهم دول الشرعية ما معهمش حتى تيوب تسبحوا به. سعودية هلي عاملة كل العمايل، عشان كذا نحن قررنا اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية عشان السعودي يفهم. أما بالنسبة للهياط حق تركي آل الشيخ والهضربة انه يعني احنا بنستخدم القوة ونحنا نحمي حقنا السفن، فجعتي يا ليد، ايش دا؟ فين القوة السعودية دي؟ انا مع من اتكلم؟ انا مع السعودية العظمى. تعال يا حبيبي شوف كيف المجنحة والبالستية خلت سفنكم تشغل الريوس والفاحطي.
2: المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة كما قال، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
0: رغم أن السعودية تخفي حجم الضرر، ورغم أن السعودية مستحي أنها تعترف بالوجع، ورغم أن السعودية بعد ما قدمت نفسها بصورة البلطجي، شوف أنت لو معك واحد بلطجي بالحارة بالحافة، بلطجي عامل نفسه سمعة وعامل نفسه إنه هو الذي يعني يمشي الحارة كله على رجله نص، فجأة يجي واحد مسكين مستضعف يهبله من الطملة ما يخلوه يدور، يدور. فالسعودي الآن هو هذا السمعة البلطجي الذي جالس يدور من الملطام اليمني، ومستحي إنه يعترف أن الضربات اليمنية قطعت أوصال شريان النفط السعودي من الشرق إلى ينبع. لا يريد أن يعترف بحجم الضرر وبحجم الخسارة، لأنه لا مضيق هرمز مفتوح ولا قدر يعبر عبر باب المندب، يعني من هنا مقفلة ومن هنا مقفلة. إيش يعمل؟ يرجع السعودي يحول البترول ذا حليب بالموز خلاص، ويجيبوا للجوال حق السعودية يشربوا النوب المدرسة لما يروحوا، ايش بيعمل به؟ ها؟ ينشفوا. واللي يعمل منه قوالب ثلج. طيب ايش بتعمل به؟ قلنا لك يا سعودي يا لعين، قر من اليمن، اهدأ من اليمن، اترك اليمني وحاله، اترك اليمني وشأنه. نصحك القائد، قائد الثورة سلام الله عليه، مرة وثنتين وثلاث واربع، وهو يقول لك يا سعودي اسمع هتافات شعبنا، يا سعودي عقل، يا سعودي لا يورطك الأمريكي، يا سعودي لا يدهده لك، وانت ولا أذن من طين وأذن من عجين، ذا الحين برح آذانك ببترول، خينا يفتتح السد اللي بهن، مش تعمل بالبترول صار لك صرفة. يعني الحين يرجعوا يقاطعوا ساعة ما قاطعوا الدجاج بعد ضي العوضي. مش تعمل به، مش تسوي به، رش بو قدام الدكاكين يكون الصبح يقولوا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ويرشوا بترول بدل الماء. مش تسوي به. السعودي يحاول انه بأي طريقة بيستخدم فيها الفهلوة من أجل يتخارج من الورطة اللي هو فيها، بس مش راضي يعني يتخارج من الكبر الذي فيه. محمد بن سلمان كل يوم وهم يعبوا اسمه ذا خالد بن سلمان كل يوم وهم يعبوا له رصيد من الصبح لليل، وهو يمكن قادة الدول اتصالات، شغل أبتهم اتصالات من الصبح لليل، هي بصروا لنا حل مع الحوثي، هي شوفوا لنا حل. مو هو الحل يا بقري، الحل انك توقف الحصار على اليمن، الحل انك توقف تدخلك باليمن، غيره ما بوش ما بوش حل ثاني. لا تركنش، لو تطلع وتتعنطل وتدي السقطة وتقلب القارعة وتعملها كلان، ما بوش حل إلا إنك يا سعودي تقر وتعترف بهزيمتك أمام اليمن، وترفع حصارك وتدخلك، وتعوض وتصلح ما خربك، وتفك يدك من المرتزقة، وتسلمنا رشاد الصعلوك هذا وبقية الصعاليك نحاكمهم ونربيهم. بس حل ثاني ما بوش. واللي مصدقين إنه قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية مش مؤثر، واللي متأثرين بالدعاية الإعلامية السعودية والغربية اللي تحاول تقلل من أهمية هذا الموضوع، واللي هم أصلاً مش مهتمين كثير ولذلك ما فهموش حجم هذا القرار وأهمية هذا القرار ومدى تأثير هذا القرار، أهديكم هذا التقرير تسمعوا فيه الصياح والعويل الأممي والعربي بعد قرار حظر الملاحة البحرية.
4: من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن المبعوث الأممي هانس غرونبرغ يتواجد في العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات تهدف لخفض التصعيد في اليمن. ودعا دوجاريك إلى خفض التصعيد بشكل فوري، معبرا عن قلق الأمم المتحدة البالغة إزاء تجدد تهديدات الحوثيين ضد السعودية وحرية الملاحة، مما ينذر بخطر حدوث تصعيد إقليمي أوسع نطاقا. وحثت الأمم المتحدة جميع الأطراف على تسوية خلافاتها عبر الحوار والدبلوماسية، مشددة على ضرورة الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالهجمات على السفن التجارية. إلى ذلك أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لتصريحات جماعة الحوثي ضد السعودية وتهديداتها بحظر الملاحة. وشدد البداوي على أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية الدولية تعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية. ودعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تهديدات جماعة الحوثي والعمل على حماية حرية الملاحة. كما أكدت وزارة الخارجية القطرية إدانة واستنكار دولة قطر لتصريحات المتحدث العسكري لجماعة الحوثي بشأن التهديد بحظر الملاحة البحرية واتهام السعودية بحصار الشعب اليمني. وطلبت الخارجية القطرية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات المتصلة بشأن الوضع في اليمن وحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وجددت دولة قطر تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكدة أن أمن المملكة يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.
0: الأمم المتحدة من بداية العدوان وهي تشعر بالقلق وتعرب عن إدانتها بسبب إغلاق مطار صنعاء، بسبب ضرب ميناء الحديدة، بسبب استهداف المدنيين في اليمن. يعني لهم 12 سنة وهم يعربوا ويقلقوا، ده الحين يكملوا الإعراب عن القلق ويقلقوا لما يشبعوا. مو نعمل لهم يقلقوا لا ما يفتلخن رجلهم. المبعوثين على المسؤولين على الإحاطات الأممية على التقارير الأممية مكنوها إعراب عن القلق. كملوا القلق حقكم، هذا ما نعمل لكم. أسير أشتري لكم من الصيدلية علاج، محاصرين ما أبوا معانا لا علاجات ولا جدتي. كملوا مثل ما أنتم يعني تمكنونا أنه نشعر بالقلق البالغ إزاء إقدام السعودية على إغلاق مطار صنعاء. هذا الحين نشعر بالقلق البالغ إزاء إغلاقنا لموانئ السعودية. حباب حبة والبادية ظلام، مو نعمل لكم. هذا بس علشان تفهموا كيف المجتمع الدولي يصيح، كيف الصراخ والعويل. لو كان قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية مجرد مسرحية أو مجرد تصعيد إعلامي ما كانش سمعتم هذا الصراخ. لو كان قرار حظر الملاحة البحرية على موانئ العدو السعودي مجرد هنجمة إعلامية يمنية لما كانش خرجوا الأمميين يعربوا ويقلقوا. ها ما يعربوا إلا من خبر، عايش لعباه مو يقلقوا كمن فراغ. والله ما حيقلق من فراغ يا عويلة، مو بكم صلوا على النبي. أما بالنسبة لقطر وإدانة قطر، هذا طبعا الموقف القطري هو تجسيد للنفاق السياسي والدبلوماسي. إنه قال لك قطر تقول لمون إحنا نتهم السعودية أن تحاصرنا. عفوا يا قطر، عفوا، السعودية ما حاصرتناش ولا حتى حاصرتكم، ما حد حاصر حد. أي ولا نحنا الذي حاصرونا هم بنغلاديش، بس احنا ارتبشنا بالاسماء، مع تشابه الاسماء ارتبشنا بين السعودية وبنغلاديش، فحسبنا انه اسمه السعودية دي حاصرتنا. حتى انتم لما حاصروكم هي بنغلاديش والكل، وحاصروا موزة داخل القشرة حقه ومع خلوش حيد دي ليل وقام رجع ايران تفرع عليكم. ها جايين الان تنافقوا وتكذبوا. قال لك يدينوا اتهامنا للسعودية بالحصار. ما للسعودي بنفسه دي قيقول، قيقول هو بنفسه انه حاصرنا، مش انا دي قيقول. هو بنفسه يقول لك انه ممنوع يدخل شيء لموانئنا وممنوع يهبط احد مطاراتنا الا بقرار السعودي. ما هوش انا ما اتهمكش حد ولا تبلينا على حد، من نفسه مقر ومعترف. لكن قدو ذاك النفاق مو نعمل لهم، خلوه مكانوش. يرجع يوم من الايام محمد بن سلمان يتعذرط على تميم ويرجع يحاصره من جديد، وبعدش يرجع نذكره نقول له أبصارك. فنقول ونحن ندين اتهام قطر للمملكة السعودية بالحصار. طبعا هذا إذا بقت حاجة اسمها قطر، لأنه الأحداث بالمنطقة من هرمز إلى باب المندب تأكد أن هذه الشوالات اللي اسمها دول هي شوالات قطم. شفتم الشوالة القطمة السكارة روزة، هذا شوالات، الشوالات هذه بتنتهي قريبا، لا عاد بتبقى حاجة اسمها قطر ولا بحرين ولا إمارات ولا هذولا، بيجلهم السيل. وأنا أذكركم والأيام بيننا، وبتقولوا عبد الحافظ يوم من الأيام قال إن هذه الدويلات دويلات ممالك البعران التي تنقاد خلف الأمريكي والإسرائيلي جنت على نفسها وكتبت نهايتها بنفسها. والأيام بيننا، والأيام بيننا، وهي مش بعيدة يعني، قريب جدا بتسمعوا هذه الأخبار. علشان نكمل المسار اللي بدأنا فيه حول أهمية هذا القرار، قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي الغاشم، تعالوا نستمع احنا وانتم أهمية الموانئ السعودية على البحر الأحمر في التجارة والطاقة.
5: إعلان القوات المسلحة اليمنية عن حظر الملاحة البحرية على السفن السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار، تتجه الأنظار نحو الشرايين البحرية لأحد أضخم الكيانات اللوجستية والنفطية عالمياً. تدير المملكة العربية السعودية 13 بوابة بحرية بطاقة استيعابية تتجاوز 600 مليون طن سنوياً، وسجلت وحدها خلال العام الأخير تداول أكثر من 8 ملايين حاوية. في الغرب وعلى ساحل البحر الأحمر يستقر ميناء جدة الإسلامي كشريان أول، يستقبل 75% من الواردات البحرية للمملكة عبر محطاته الخمس و62 رصيفاً. وإلى جواره يبرز ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بطاقة 210 ملايين طن كأكبر بوابة لتصدير النفط والمنفذ لخط الأنابيب البري الشرق الغرب، إضافة إلى ميناء الملك عبد الله للترانزيت ومواني جازان وضباء ومركز نيوم اللوجستي الواعد بطاقة 59 مليون طن موزعة على المواني الأربعة المذكورة. أما شرقاً على الخليج العربي فيقود ميناء الملك عبد العزيز بالدمام الحركة بطاقة تتجاوز 105 ملايين طن عبر 42 رصيفاً. يسانده ميناء الملك فهد بالجبيل ومواني رأس تنورة ورأس الخير ورأس المشعاب. وفي معادلة الطاقة العالمية تنتج السعودية 9 ملايين برميل يومياً وتصدر نحو 7 ملايين، ما يعادل 7% من الاستهلاك النفطي العالمي البالغ 103 ملايين برميل يومياً. غير أن الدلالة الأهم تكمن في أن الحظر المذكور يستهدف الملاحة السعودية حصراً من دون إغلاق مضيق باب المندب الذي يعبره نحو 7% من إمدادات النفط العالمية شهرياً. هذا الفارق يبقي التداعيات محصورة في ضغط مباشر على الحركة السعودية وقدرتها على تحويل شحناتها عبر مسارات بديلة، بينما يقف الاقتصاد العالمي على خط تماس حرج، إذ إن إغلاق المضيق لاحقاً قد ينقل الأزمة لاضطراب عالمي في سلاسل الإمداد يشعل أسعار الشحن والتأمين والنفط قياسياً.
0: عرفتم مو الخبر ذا الحين؟ عرفتم إيش أهمية البحر الأحمر للسعودية؟ اللي عاد عنده كذا يعني شوية إيش أقول لكم، نسميه شوية ربشة بالموضوع، يحاول يترك أي شيء من إيده. أيوة أنت وأنتي وكلكم، ترك كل شيء بيدك وخليك معي بس أشرح لك هذا التفصيل الصغير عشان تكتمل الصورة عندك، عشان تعرف قيمتك أنت كيمني بعد هذا القرار، وعشان تعرف مكانتك كيمني بعد هذا القرار، وعشان تحمد الله وتشكره على وجود قيادة رفعت رأسك وبتنتزع حقك من مخالب السعودي غصبا عنه. هذا القرار ما هو اعتباط، قلنا لكم هذا القرار اضطراري لإجبار وإرغام العدو السعودي الحاقد، العدو السعودي المتغطرس، لإجباره على الاستدارة وعلى أن يوقف حصاره وعدوانه ونهبه على يعني لثروات اليمن وحصاره وعدوانه على اليمن. بسبب الحرب بين أمريكا وإيران، أو بالأصح العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، قررت الجمهورية الإسلامية في إيران أنها تقفل مضيق هرمز. لما قفلت مضيق هرمز تراجعت صادرات النفط السعودي الخام إلى النصف، يعني 50%، 50 مش 10 أو 20%، 50%. يعني نص المبالغ الذي كان يجيبه محمد بن سلمان للراقصات والفنانات وفرق العري الذي يقول السعودية، الآن نص الفلوس هذه راحت. الفلوس اللي كان محمد بن سلمان يلعب بلاي ستيشن وهو فوق اليخت حقه، ذي راح النص حقه. يعني لو كان السعودي يأكل ذبيحة الحين يأكل نص، واللي كان يأكل دقيقة يأكل نص، واللي كان يلتبق بقارورة يلتبق بنص، كل شيء نص راح عليهم، تمام؟ كشفت وكالة بلومبرغ في شهر مارس الماضي أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في انخفاض تصدير النفط الخام من السعودية خلال شهر 3 إلى 50%. طبعاً متوسط الشحنات المصدرة خلال شهر 3 بلغ 3.3 مليون برميل يومياً. لما تجي تقارنه مع الكمية اللي كانت السعودية تصدرها من قبل، هي 6.66 مليون برميل يوميا. بشهر فبراير كانت الكمية من النفط الذي تم تصديره من داخل المملكة السعودية هو 6.66 مليون برميل يوميا، 6.66 مليون برميل نفط خام يوميا في شهر فبراير 2026. بشهر مارس 2026 انخفض النفط المصدر إلى 3.3 مليون برميل يوميا. حسبوا انتم بكم البرميل النفط، وحسبوا كم حجم خسارة السعودية. طبعا هذه الأزمة كان المفترض انها بتتفاقم، وكان المتوقع أنها بتزداد على رؤوس السعودة طالما العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران مستمر، والسعودية واحدة من الممولين والداعمين للعدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، وهم يعني من الأسباب التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز. لكن قرر السعودة والمتسعودين أنهم يجازفوا بتحويل تصدير النفط الخام من مضيق هرمز إلى محطات التصدير على البحر الأحمر. هنا بجيب لكم قصة صغيرة يا جماعة منشان تستوعبوا بتبسيط الفكرة. أنت لو متعود أو أنت لو متعودة أنك تمشي كل يوم من طريق معين تروح لشغلك، تمام؟ هذا الطريق كان أمان، ما فيش فيه أي مشكلة، وأنت تروح لشغلك كل يوم وتروح كل يوم آمن بأمان الله. فجأة ساعدت بلطجي انه يعمل مشاكل بالطريق هذه اللي انت تمشي منها كل يوم. سعودي ساعد الامريكاني انه يعمل اللي عمله بالايرانيين وبايران، اقتطعت الطريق اللي انت تمشي منها كل يوم، تمام؟ بدأت انت تتضرر، توصل لشغلك متأخر، تتقعقع، تتمرمط، ما تلحقش تجيب الصرفة للبيت بدري، ما تلحقش تودي عيالك للمدارس، يعني تتكركبت حياتك مثل ما تكركبت حياة السعودي لما تقفل مضيق هرمز. الطريق الثاني اللي انت ما كنتش يعني تحبذ تمشي فيه، معاك فيه صاحب البقالة، عندك لودين، وفوق كذا انت كنت تلاعنه وتسابه وتصيح وتبهرق وتهنجم عليه. قبل ما تقرر انك تمشي من الطريق اللي فيه صاحب البقالة، تمام، المفروض انك تروح لعنده تقول له يا حبيبي يا تاج راسي، جيش ابوسك براسك وركبتك، وكم لك عندي يا حبيبي يا نخسي، وهذه حقك وانا فدالك، واحنا اصحاب واحنا اخوه واحنا كذا، كمان اش اقزع من عندك هنا يوميه، ها خلاص لا اعترض لي ولا اعترض لك، وانا احبك وانت حبيبي وانا فدالك. ها لا، قبل ما يقزع من الطريق بالليل قال والله ممنوع على صاحب الدكان هذا انه يجيب عصير منجة. حرام ويمين ما تهبط طائرة ايرانية في صنعاء. قال ما على امك الطبازة، ما على ابوك، وبكر الصبح اشتيك زع من الطريق هذيك، مع انه صاحب الدكان قد كان يقول له يا ويه بر الزلط اللي عندك، ويه يغمز له يأشر له، السلام عليكم، يقول له تفضلوا حول، يجيب له أي كلام يفهمه وهو تنح. قرر صاحب الدكان يقطع الطريق عليك. ذا الحين الطريق هذيك مقطوع والطريق هذي مقطوع، مش تعمل يا بن سلمان، مش تعمل، العب بلايستيشن للصبح، وأنا ذا ندي لك نصائح وش نفكر لك بطرق كيف تستفيد من النفط. قلنا لك من ضمن انك تعملوا قوالب ثلج، من ضمن في كثير اشياء ممكن تستفيد منه، يعني ما معاك الا كذا، ولا انك تدندل باذانك ساعة الحمار وتجي على ركبك وتركع وتقول انا اسف نادم مخطئ غلطان، ومو لكم عندي كم لكم عندي، قوم نتحاسب. غيره ما بوش. حل ثاني ما فيش. بعد ما السعودي قرر انه يجازف بتحويل النفط الخام وتصديره عبر محطات التصدير في البحر الاحمر، طبعا السعودية بامكانها انها تنقل 7 ملايين برميل نفط خام يوميا الى مصافي وموانئ البحر الاحمر كحد اقصى، لكن هي ما تقدرش تصدر الا 5 ملايين برميل، والباقي هم استخدمونه بالمحطات التوليد ومحطات تحلية المياه والى اخره. السعودي بعد ما قرر انه يصدر النفط عبر البحر الاحمر من اجل ينقذ صادراته من التوقف، قلنا لكم مشكلته الاساسيه انه اغلق مضيق هرمز، فلما رجع يشتغل عبر البحر الاحمر كانت في شهر مارس 2026 بحدود 3,970,000 برميل يوميا، ومع استمرار الوضع بهرمز تحولت يعني الصادرات، وغيرت السعودية الجزء الأكبر من الصادرات النفطية للبحر الأحمر. وصلت صادرات النفط عبر البحر الأحمر قبل ما يدخل قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، كانت 4,190,000 برميل يوميا. يعني بعد ما تضرر السعودي في مضيق هرمز كانت 3,970,000 برميل نفط يوميا. لا شهر 6 قبل ما نبدأ بحظر الملاحة البحرية وصل ل 4,190,000 برميل يوميا. بدأ يتنفس، بدأ يشعر انه يعني رجع يصدر حق النفط. فعلشان يحافظ على الصادرات ويزيدها لو عادوا يشتي، المفروض يحل مشاكله، حل مشاكلك مع الجيران قبل ما تقرر انك تمشي من البحر الاحمر، حل مشاكلك مع الدول الموجوده في البحر الاحمر. هذا على مستوى النفط بس. طبعا احنا الان ما قد تكلمنا عشان انتم على الخسائر الاخرى يا جماعه، الخسائر الاخرى كبيره في كل المجالات. اشتلنا حلقات وحلقات من نشرح، برغم ان عدد المعلومات لحد هذه اللحظه شحيحه والسعودي متكتم. السعودي هو مثل ما الصهيوني، شفتم الصهيوني لما يخبي ارقام القتلى حقه؟ السعودي للآن هو مخبي حجم الخسائر، بس قلنا لكم يعني تخرج هكذا تقارير هنا وهناك. على مستوى الصادرات والواردات السلعية للعدو السعودي بحسب الأرقام الصادرة بنهاية 2025، أنا يعني الآن بقول لكم السنة الأولى كم كان السعودي يصدر ويستورد عبر البحر الأحمر، علشان تعرفوا الآن من وقت ما دخل قرار حظر الملاحة البحرية حيز التنفيذ كم بيخسر السعودي في الصادرات والواردات. السعودي متكتم. أنا رحت أجيب لكم الأرقام حق 2025 عشان نعرف حجم الصادرات والواردات السلعية. التقارير السعودية بنهاية 2025 حول السلع التي مرت عبر البحر الأحمر، بلغت صادرات السعودية عبر البحر الأحمر خلال العام المنصرم 312 مليار دولار. يعني لو اليمن استمر بالحظر، حظر الملاحة البحرية على السعودية لمدة سنة، معناها أن السعودية بتخسر قيمة صادرات توازي 312 مليار دولار. لو نص السنة بتكون 150 مليار دولار. بالنسبة للواردات خلال 2025 تزيد عن 253 مليار دولار. هذا غير الصادرات اللي هي غير بترولية بقيمة 97 مليار دولار. هذه الأرقام الفلكية وهذه الأرقام الضخمة وهذه الأرقام الكبيرة هي تشرح لنا كم بيخسر السعودي لو استمر بحالة القمر اللي هو فيها. يعني كل يوم يستمر فيه حظر الملاحة البحرية على السعودية، خزينة السعودية تتعرض لخسائر. بالمصطلح الترامبي، كل ما استمر حظر الملاحة البحرية على السعودية فإن ضرع البقر الحلوب يجف والحليب يقل، ولا عاد بيحصلوا دهنة ولا عاد بيحصلوا لبا ولا عاد بيحصلوا سمن ولا عاد بيحصلوا حاجة. مع بوشي، مع بولة كنت شخ البقري بدل الحليب، مع بوش كل يوم. طبعا انتم لما تشوفوا الآن على مستوى التجارة العالمية وعلى مستوى صادرات الزراعة والصادرات النفطية والمشتقات التي تستخدم في التصنيع بالتلفونات بالإلكترونيات بكل شيء، من وقت ما أغلق مضيق هرمز والعالم يتلطم والإيراني يقول لهم تشتوا المضيق يفتح، يتوقف العدوان الأمريكي والتدخل الأمريكي في إيران، قالوا لا. ده الحين لعلمكم سنوات قادمة بيتعرض فيها العالم لهزات بالاقتصاد، بيتعرض فيها العالم لمخاضات في الزراعة والاقتصاد والغذاء والدواء والتصنيع. زيد يعني ضيف عليها موضوع باب المندب والبحر الأحمر على السعودية، لأنه نحن لحد الآن مش مغلقين غير على السعودية، ما قفلناش باب المندب على العالم كله. بس باللحظة اللي بيتدخل فيه به لعنت الملعونة أي بلد بينضم لجنب السعودية بيصبح عدو. ولما نشوف يتآمروا علينا ويشاركوا بأي عدوان علينا ساعته بنقفله على الكل ورحبي يا جنازة فوق الأموات. ها وذاك مقفل من هرمز وذاك مقفل من باب المندب يلا وبيعوا بلس بلس ما بش غيره اصطبحوا بلس غدوا بلس تعشوا بلس بلس وحلص لأنه يعني مش ليش احنا نتفرج احنا كم سنة وكم من مناسبة وكم من خطاب جدد في قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه التأكيد على أن العالم هذا لن ينعم بأمن وأمان إلا عندما ينتهي العدوان على اليمن. تصريحات اليمنيين كلهم أكدت أن البحر لن ينعم بأمن وأمان ولن تبقى التجارة بأمن وأمان إلا إذا بقى اليمن بأمن وأمان. أكدنا مرارا وتكرارا بأن السعودي لن يبقى هانئا شابعا في رغد العيش ونحن نموت من الجوع. احنا بننتزع حقنا من السعودي وانا جاوع وغيري جاوع ونشتي ناكل من حقنا وحقنا مع السعودي. علشان نكمل المسار اللي بدأناه في الخسائر اليومية للسعودية تعالوا نسمع أنا وأنتم الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور حسن سرور وهو يتحدث عن خسائر العدو السعودي بعد قرار اليمن حظر الملاحة البحرية.
6: فترة الأشهر المنصرمة كان هذا الخط تقريبا يشكل شريان أساسي في الصادرات النفطية لدول الخليج وعلى طبعا الذي يصدر النفط السعودي وهي المصدر الأول في العالم بحدود 5 مليون برميل يوميا بحيث أنه كان عملية إذا صح التعبير عملية ترقيع أو عملية فيها شيء من تلطيف الأزمة النفطية حول إمدادات النفط في العالم وسلاسل التوريد وبالتالي بقيت الأسعار بالعتبات التي رأيناها. وإلا لو لم يكن هذا الخط موجودا لربما رأينا سعر برميل النفط يتجاوز 150 دولار. اليوم إذا تعطل هذا الخط بالكامل شرق غرب السعودية إلى منطقة ينبع يمكن حقيقة نعم أن نشاهد ارتفاع بأسعار النفط رغم فتح مضيق هرمز إذا حصل نتيجة الاتفاق المتوقع مبدئيا، ولكن الخسارة الأكبر هي على المملكة العربية السعودية التي يمكن أن تخسر يوميا بما يتراوح بين 460 إلى 485 مليون دولار يوميا إذا أخذنا بعين الاعتبار أسعار النفط الحالية. وبالتالي هذا رقم كم يمكن للمملكة العربية السعودية أن تتحمل هذه الخسارة؟
0: عرفتم الآن إيش يعني حظر الملاحة البحرية على السعودية؟ عرفتم الآن حجم الخسائر برغم إخفائها لكنها كبيرة حتى يصعب التغطية عليها أو إخفائها؟ عرفتم الآن للي يقول أيوة وبعد القرار طيب متى بتبدأ الخطوات التالية؟ متى بيجي اللي بعده؟ اللي بعده الآن السعودي يتآكل من الداخل، السعودي ينهار من الداخل، السعودي الآن في ورطة كبيرة يبحث لها عن حل. حظر الملاحة لأنه بعيد علينا ومش قدام عيوننا نحن نشوفه ذا الحين. لما يكون في عملية عسكرية تضرب بصاروخ، شفت المشاهد، شفت الآثار، شفت الصياح حق المغردات السعوديات بتويتر وهان يصيحين من من من من صوت الطقع. لكن لما يكون حصار بحري المسألة مرتبطة بمؤسسات مالية وبالبورصة وبأسعار النفط وبالتصدير وبخسائر كبيرة وهزات كبيرة أكبر من أي زلزال هزات يتعرض لها الاقتصاد السعودي. فمهما خبى السعودي الخبرش يخرج وبتعرفوا أهمية هذا القرار وأهمية هذا الموقف، هذا الموقف التاريخي اللي يخلي كل يمني يرفع راسه ويقول الحمد لله إننا عشت في زمن السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، والحمد لله إننا عشت بزمن اليمن تحاصر فيه السعودية لاسترداد حقوقها، والحمد لله إن احنا بمصدر قوة وبموقف عزة وكرامة لأننا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. بنروح الآن لفاصل، لكن قبل الفاصل خلوني أكد لكم إنه بإمكانكم الاتصال والمشاركة في موضوع حلقة اليوم الحصار بالحصار، ماذا يعني فرض اليمن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، عبر رقم الهاتف 01-322-653. بعد هذا الفاصل بنبدأ باستقبال مكالماتكم ومشاركاتكم على رقم الهاتف 01-322-653، وخلونا نروح لفاصل.
7: مسؤوليتي.
8: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.

0: إذا مثل ما قلنا لكم بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653 بالبطيء 01-322-653 ونبدأ باستقبال أول اتصال. وألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: التحية لك يا أستاذ عبد الحافظ.
0: حياك.
1: والتحية لصوتك الذي يثلج الصدور والقلوب.
0: حياك وسلم.
1: معك عبد الحميد سعيد محافظة أب مديرية جبل عزلة الثابت. تحية لكم والتحية لسيدنا وقائدنا عبد الملك الحوتي حفظه الله.
0: حفظك الله.
1: وحفظ الله الرئيس المشاكة ورأس والحكومة. أما حكومة المرتزقة شو تصفية أستاذي؟
0: انسى انسى المرتزقة. شوف شوف يا عبدو، ما المرتزقة ذو ما أحد يذكرهم. إحنا الآن غريمنا السعودية. السعودي اليوم السعودي اليوم يتعرض لحصار مثل ما حاصرنا ويذوق من نفس الكاس. اما المرتزقه ذولا لا تشغل لا تلوث لقفك بهم اصلا.
1: نعم نعم يا علي، نسيت دكوا السعودة دكوا ارامكو تقصفوا منشأة النفطيه اللي تخلوه تدكوا رئاسه صفوه محمد بن سلمان الملعون اليهودي المستهين. صفوه محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، هذا الصهاينة أعداء الأمة العربية، هذا أثمني إن شاء الله استرداد حقوقنا واسترداد نجران وجيزان وأبهاء وعسير كل المعافظ واشتي ثورة شعبية بالجنوب أن ينتفضوا مع القوات المسلحة. أثمني أن الجنوب يبادروا بالتحاق بالجيش واللجان الشعبية لتحرير بلادهم، وادعي لي تحرير محافظة تعز. هذه الإذاعة الداعشية بصوت الوطن تابعة للسعودية، وأتحرر كل المناطق المحتلة إن شاء الله إلى سقط ما إلى كل تراب الوطن إن شاء الله. أتمنى أنا أحلم بتحرير الوطن كامل شامل بحر وتلكيل السعودية وإسقاط النظام آل سعود وتصفية محمد بن سلمان هذا الملعون الداعشي إن شاء الله إن شاء الله زوال قريب.
0: شكرا جزيلا لك.
1: لا تتوقف دمار اسرائيل اهلكوا اسرائيل عندك.
0: شكرا جزيلا لك عبد الحميد. وعلى السعودي ان يستمع الى هذه الحراره في خطاب اليمنيين، برغم انه لا نتبنى كل ما يطرحه الاخوه المشاركين في الاتصالات، واحنا قلنا لكم اتصالاتكم ومشاركاتكم على مسؤوليتكم، لكن على السعودي انه يستوعب ويفهم انه اليمني عانى كثير. اليمني صبر، تحمل، صمد، ثبت، وقال لعل وعسى السعودي هذا يعقل بيوم من الأيام. لكن العنجهية السعودية شوف لا وين وصلت اليمنيين. يعني اليمني صار يشتي يقتص من محمد بن سلمان ويشتي يحرق ويبيد أبو السعودية، برغم أن احنا نأكد على أنه الشعب والمواطنين في بلاد الحرمين الشريفين أهلنا وإخوتنا، وإحنا غريمنا وعدونا النظام السعودي، لكن الشعب اليمني عنده ثار كبير. خلونا ناخذ اتصال اخر. والو مرحبا.
2: مساك بالخير يا اخي عبد الحافظ.
0: مساكم الله بالخير والعافيه ويا اهلا ويا مرحبا.
2: حياك حياك.
0: حياك وابقاك ويا اهلا وسهلا.
2: نعم حسام دمك بالجرات.
0: اهلا وسهلا بكم اخي الكريم وبكل الاحرار الشرفاء الابطال الاوفياء في جبهه تعز، ورسالتكم بهذه اللحظة وبهذه الأثناء بعد العملية النوعية التي نفذتها اليوم القوات المسلحة اليمنية على إحدى السفن التي كانت يعني متجهة إلى السعودية وتريد أن تكسر الحصار المفروض على الموانئ السعودية، وماذا يجب على السعودية اليوم لتتفادى الكارثة التي هي فيها؟
2: أولا التحية لسيدي مولاي عبد الملك بدر الدين الحزي يحفظه الله، والتحية كذلك للقوة الصاروخية وللقوة البحرية وللدفاع الجوي. يعني أما سألتنا للسعودية، يعني إذا هي تريد أن يعني رفع الحصار عنها فعليها
0: نعم.
2: يعني أولا رفع الحصار عن الشعب اليمني بالكامل، عن مطاراته وعن موانئه
0: نعم.
2: يعني وعادة الإعمار ما دمره الإعلان السعودي أن يعيد إعماره وأن يدفع يعني دفع مرتبات
0: صحيح
2: الجيش
0: نعم.
2: وكذلك يعني على يعني يعني أن ينفذ مطالب الشعب اليمني بالحرف الواحد، وكذلك يرفع عن حصاره يعني سيعيش في راحة وفي أمان
0: نعم.
2: وإذا لم يعني يرفع حصاره عن الشعب اليمني فكذلك سيقابل يعني الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد
0: نعم.
2: وكذا معي يعني اسمح لي معي رسالة يعني أريد أن أقدمها للدول العربية التي تري يعني بتنتقد الرد اليمني على السعودية.
0: تفضل
2: يعني على
0: تفضل, تفضل.
2: يعني قلت رنجل لكم يقتلوننا وأنتم تستنكرون ردنا أيها الأشقاء العرب الذين تستنكرون رد اليمن على استراك أجوائه. ألا تستحوا السعودية تقصف أطفالنا 12 عاما وأنتم صامتون. السعودية تحاصر شعبنا بكامله وأنتم صامتون. السعودية تخترق أجواءنا وتهدد سيادتنا وأنتم صامتون. السعودية تمنع طائراتنا وسفننا وتقصف مطاراتنا وتحتجز ثرواتنا وأنتم صامتون. وعندما ندافع عن أنفسنا ونرد على مصادر الاعتداء تستنكرون. أي أخوة هذه وأي جوار هذا؟ ماذا تريدون منا؟ وأي سيادة هذه التي تدعونها؟ إن كنتم حقا مع السيادة فكونوا مع سيادة اليمن، وإن كنتم مع القانون فكونوا مع حقنا في الدفاع عن أنفسنا. وإن كنتم منافقون فأصمتوا أو تعالوا نتفق. افتحوا أجواءكم للطيران السعودي، دعوه يسلح ويمرح فيها ويستهدف من يشاء، دعوه يفتش طائرات مدنياتكم ويقرر من يسافر ومن لا يسافر، دعوه يغلق حدودكم ويقرر من يدخل ومن يخرج، دعوه يحجز ثرواتكم في بنوكه ثم تعالوا واستنكروا على اليمن. فإن لم تفعلوا فأنتم منافقون. الحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد. وشكرا لك أخي عبد الحافظ.
0: شكرا جزيلا، أحسن، تبارك الله فيك وصح لسانك. فعلا إذا السعودي يشتي يعيش بأمن وأمان فلا بد أن يكون اليمني بأمن وأمان. إذا أراد السعودي أن ينعم بخيراته وثرواته ونفطه وغازه وصادراته وارداته فعليه أن يكف يده عن اليمن واليمنيين وأن لا يتدخل في شؤون اليمن واليمنيين.
3: كاسر وانتم أمريكا وإسرائيل في صف العصا المرحلة الأولى على خط.
0: نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يا عبد الحافظ.
0: حياك سلام.
4: أبو هاشم عبد الملك أبو ضارب من الأمانة.
0: أهلا وسهلا بكم يا أبو هاشم.
4: تفضل. الله الرحمن الرحيم. النظام السعودي للأسف على مدى 12 عاما
0: نعم
4: أذاق الشعب اليمني الوي
0: الله.
4: أطفاله ونسائه
0: صحيح.
4: وبره وبحره حتى القراش
0: نعم.
4: حتى البقر حتى
0: نعم.
4: الخيول
0: نعم.
4: ما سلمت
0: حتى المقابر حتى الدجاج
4: المقابر ما سلمت منه
0: صحيح.
4: المقابر
0: الله.
4: النظام السعودي اليوم هو بنتهج نهج ما بفعل الكيان الصهيوني في غزة
0: نعم.
4: نفس الخضوات ونفس البرنامج ونفس ما والله ما أخل من الطلاق واحده ولا
0: نعم.
4: شعره
0: نعم.
4: ما فعل اليهودي في غزة فعلها السعودي في اليمن
0: الله.
4: لكن الشعب اليمني قد التف حول قيادته
0: نعم.
4: والشعب اليمني قد خرج إلى السبعي
0: الله.
4: وفوض القيادة
0: وهي قيادة عظيمة
4: سيدي وقائد سيد عبد الملك بدر الدين الحوذي
0: سلام الله عليه.
4: فوضها تفويض مطلق
0: نعم.
4: في أنه يأخذ بحق الشعب اليمني من الله. هذا النظام البائد، من هذا النظام الوسخ، من هذا النظام الحاقد القاتل الذي ما وضع هذا النظام إلا لإذوة الشعب اليمني وإذوة العرب وإذوة الإسلام والمسلمين في كل مكان. والله ما بالكلب زالي منه، لا في السودان ولا في ليبيا ولا في اليمن ولا في غير اليمن
0: الله.
4: يعني وظيفته يعني شغلة الإسلام والمسلمين، هذه وظيفته، بيشتغل لجل اليهودي
0: الله.
4: وإحنا نخضع لعبد اليهودي. الله المستعان على الشعب اليمني.
0: ما عاش ولا كان من يخضع.
4: الله المستعان. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. النصر

0: إذا نوجه الشكر والتحية لأبو هاشم ونستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: ألو
0: مرحبا تفضل.
1: ألو
0: معك معك. ألو حول. ألو ألو
1: ألو
0: معك أنت على الهواء تفضل.
1: ألو
0: معك يا عزيزي تفضل. أتمنى يرجع يتصل بنا مرة ثانية إذا عنده مشكلة بالاتصال، ونأكد ونجدد التأكيد على أنه مشاركاتكم واتصالاتكم هي على الرقم 01-322-653. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الأخ عبد المجيد؟
0: أهلا وسهلا حفظكم الله ورعاكم.
2: الله يحفظك ويطول بعمرك.
0: الله يسلمكم.
2: والله برنامجك ما شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
2: الله يحفظك.
0: الله يبارك فيكم. ايش رسالتكم اليوم للسعودي؟
2: هاي انا اقول للسيد سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه.
2: معه.
0: نعم.
2: في كل الخيارات يستخدمها.
0: نعم.
2: وما عاد يفعلوا في نش حول اليهود
0: اعظم من الذي سال.
2: اعظم من اللي قد وقع.
0: الله الله.
2: قد ضحينا بكل شيء.
0: الله.
2: قد ضحى اليمني بكل ما معه.
0: الله.
2: من بيته، من ادواته، من شغله،
0: من اولاده، من فلذات اكباده،
2: من كل شيء.
0: نعم.
2: يعني ما
0: نعم.
2: عادش حاجه نختارها.
0: نعم.
2: كذا احنا خلاص يعني قول اصحابك يا قمنا يا قمنا ان شاء الله.
0: الله.
2: ونامت السعودية ان شاء الله باذن واحد احد. اني فرصتنا هذه فرصتنا. لا انا اقول يعني للجيش اليمني للقيادة لكل
0: نعم.
2: يعني احنا هذه الفرصة.
0: نعم.
2: فرصة جت من عند رب العالمين بحصار هرمز واحنا نكون في باب المند.
0: الله.
2: ما بش غير هذا.
0: نعم.
2: اعداءنا كلنا اللي بيحاصرونا اللي بيحاولوا يذلونا والكل احنا معنا سبحان الله العظيم قد الباري الدهن من عنده هذا بالمندم.
0: نعم.
2: يعني نحاول نخنقهم زي ما بيخنقونا زي ما قد فعلوا فينا زي ما قد عذبونا احنا قدمنا منهم عظم ما ذابوا الفلسطينيين من اليهود.
0: الله. وهذا حقنا حقنا ولا حد يقدر يقول لنا ليش
2: حقنا. احنا دولة.
0: نعم.
2: احنا دولة مستقلة نفتي حقوقنا كاملة.
0: نعم.
2: زي اي دولة.
0: نعم.
2: اي دولة احنا لما نفس الحقوق. ما احنا شغل منهم.
0: الله.
2: معنا وارداتنا معنا بترولنا معنا كل شيء في بلادنا يفك الحصار عن اليمن.
0: صح.
2: يخلى اليمن يخرج يتعالج يخلى اليمن يخرج يدرس يخلى اليمن يخرج بعزة وكرامة بدل ما بيذلوهم يخرجوهم لا بقعة ويرجعوا يساطروهم مصادرة.
0: لا
2: مصر لا الأردن لا مدري بينه. احنا نشتي عزة وكرامة.
0: الله.
2: نقول للشعب اليمني كلهم إن شاء الله بإذن الله نحن كنا ملتفين مع القائد ومع قواتنا المسلحة.
0: الله الله.
2: وما نشي الله قولت هذا كان يبيض وجهنا لا يتنازلش عن أي شيء
0: بإذن
2: الله. في حقوق اليمنيين لا يتنازلوا والله لو ما بقي واحد.
0: أمانة أن اليمنيين قد هم العددين من السعودية ما بيتنازل
2: والله
0: حد.
2: يا أخي قسما بالله يعني ما عدرش قولت هذا كان خلاص
0: ما حد بيتنازل كذي
2: بلغت الحلقو.
0: الله الله شكرا جزيلا
2: والله
0: لك.
2: ما عبش يعني نحن نتراجع في هذا الشيء.
0: الله يبارك فيك شكرا جزيلا.
2: الله يحفظك ويطول بعمرك.
0: الله يحفظكم. وفعلا اليمن وصل لمرحلة لا يمكن أن يتراجع فيها والتضحيات اللي قدمناها خلال هذه السنوات والشهداء والجرحى والأسرى والصبر الذي صبرناه والصمود الذي صمدناه مش معقول إن احنا اليوم بنجي نفسخلها مع السعودي ونقول له عمل ما اشتيت. ابدا ابدا لا يمكن ان ينال السعودي ما يريد وسننال نحن كل ما اراده الله لنا سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو
0: يا مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: عليك افضل السلام ورحمه الله وبركاته. انت اتصلت اول وما كنت تسمع صح؟
1: اتصلت يا عبد الحافظ. الله يحفظك.
0: الله يحفظك وبارك فيك. أنا أسمعك أمانة يسمعك من طرف البلاد لا طرفها. صوتك رنان. تفضل.
1: نعم تمام.
0: نسمعك تمامين مش تمام واحد. تفضل.
1: سلام الله عليكم وعلى سلام الله عليك أي السائل.
0: الله
1: يحفظك. وسلام الله على إياء السلام وعلى بديرها السائل محمد سلام الله عليكم.
0: وعليك.
1: أما بالنسبة لنا نوقفنا مع العدو السعودي هذا العدو الأجلي الجارم الذي هو عدو اليمن خاصة.
0: نعم.
1: وعدو الأمة العربية.
0: خليني أسألك خليني أسألك
1: هذا بس قد دارت على الدائرة يعني جاء دلت ساعته دلت ساعته.
0: نعم. نعم.
1: يعني
0: إذا تسمعني دارت. إذا تسمعني إيش أسألك
1: والله الذي في يده إنه ما ينهجم وإنه ما ينتهي النظام هذا من على وجه الأرض
0: إن شاء الله.
1: يعني تكثر الفسوق فكثر الإصلاح والعدوان والفساد في الدنيا وفي الآخر. يعني دمر ليبيا دمر العراق
0: نعم.
1: دمر الكويت
0: أنا أشتي أسألك إذا أنت تسمعني، أشتي أسألك على على هل فهمت إيش يعني الحصار الآن على السعودي؟ داعس
1: وعلى الباقي شدوين باي إن شاء الله وإنا مكسرون. أما أن الأبواق التي تهاول مع السعود أو المنافسين يعني مهما تكلموا مهما نبعث

0: قال يعني إذا عاد معنا مشاركين يتصلوا نأكد لهم على الرقم 01-322-653. أشي أسأل، هل أصبح الآن واضح لدى الناس ماذا يعني أن اليمن يحاصر السعودية؟ ماذا يعني حظر الملاحة البحرية على السعودية؟ رقم الاتصال هو 01-322-653. أعيد لكم بالبطيء 01-322-653 ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جزاك الله بالخير يا
0: حياكم
1: الحافظ ماجد.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. نصيبك السؤال
1: فيك.
0: من نصيبك السؤال، هل
1: أنت
0: صار
1: والقناة
0: الله يحفظكم
1: بالنسبة للحصار؟
0: إيه
1: هذا المفروض هو مهل يعتبر ربع حصار، ولا المفروض كل الحصار يطبق على المواني وعلى مصافي تصدير الثروات البترولية.
0: هو شوف الحصار الآن على كل شيء له علاقة بالبحر
1: وعلى يعني المطارات.
0: نعم.
1: إيه لعن أبوه بن سعود، من حضرت أبوه؟ كلب عميل أمريكا وعميل إسرائيلي. أصل أول حاجة هو خاين على على على مدينة قرن الشيطان.
0: الله.
1: تمام، هو الخاين أول شيء، هذا خان المسلمين وخان ما في عروبة عنده، عروبة هذا جزيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كذب لما قال لو ما تطلع الشمس ما طالع فيه قرن الشيطان هذا اللعين، ما بطالع فيه، هذا قرن الشيطان اللعين. تمام، إيش هذا تبقى أسلم حديث لأطهر رجل خلقه الله وهو رحمة للعالمين لعرب وعجم. تمام، لكن هذا اللي بيدفع التريليونات، أنا مستغرب على شعب نجد وشعب الحجاز وشعب الشرقية، هذا اللي هم ساكتين على هذه الحاجات ولا يتكلموا. أموالكم يشيلها ويصرفها، من أبوه من حكام العرب يصلح مزية؟ ما في الله هذا ولا أو بن زايد اللعين الخنزير أو ابن موزة اللعين الكذاب الملعون أو آل خليفة. تمام، هذا في البحرين أو القطري مدري هذا آل صباح، مفروض هذه تتفضح بلاويهم. هذه اللي يسموها الكويت ما هي الكويت، هذه كود المحافظة التاسع عشر. إلحن أبوك يا هذا رئيس الوزراء علي الزيدي اللي في العراق، سلام الله على الحشد الشعبي، هذه محافظة ترجع لك مثل ما قريبا بترجع نجران وعسير وأبها وخميس مشيط ووادي الدواسر. تذكروا أيه الأخوة في وادي الدواسر، من هو عدم 3000 تمام من أبناء وادي الدواسر في عهد الملعون الله يلعنه لا قبر عبد العزيز، ومن هو آدم أكثر من 3428 حاج في تنومة؟
0: الله.
1: أين المورخين؟ أين الأعلام حقنا؟ الأعلام عندنا مع احترامي لك وقناة سام تمام، أعلام لا حد الآن تعبان جدا تعبان مرة، أعلام يجب أن يفضح بهذا الملعون. يا ابن سلمان اللعين يا عبد أمريكا وإسرائيل، سترجع جيزان وسترجع سرورة والوديعة وكل المحافظات. أنا مستغرب على المرتزق هذا اللي ما يتكلموا أو الأعلام التعبان اللي معهم. اشتراكم بن سلمان من الاشتراك، اشتراك ب500 ريال أو ب1000 ريال، اشتراك من ثروات بلدك اللي بينحبها.
0: الله الله صحيح،
1: ثروات 108 عام. الأعلام عندنا مع احترامي لكم وللسامعين، الأعلام تعبان جدا ولا في المناهج الدراسية تبن تدرس هذه النقطة حق التنومة وما يجري من الآن 12 سنة.
0: صحيح.
1: إيش بتسوي؟
0: الله.
1: إيش بتفلح يا ابن سلمان؟ أنت ألحن المكلف، هذه حرمة أم وأخت وزوجة وبنت، أنظف منك وأشرف منك بمليون درجة. أنت مالك يعني زواج مسيار بيزوجكم نتنياهو ولا ترامب أو البريطاني
0: يا عيبان
1: اللي أسستم؟
0: شكرا
1: نقول لأخوتنا اليوم عادهم حونه ومرتق على بلدهم. تشرف ان اليمن اليوم تمام.
0: نعم.
1: اليمن يشرف العالم العربي كلها، يشرف العالم العربي. ومكنونا انتو ايران مع ايران، انتو ما تسوى يا بن سلمان، لا انت ولا دول الخليج كويتي وبحريني وقطري واماراتي، انتو ما تسوى تزمة مجاهد في اليمن او في ايران او في غزة. لو كان عندكم عار كان استعورتوا على 73,000 وشوية، وحوالي 180 قرابة 180 من خلاف الضايعين تحت الانقاذ. الله يلعنك يا عبد الفتاح السيسي.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا. انا كنت احسب نفسي اكبر ملاعن واكبر معرعر، طلعوا جمهور اذاعه سام ملاعنين اكثر مني. شكرا جزيلا لك اخي العزيز. انا يعني مثل ما اكدت في البدايه انه هذه اتصالاتي على مسؤوليتكم، ولكن انا احيي كل يمني يشعر بالغيره على وطنه ويشعر بالغيره على بلده الذي يستباح من خلال يعني الإجراءات العدوانية والانتهازية والحصارية التي يمارسها البعران ضد اليمن واليمنيين. السعودي وكل من إليه وكل من معه سيدفع ثمن عدوانهم وحصارهم على اليمن، ولن ينعموا لا بأمن ولا بأمان ولا باستقرار إلا عندما ينعم كل الشعب اليمني بالأمن والأمان والاستقرار. الاستقرار على كل الجوانب، الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المعيشي وعلى مستوى الجانب الأمني وعلى كل المستويات. نحن لا نريد منا من أحد ولا صدقة من أحد ولا هبة من أحد ولا دعم ولا مساعدة ولا منحة، نحن نريد حقنا، وسنعيش وننعم بثرواتنا وبخيرات بلدنا. هذه الثروات والخيرات التي كانت منهوبة على مدى 33 سنة من قبل عفاش وأسرته ومن كانوا يوالونه، وبعدها نهبت من قبل السعودية ومن معها، واليوم يجب أن تعود هذه الثروات إلى الشعب لينعم بها. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك وسلمك.
2: نشكركم جدا كثيرا على تقديم هذا البرنامج الرائع.
0: حفظكم الله.
2: نشكركم جدا. ولدينا مشاركة بسيطة.
0: تفضل أخي.
2: وهو الزامل.
0: تفضل.
2: ونوجهه للنظام السعودي العميل الخائن المتزك. شبت الحرب حانت غزوة الخندق، فتح مكة قرب والسهو مضمون، القبائل كما الطوفان تدفق،

0: بك يتحلى دماغهم في ويقضون سامحهم.
1: ما قلت لناش من معانا؟
0: جاهد مع الله.
1: أهلا وسهلا بك أخي العزيز، ما شاء الله على هذا الصوت وعلى هذا الأداء،
0: الله يبارك.
1: تحياتي لك ولكل المجاهدين الأحرار الشرفاء الأوفياء في هذا الوطن. وما عادش نقدر ناخذ اتصالات، انا اعتذر من الاخوه الذي عدهم يتصلوا ختامه مسك مع هذا الصوت الجهادي. اشكرك جزيل الشكر اخي، وشكرا لكل الذي شاركونا اليوم باتصالاتهم ومداخلاتهم. وناكد في نهايه هذه المساحه او بنهايه هذه الحلقه على ان السعودي اليوم متضرر بشكل كبير من قرار حظر الملاحة البحرية الذي أعلنه اليمن، ومهما حاول إخفاء الآثار والتداعيات الناتجة عن هذا الحظر ستظهر تباعا، وعلى الشعب اليمني أن يدرك أن هذا القرار ليس بالقرار السهل، وأنه قرار هام وتاريخي ويرفع من شأن اليمن، وسيعيد لليمنيين حقوقهم، وسينهي الحصار المفروض على هذا البلد بفضل الله سبحانه وتعالى، وبتوجهات وتوجيهات قيادتنا الحكيمة. اليوم نحن نرد الحصار بالحصار، وهذا سيدفع السعودي مرغما صاغرا على أن يأتي إلينا ليبحث عن الحلول. أما إذا ذهب إلى التصعيد فستكون مشيئة الله سبحانه وتعالى وسننه الكونية قد شاءت أن تتحرر بلاد الحرمين الشريفين، وأن تتطهر من رجس أسرة آل سعود الذين دنسوا هذه البقعة الطاهرة التي يحكمها أخبث أسرة وأخبث مجموعة عرفتها البشرية، مجموعة تابعة لأمريكا وإسرائيل ولليهود والطاغوت والشيطان، وأرادت أن تمارس عن جهيتها على اليمن الحر واليمنيين الأحرار. وما عاش ولا كان من يريدنا أن نكون عبيدا له من دون الله، نحن خلقنا أحرار وسنبقى أحرار، وبهذه الخطوة الحصار بالحصار سنكسر قرن الشيطان بعون الله سبحانه وتعالى، ونحرر كل شبر في الجمهورية اليمنية، ونسترد ثروات هذا البلد المنهوبة، وبفضل الله سبحانه وتعالى سنحصد ثمار صمود 12 سنة، وسنحصد ثمار تضحيات 12 سنة واجهنا فيها هذا العدوان الذي مارس بحقنا أبشع أنواع الظلم، وواجهناه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالعزيمة والإرادة والإصرار والدفاع عن النفس، وتأكيدا على المرحلة الراهنة يجب أن نبقى بحالة وعي كامل وبحالة يقظة كاملة، لأن العدو يدرك معنى أن نحاصره وأن نستخدم القوة ضده، وبالتالي سيلجأ إلى خيارات متعددة في مواجهتنا. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، ألتقيكم الأسبوع القادم في نفس التوقيت. أشكركم على الاستماع والمشاركات وعلى هذا الإثراء والزخم والوعي الذي قدموا إخوتنا وأخواتنا الأعزاء في اتصالاتهم ومشاركاتهم. شكرا جزيلا للجميع. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، والإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والشكر والتحية للمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
1: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معجب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا ومساء الجمعة عند الساعة 11.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى جديد إطلالاتنا وشرفاتنا المعرفية الثقافية، والتي يستضيفنا فيها دائما أثير هذا البرنامج، برنامجكم برنامج وما يسطرون.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وهذه الحلقة بكل تأكيد هي استكمال لما بدأناه في الحلقة الماضية، ومواصلة للغوص بين ثنايا سطور البحث الذي تولى إعداده الثقافي الأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة، والذي أصدرته دائرة الثقافة القرآنية قبل عدة سنوات، وهو كما رأينا من البحوث أو الأعمال التوثيقية والبحثية المهمة والمواكبة للمعركة المتواصلة والمواجهة الكبرى التي نخوضها اليوم ونقارع فيها مشاريع ومخططات ومؤامرات الأعداء، وهذه الهجمة الشرسة التي تتوالى فصولها وتتصاعد يوما بعد يوم على أمتنا وشعوب هذه الأمة المظلومة. البحث هو كما علمنا في الجزء الأول من جولتنا أو رحلتنا بين سطور في الحلقة الماضية، هو بعنوان الحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها، وهو عبارة عن استخلاص لنقاط مضيئة من كلام للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، من العديد من محاضراته وكلماته وإطلالاته التنويرية التبليغية القيمة. وصلنا في مطالعتنا لهذا البحث بعد أن عرجنا مع الباحث أو المعد على عدد من النقاط والمحاور حول تمويل القنوات المتنوعة التي يستخدمها العدو في هجمته الإعلامية وفي حربه النفسية والدعائية الشرسة، وكيف تعمل تلك القنوات والوسائل في الاتجاه الذي يريده العدو الأمريكي الصهيوني المستكبر، وأيضا معالجة للتساؤل حول خلفيات ودوافع التركيز لدى الأعداء على الجانب الإعلامي، إضافة إلى الموقف القرآني والمنهجية القرآنية تجاه هذه المسألة أو القضية الأساسية والمهمة والمحورية في الواقع في ما يتعلق بالمفهوم الشامل لصراعنا مع عدونا الأخطبوطي الهجين المركب، العدو الصهيوني الغربي الأطلسي المنافق الذي ما زال منخرطا في هذه الهجمة المتواصلة بكل أشكالها وبكل صورها. إذن وصلنا مع الباحث إلى نقطة تتعلق مباشرة بمواقع التواصل الاجتماعي وآثارها الخطيرة، ومن المعلوم المتيقن كما يثبت الباحث هنا أن ابتكار مواقع التواصل الاجتماعي هو اختراع أمريكي غربي ومنشأ من ذلك القبيل بهدف عدواني خبيث له خلفيات استخباراتية، ويشير إلى وجود كتب ومقالات وأقوال ونصوص وأدلة تثبت هدف عدواني استخباراتي، وأن لدى الأمريكي أهدافا واسعة لا تقتصر على الجانب العسكري أو الأمني، أي الجانب الذي يسمى بالخشن من الحرب الشاملة علينا. بل هو استهداف شامل لكل شيء وبكل الأشكال والصور، استهداف للأخلاق وللوعي ولكل عوامل القوة والصلاح وكل ما من شأنه أن يبني الأمة وأن يصنع لديها عوامل المنعة في مواجهة العدوان والقائمين على هذا العدوان الذين يعملون من خلالها على صناعة توجهات تصرف الناس عن قضاياهم الحقيقية ومسؤولياتهم الكبيرة. ويفترض أن نكون على وعي عال وفهم صحيح وحكمة في التصرف فيما نقول وفيما نكتب وفيما نقدم وفي تقديم ما ينبغي أن نقدمه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه عندما تفقد هذه الحكمة وتفقد وعندما ينقص أو ينعدم الوعي اللازم تجاه هذه المسألة أو أمثال هذه المسألة يصبح التعاطي مع هذه المواقع محفوفا بالمخاطر الكبيرة. البعض يضيعون الكثير من أوقاتهم الثمينة وهم عاكفون على تلك الوسائل، وخصوصا الوسائل الحديثة التي تدخل ضمن إطار ما يسمى بوسائل الإعلام التفاعلي أو التواصل الاجتماعي على نحو المستمر. وهذه إن لم تكن محاطة بوعي وبإدراك وبأبجديات تجعل الإدراك والفعل والفكر على بينة من كل سبيل يسلك بنا ضمن هذه المساحات أو ضمن هذه القضايا. نحن إزاء قضية خطيرة كما يقول لا تتعلق فقط بمسألة التضييع للوقت، فهذا هو فقط جانب من جوانب المخاطر الكثيرة والتي فتشمل ما يمكن أن يكون متاهة للإنسان وعقله وفكره وإدراكه من جانب آخر، وإيقاع في حبائل وأفخاخ الأعداء التي ينصبونها عبر هذه الوسائل وعبر مسلكهم العدواني الماكر والخبيث في هذه المجالات. ويلفتنا المعد إلى مسألة تتعلق بهويتنا وبوجودنا وبتعريفنا حضاريا وإيمانيا ووجوديا. فنحن أمة قرآنية ومسيرة قرآنية، ومواقفنا وأعمالنا وأقوالنا وتصرفاتنا ينبغي أن تكون موزونة بميزان القرآن الكريم لنكون حكماء ولنتزود بأهم فواعل التحصين الذي هو شرط مهم نحتاجه، وخصوصا في أمثال هذه المراحل والمنعطفات المفصلية التي نعيشها. وهنا إشارة إلى شاهد قرآني يتمثل في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة من أهم السور في القرآن الكريم، وهي من هدايا الله لنا كما يقول في كتابه العظيم في كتابه الكريم ومن نعمه علينا، وهو يشير إلى سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة فيها التجاء قوي إلى الله، التجاء كبير، التجاء بتضرع. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذا التجاء بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من موقع ربوبيته وألوهيته وملكه. أنت يا رب، وأنت الرب، وأنت الإله، وأنت الملك، وأنا كعبد أدين بالملك لك، ألتجئ إليك، أفر إليك، وألوذ بركنك وأحتمي بك، من شر الوسواس الخناس الذي يزرع في صدري حالة من الانحراف والزيغ إلى ما هو عصيان لك وتنكم عن طريقك وصراطك المستقيم. ويجب أن نلاحظ في هذه الصورة، وهي من أهم الصور التي تصنع عندنا وعيا، أنها تعلمنا، هي بالفعل تعلمنا مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به ليحمينا من شرور هذا الغزو وهذه الهجمة التي تستهدف صدورنا، تستهدف تلك العوالم الداخلية فينا التي هي الجوهر، وهي التي ينبني على ما يتحرك فيه كل شيء له صلة بسلوكنا ومواقفنا وأعمالنا. هذا التأثير الذي يصل إلى أنفسنا فينحرف بنا نحو الطرق المعوجة، نحو المسالك الخطيرة بما تنطوي عليه من أشكال المعصية أو الضلال أو الإغواء. وهذه مسألة مهمة في الالتجاء إلى الله، في ذلك لنأخذ حذرنا أيضا، لأنه يعلمنا أن هناك مصدرين لهذا الوسواس. وقد علمنا أن نقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أين هو هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يغزوهم إلى صميم دواخلهم، إلى أعماق قلوبهم، إلى مشاعرهم، يصنع في قلوبهم التوجهات والميول والدوافع التي من أخطر محاذيرها الدوافع الشيطانية. الله سبحانه وتعالى يقول من الجنة والناس، ويجب أن نلاحظ هنا من الجنة والناس، هناك موسوسون من الناس وليس فقط من الجنة، من الجنة والناس هناك مصادر خطيرة للوسوسة من الناس أنفسهم، هناك موسوسون كثر ولا سيما في زمننا هذا. اليوم امتلك الموسوسون في صدور الناس ما لم يكن متاحا في أزمنة سابقة، ما لم يكن موجودا لدى شياطين الإنس والجن في كل ما مضى من التاريخ. ربما اليوم البشرية هي في أشد الاحتياج وأمس الحاجة إلى الوعي بخطورة هذه المسألة، خطورة الموسوسين والمعرفة بالموسوسين في الاجتناب لهم ولمخاطرهم وللمحاذير التي ترتبط دائما بنشاطهم الخطير وغير المأمون، بل والذي ينطوي على كثير من الأهداف والمآرب التي يبطنها الأعداء، ومن بينهم أو في إطار ما يشتغل فيه أولئك الأعداء هو هذا النشاط للموسوسين.
1: وما يسطرون،
2: ليس الأمر متعلقا بالقول فقط، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، ثم نبقى في غفلة لا تحول دون أن نقع في حبالهم، نبقى نستمع لما يقولونه من ضلال ودعاية ووسواس خناس حسب التوصيف القرآني، نستمع إليهم في كل وقت. اليوم ينطبق على كثير من وسائل الإعلام هذا التوصيف القرآني الدقيق والعميق، وسائل إعلام موسوسة في صدور الناس، من الناس، من الجنة والناس. اليوم بالتأكيد ليس هناك قنوات إعلامية من الجن لكن من الناس، وهنا حذرنا من الجنة والناس. اليوم الموسوسون في صدور الناس يمتلكون قنوات إعلامية ومنصات وحسابات تبث الفكرة والرأي والمعلومة، ولكن الأعداء يحشونها دائما ويعبئونها بدعايتهم، بأكاذيبهم، بضلالهم، باستدراجهم الخطير للعقول والقناعات بما يخدم مصالحهم الكارثية وغير المشروعة، والتي تنطوي على كل ما فيه إضرار بنا وبمصالحنا وبحقوقنا وبوجودنا. هذه القنوات والوسائل تتخصص في التضليل السياسي والإعلامي والفكري والثقافي، وأيضا تتخصص في مجالات وسياقات لا تقل خطرا، تتمثل في الإغواء والاستدراج نحو المفاسد الأخلاقية، تستهدف نشر هذه المفاسد الأخلاقية. اليوم لم تعاني البشرية في كل ما قد مضى من تاريخها كمثل ما تعاني اليوم من النشاط الهائل لنشر المفاسد الأخلاقية. الشبكة وما تسمى الشبكة العنكبوتية العالمية، الإنترنت، اليوم فيها الكثير والكثير من الوسائل والمواقع والصفحات المخصصة أو التي لها هذا النشاط، تنشر كل ما يضرب الأخلاق في الصميم وكل ما يغوي وكل ما يصيب الجانب الأخلاقي، فتدنس النفوس وتنتشر المفاسد والجرائم الأخلاقية إلى مناطق كثيرة من العالم، إلى أشخاص كثيرين كانوا قبل أن يتورطوا وأن يصغوا وأن يرتبطوا بوسائل إعلامية من هذا النوع، كانوا في مستوى راق من الأخلاق والقيم والنزاهة والشرف والطهر، كانوا محافظين على أنفسهم من الدنس ومحافظين على أعراضهم وشرفهم من المخاطر التي تهددها. ولكن الذي جرهم إلى وهاد الفساد الأخلاقي هو الوقوع في أفخاخ تلك القنوات الفضائية ومتابعتها، والتي تعبأ وتنشر المشاهد الفاسدة والمفسدة والمغرية، وكل ذلك عبر هذه الوسائل الإعلامية الحديثة التي تسيطر اليوم على الفضاء العالمي وتضخ كمها الهائل من المواقع، من الأفكار، من القناعات، من الصور، من المشاهد، من الدعاية، من كل هذا أو كل هذه السيول التي تتدفق على عالمنا. والمستهدف أو أخطر المستهدفين من كل هذا هم الشباب. الشباب اليوم يجب أن يكونوا حذرين جدا من كل ذلك، وأن يحتاطوا ويحموا أنفسهم من كل هذا الذي يجري. فمن الخطأ أن يذهب الشاب للدخول إلى موقع في الإنترنت ويتابع ما فيه ويعرض نفسه لما يوسوس في صدره ويغويه ويضرب فيه ذلك الطهر وتلك القيمة المعنوية الأخلاقية، يضرب زكاء النفس وشرف النفس وطهارة النفس، يغوي الضحايا بكل ما ينطوي عليه وبكل ما يبثه ويضخه. هناك الكثير ممن ينشطون في هذا المجال في مواقع التواصل الاجتماعي، ينشط الكثير من الشياطين الذين لهم هذا العمل وهذا الشغل، والدأب في سبيل الإيقاع بالآخرين. إما شيطان يحاول أن يوقع بالكثير من الشباب، من الفتيان والفتيات، في الفساد الأخلاقي، أو شيطانة توقع أيضا بالكثير من هؤلاء الشباب في وهدة وفي منزلق هذا الفساد والإفساد الأخلاقي. هذه اليوم واحدة من أفظع الآفات المنتشرة والخطيرة جدا على الشباب في مجتمعاتنا وعلى الرجال والنساء جميعا، وهذا ما يوجب الحذر منها بشكل كبير والاحتماء والحذر منذ البداية منها، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اليوم يمتلك الوسائل التي تساعده على ذلك بأكثر مما قد مضى في تاريخ البشرية. هذا كله يدعونا إلى أن نتسلح وأن نتذخر بكل عوامل الحذر وبكل ما يؤمن لنا الاحتراس من الانجرار وراء القنوات والوسائل التي تعمل على تزييف وعي الناس وصرفهم عن أولوياتهم وقضاياهم الكبرى، وكذلك الحيطة من الوسائل الإعلامية التي تعمل على مسخ الهوية الدينية الأصيلة، وخصوصا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وفي مجتمعنا أيضا الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية. الحذر من الوسائل الإعلامية التي تعمل على استهداف الناس في أخلاقهم وقيمهم، وعلى أن يفقد الإنسان أخلاقه وحياءه ومرتكزات وجوده القيمي، وتعطل مفاعيل القيمة المهمة القيمة السامية في سلوكه وعمله وتعامله. ومن أهم ما يركز عليه الأعداء هو هذا الجانب، العمل على انعدام الحياة على المستوى الأخلاقي، خصوصا مع تعقيدات الحياة المعاصرة ووجود هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت تحتل مساحة كبيرة في اهتمامات وانشغالات الناس في عالم اليوم، وهذه تفتح ثغرة خطيرة يستغلها الشيطان. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم.
0: وما يسطرون.
2: وهنا مستمعينا الكرام منتهى رحلتنا في هذه الحلقة، والتي كانت كما نوهنا تتمة واستكمالا لما بدأناه في الحلقة الماضية من مطالعة ورحلة بين سطور البحث الثقافي والتوثيقي والإعلامي بعنوان الحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها، وهو كما قلنا نقاط مختصرة من خطابات وكلمات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وهذا البحث المطبوع في كتيب صغير من الحجم الصغير في نحو 24 صفحة، ومن إصدارات دائرة الثقافة القرآنية. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
0: وما يسطرون.

0: اسم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام إذاعتك أنت.
2: واحنا رجال السيد والله.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي.
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام.
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام
7: إذاعتك أنت.
8: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
9: مسيرة وقيم.
1: مسيرة وقيم.
8: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
9: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
10: الجزء الخامس: المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً: المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 51 بعد 600: الصلاة والتزكية. القسم الثاني.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة. تناولنا قبلها التلاوة وتناولنا قبلها التوحيد، وقد كان آخر ما وصلنا إليه هو الحديث عما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الصلاة، وقلنا هي المرجع، يعني كيف نصلي. المرجع الأساسي هو القرآن الكريم، هو الذي يبين لنا الأسس التي تقوم عليها الصلاة، قبل أن نرجع لكتب الفقه التي تحدد لنا الكيفيات، والتي ربما حتى لو كان فيها الخلاف فهو ليس شيئا كبيرا، مثل ما يعتقد التيار السلفي، يعني ليست شيئا كبيرا. البعض يعطي وقت كبير جدا لتلك الهيئات وينسى المعاني. هؤلاء مثل الذين يعطون وقتا كبيرا لأحكام الترتيل والغنى والمدود وينسون المعاني القرآنية. ويحصل الصراع في الأمة، بدل أن تصبح أن تكون الصلاة وسيلة للوحدة الإسلامية، أن الأمة تصلي يصبح وسيلة للخلاف مثل ما فعل كما ذكرنا التيار السلفي، والبعض صار يتعاظم بها ويغتر بها، كما أشار إلى ذلك الحديث المعروف: يظهر قوم حدثاء الأسنان يقولون من قول البرية يصلون، يقولون بعد أن يصلوا يقولون من يصلي أحسن منا، في معنى الحديث يعني يقولون بأن صلاتهم أفضل من صلاة غيره، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. وطبعا هذا الحديث يشير بكل معانيه إلى التيارات السلفية المتطرفة التي فعلت ما فعلت من تكفير الأمة ومن الغرور الكبير الذي وقعت فيه، تسمي نفسها الفرقة الناجية، تسمي نفسها الفرقة المنصورة إلى آخره، وتهتم وأثارت، يعني أصبحت المساجد ربما يعني في اليمن ربما لم يظهر هذا، ولكن في البلاد العربية الأخرى يعني صار صراع كبير حول هذه التفاصيل الفروع المرتبطة بالصلاة، وكأنها هي المقصود الأكبر. فوصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للمحافظة على الصلاة، يقول: يأتي أيضا مما وصفوا به المؤمنون في الصلاة المحافظة على الصلاة. إذن هذا أساسي، يعني قبل أن نتحدث يعني مع الناس عن الهيئات والكيفيات التي نتصارع فيها، نركز على اهتمام بالمحافظة، لأن القرآن الصلاة لا تؤتي ثمارها إلا بالمحافظة عليها والدوام عليها. يقول: وهكذا يقول الله عنهم فهم يحافظون عليها باستمرار أيضا ويستمرون عليها، الذين هم على صلاتهم دائمون، أي ليسوا موسميين فقط في شهر رمضان أو في يوم الجمعة أو في بعض الأوقات، أو يهتم بالبعض من الصلوات على نحو شكلي ثم يترك البعض منها. من هذه كلها تشير إلى خطر هذا الأمر، لأن هذا كما ذكرنا مثل الدواء، إذا أعطاه الطبيب مثلا المريض يأكل 3 مرات أو 4 مرات في اليوم، إذا قصر في ذلك فسيصيبه الأذى. هكذا الصلاة، الله تعالى عندما وضع لها المواقيت ووضع لها وحدد لها الأزمنة، طبعا هذا كله حتى تؤتي ثمارها وتؤدي دورها في الإصلاح وفي التهذيب. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للخشوع في الصلاة، قال أيضا: طبعا هذه الأوصاف القرآنية كلها تمثل إقامة الصلاة، والقرآن الكريم أعطاها أهمية كبرى، وللأسف نجد تقصير كبير في الفقه الإسلامي في هذا الباب، حتى الفقهاء أن يقولون حتى لو أن الشخص قال الله أكبر فقط، ينوي الله أكبر ثم إلى السلام وهو لم يشعر في صلاته بشيء، هو في الصلاة يعني ذهنه خياله في أي محل آخر، يقول لك لا حرج هذه صلاة صحيحة، ويفتون بهذا ويتكلمون به على الملأ وكأنهم يشجعونهم على هذا الأمر. فإذا جاء شخص وقالهم الصلاة القرآن الكريم ذكر الخشوع واعتبره ركنا، فيقولون لا هذا أنت لست فقيها لأنك لا تعرف هذا. حتى أبو حامد الغزالي وهو من كبار فقهاء الشافعية ينكر هذا الأمر على الفقهاء، يقول يعني هؤلاء لم يستندوا للقرآن الكريم في أمثال هذه الفتاوى، لو أنهم وخاصة عندما ينشرونه، عندما يقولون للناس الخشوع ليس شرط الصلاة، شروطها أن تقرأ مثلا الفاتحة، أن تقول الله أكبر، التسليم، الركوع، السجود، الهيئات المختلفة، ثم لا يذكرون الخشوع. فإذا سئلوا عنه قالوا لا هذا مستحب وليس واجبا، وبالتالي الناس طبعا تعودوا كما ذكرنا ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي عن الدور السلبي الذي قام به أصول الفقه نتيجة تقسيم الأعمال الصالحة أو ما ورد في الشريعة أو ما ورد في القرآن الكريم إلى واجب ومستحب وغير ذلك، وأصبح الناس كلما قيل له مستحب يقول هذا إذن هذا خارج عن الشريعة، يعني كأنه ليس ملزما، وبالتالي لست، وإذا قيل له هذا مكروه كذلك يقول لا بأس ما دام مكروها فأمارسه، وبالتالي تهاون بدل أن يذكروا القرآن اهتم بالخشوع، إذا نهتم به ونحاول تحصيله، حتى لو قصرنا نحاول ونجتهد إلى أن نحصل هذا الخشوع. فيقول السيد عبد الملك: وأيضا يصفهم بالخشوع في صلاتهم، صلاتهم صلاة مميزة من حيث حضور الذهن، أحد أدنى شيء في الخشوع هو حضور الذهن، بحيث الشخص يعرف ماذا يقرأ، إذا قال الحمد لله، إذا قال يقول هو الله أحد إلى آخره، يكون حاضر الذهن في الكلمات التي يرددها. كذلك إذا دعا يكون حاضر الذهن، كيف يقول يا رب أعطيني كذا وهو غافل عما يدعو إليه؟ لهذا كأنه يستهزئ بربه. ولذلك ورد في الحديث إن الله لا يقبل دعاء غافل لاهن، غافل ولاهن عن دعائه. نحن في الدنيا شخص إذا ذهب إلى مثلا فقير يذهب إلى غني ليطلب منه، تجده يتوسل ويتضرع ويتكلم بكل ألوان اللباقة وهو حاضر الذهن تماما، ثم إذا سأل ربه يسأله بغفلة. طبعا هذا دليل على عدم الصدق في ذلك الدعاء. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لإقامة الصلاة وليس مجرد أدائها، وقال لأهمية الصلاة تكرر الأمر بإقامتها في القرآن الكريم كثيرا، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتكررت هذه الصيغة في القرآن الكريم. وسنرى إن شاء الله عند الحديث عن الإنفاق باعتباره وسيلة من الوسائل كيف، لماذا الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة. يقول وتكررت هذه الصيغة في القرآن الكريم، الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم في عدة سور، منها قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، تعالى لم يقل قل لعبادي يصلوا، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وعادة ما يقترن مع الأمر بالصلاة الأمر بالإنفاق والأمر بالزكاة في كثير من الآيات القرآنية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال الصالحة، يرتب طبعا هذا الترتيب له أهمية، يعني الشخص مثلا إذا كانت هناك أعمال فيبدأ بما يعني، وخاصة إذا تعارضت أوقاتها فيبدأ بالصلاة مثلا. يقول في الصلاة تأتي في رأس القائمة في مقدمة المواصفات والأعمال الأساسية، حتى في حال الجهاد الله تعالى لم يعذر المؤمنين المجاهدين عن الصلاة بل يصلون، وطبعا حتى وصف كيفية الصلاة، صلاة الجماعة ما يسمى بصلاة الخوف وهم في الجهاد. حتى المسافر من الفقهاء من يقول حتى الشخص إذا اضطر إلى الصلاة وهو في حال القتال، في القديم كانوا يستعملون السيوف، قال حتى وهو في حال المسايفة يمكنه أن يصلي. يقول وكعنوان رئيسي حتى أنها تدل على ما بعدها من الاهتمامات والالتزامات العملية. يقول الله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ويقول وأن أقيموا الصلاة واتقوه. الله تعالى قدم الصلاة على التقوى باعتبار أن الصلاة وسيلة التقوى، التقوى ثمرة، التقوى هو ذلك الشعور، ذلك الشعور بالخشية وذلك الشعور بالورع، هذا يكون بعد إقامة الصلاة، لها دور كبير في تحقيق هذا الأمر وهو الذي إليه تحشرون. يقول فيأتي هنا الأمر بشكل رئيسي ومباشر فيما يخص الصلاة، وأن أقيموا الصلاة، أدوا صلاتكم صلاة قيمة، أقيموا الصلاة بمعنى أدوا صلاة قيمة، وهو أمر بالصلاة نفسها وأن تؤدى بشكل قيم بشكل محترم، يعني مثل ما الآن مثلا في الطعام إذا جاءنا ضيف قد نقدم له الطعام هكذا بشكل فوضوي، ولكن قد نعدل له بعد ذلك المائدة ونوفر له بطريقة معينة. هكذا الصلاة اهتمام احترام تقدير، لأننا في ذلك المحل سنتصل ونتواصل مع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للمحافظة على الصلاة، فقال أيضا يأتي قول الله سبحانه وتعالى في المحافظة عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي حافظوا على الصلوات في كل الحالات، في كل الحالات المختلفة. والله سبحانه وتعالى قد شرع كيفية متناسبة مع مختلف الظروف التي يواجهها الإنسان لهذه المحافظة في كل الأحوال، مثلا في حالة المرض الذي يتعذر فيه أداء الصلاة كاملة من قيام وقعود وفق هيئاتها، شرع الله صلاة المريض، المريض يصلي بهيئة خاصة بحسب استطاعته، يعني حتى المرضى أنفسهم يتفاوتون، وكل مريض يصلي بحسب حالته، بحسب استطاعته من قعود، إذا لم يستطع من قعود فهو مضطجع. وكذلك مثلا في حالة السفر بعيدا هناك أيضا صلاة السفر. وفيما يتعلق أيضا بظروف القتال المستمر الذي يتعذر معه مثلا أداء الصلاة وفق هيئاتها وأركانها المعروفة في حالة الأمن والاطمئنان، وهناك ما يتناسب مع تلك الظروف. والقرآن الكريم فصل في ذلك الأمر في تلك الظروف وكيفية الصلاة، وحتى كما قلنا في الجهاد ليبين أنه لا يمكن أبدا حتى في تلك الظروف لا يمكن ترك الصلاة. البعض ربما تجده يعمل ميكانيكي مثلا، يقول أنا كيف أصلي وأنا ثيابي دائما متسخة، يعني يقال له كيف يعني في الحرب وفي الجهاد وربما ثيابهم فيها دماء وفيها كذا ومع ذلك يصلي، لم يعذرهم الله سبحانه وتعالى، فكيف تعذر أنت؟ ثم تحدث عن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال الصلاة الوسطى يختلف المسلمون ما هي بين الصلوات، وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنها صلاة الجمعة في يوم الجمعة وفي بقية الأيام الظهر، طبعا لأن يوم الجمعة مهم جدا، وهناك سورة باسم الجمعة، ورسول الله عن القرآن الكريم إشارة إلى هذه إلى هذا اليوم. وقوموا لله قانتين، يقول قوموا في صلاتكم، وقفوا، لأنها وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقفة لله بإخلاص، بإخلاص لله. وكذلك هذا أيضا من الأوصاف التي ذكرت في القرآن الكريم، وهو القيام بإخلاص لله سبحانه وتعالى من أجل الله سبحانه وتعالى، مع الحذر من الرياء والدوافع غير الإيمانية. قانتين أي خاضعين لله سبحانه وتعالى، لأن وقفة الصلاة هي وقفة عبودية، تعبد لله سبحانه وتعالى وتعبير عن العبودية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني الله تعالى ذكرها أيضا حتى في القيام، كيف نكون، كيف يكون وقوفنا وقوفا مؤدبا ووقوفا يتناسب مع الحالة التي نحن فيها. ثم تحدث عن قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول في ظروف الخوف لها اعتبارها، ظروف الخوف التي قد يفوت وقت الصلاة بكله قبل أدائها، فتؤدى كما ذكر الله سبحانه وتعالى رجالا أو ركبانا، رجالا لتمشون على أرجلكم أو ركبانا وأنتم راكبون بحسب الحالة. أيضا يقول جل شأنه فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، هناك أيضا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني أدوا صلاتكم كاملة مع الذكر لله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.

0: الأمر بها في القرآن. فقال الأمر بإقامتها في القرآن متكرر، يعني متكرر كثيرا، وما تعنيه إقامتها وأداؤها خالصة لله كاملة، شروطها وفروضها والإتيان بها وفق ما شرعها الله سبحانه وتعالى. الشخص لا يجتهد من عنده ويقول أصلي مثل ما يفعل القرآنيون الذين يسمون أنفسهم كذلك ثم يخترعون لأنفسهم طرق معينة، لا، هناك توضيح لكيفيتها واضح جدا، سنتناول إن شاء الله ذلك في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، ارتكب طيران العدوان مجزرة كبرى في الوحدات السكنية التابعة لعمال محطة كهرباء المخاء، أسفرت عن استشهاد 103 مواطن وجرح المئات وتدمير 200 وحدة سكنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 4 غارات على منطقة جوعان بمديرية حيدان بصعدة، وشن عدة غارات على عدد من المناطق في عدن، واستهدف قاعدة العند الجوية بلحد بـ5 غارات وـ3 على منطقة العين في لودر بأبين، كما شن 4 غارات على مدينة حرض بحجة، واستهدف مبنى الجمارك وتبة الأمن بحرض بقصف عن طريق طيران الأباتشي وصاروخي ومدفعي على مدينة حرض والمناطق الحدودية في المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 6 غارات على عدد من الجزر في الحديدة، واستهدف مناطق الحصامة والمعايل والملاحيض وشقدم والمنزالة والطريق العام بين الظاهر وشدة في صعدة بأكثر من 50 صاروخ وقذيفة، واستهدف مديرية منبه بقصف مكثف بالرشاشات على مديرية منبه، وشن 7 غارات على مديرية رازح، كما شن 4 على سد مأرب القديم وهيلان وبعض المناطق المجاورة في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتين على مسجد في مديرية خب والشعف ما أدى إلى تدميره كليا وتضرر عدد من المنازل، كما شن غارة على منازل المواطنين في المتون بالجوف، وشن غارة على منزل أحد المواطنين في كشر بحجة، واستشهد 5 مواطنين وأصيب 3. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان غارتين على الكلية الحربية في العاصمة وجبل النهدين، وشن غارتين على معسكر ضبوة ومعسكر السواد في سنحان التابعة لمحافظة صنعاء، كما شن أكثر من 15 غارة على مناطق متفرقة في الدريهمي، وأغار على مدخل منتجع الكثيب في مديرية الميناء، وأربع غارات على منطقة العرج بمديرية باجل في الحديدة، وشن عدة غارات على منطقة ناطع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد وأصيب 36 مواطنا بينهم أطفال بقصف سعودي استهدف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، قصفت قوى العدوان بأكثر من 12 قذيفة مدفعية وكاتيوشا بالأسلحة الرشاشة على قرى متفرقة بأطراف مدينة الدريهم المحاصرة، كما استهدفت بأكثر من 17 قذيفة هاون أماكن متفرقة من حيس والتحيتة بمحافظة الحديدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطنين 2 بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 22 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديريتي رحبة وجبل مراد بمحافظة مارب، واستهدف بـ3 غارات أخرى مديرية صرواح في ذات المحافظة، كما شن العدوان غارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 71 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها هجمات وتحليق طائرات تجسسية في حيس، و13 خرقا بقصف مدفعي، و45 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب طفل بجروح إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتة في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025،
4: أصيب مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف والبقع في محافظة صعدة.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، دكت القوة الصاروخية مواقع مركز سلاح الحدود والسودان وموقع المركز في منطقة الخوبة بجيزان بصواريخ نوع الصرخة، ولقي جندي سعودي مقتله بعملية قنص أثناء تمركزه في موقع المعنق بالخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل قيادي في صفوف المرتزقة، كما قتل 3 عسكريين سعوديين في عمليات قنص في موقع كرس جوبح والمعزاب ومركز جلاح، كما تم إطلاق صاروخ الصرخة محلية صنع على مركز الخوبة وبقصف مدفعي تم استهداف تجمعات العدو السعودي في العبادية، وقتل عسكريين سعوديين وأصيب آخرين واشتعلت النيران في الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل جنديين سعوديين وأصيب آخر في عمليات قنص في رقابة سهوة بجيزان، كما تم إطلاق سلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الأفراد والآليات في منطقة عرق السيول في الخضراء وتحقيق إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات العدو في منطقة الجرشب بالغيل بعدة قذائف، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات قوى العدوان شمال المخاء بسلية صواريخ، كما أحكمت وحدات من الأبطال سيطرتها على عدة مناطق ومواقع استراتيجية هامة في جبهة مأرب بعد القضاء على العشرات من صفوف المرتزقة بينهم قيادات بارزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية زحفا واسعا للمرتزقة قبالة منفذ علب عسير وكبدوهم خسائر فادحة، كما دكت القوة المدفعية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في منفذ علب وموقعي السديس والشبكة وأوقعت بهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب أعداد من المرتزقة في قصف صاروخي على مواقع معسكر طيبة الأسم وقبالة السديس بنجران، كما تمكن المجاهدون من تدمير آلية بعبوة ناسفة في المهاشمة بخب والشعب ما أدى إلى قتل وجرح من عليها، ونفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة الظهر بذات المديرية قتل على إثرها عدد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة على مطار أبها الدولي بعدة طائرات قاصف توكي استهدفت مواقع هامة في المطار، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية فيه.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها مستمرة حتى رفع العدوان ووقف الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصر لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن اليمن بشعبه وقيادته وجيشه مستمر في عملياته انتصار للمظلومين والمجوعين من أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق، وإسنادا لمقاومته الأبية ودعما لصموده، وهو يواجه كل هذا الحصار وكل هذا العدوان وحيدا بلا سند وبلا دعم. إن إخوانكم في اليمن، شعبكم في اليمن، أشقاءكم في اليمن معكم وإلى جانبكم، وسنبذل كل ما بوسعنا تأدية للواجب تجاهكم، واجب الدين وواجب العروبة وواجب الإنسانية. نثق كل الثقة بعون الله ونصره وتأييده. عملياتنا مستمرة حتى رفع الحصار ووقف العدوان على غزة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 4 صفر 1447 للهجرة، الموافق 29 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية إلا الكرامة إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من

كل الوسائل المشروعة حتى ينغم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ورحم بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي للحق حبيب الحسين عليه السلام. نتحدث في هذه الحلقة عن أوضاع اليمن السياسية والاجتماعية قبيل مجيء الإمام الهادي. كيف كانت اليمن؟ هل كانت اليمن مستقرة سياسياً؟ كانت هناك حكومة واحدة مركزية تسيطر على كل المناطق اليمنية تحت حكومة واحدة، أم كانت تضرب الفوضى السياسية وكذلك الاختلافات الاجتماعية أطنابها في اليمن؟ في حقيقة الأمر أن اليمن في ذلك الحين كانت تضرب الفوضى السياسية بأطنابها فيها، وكانت الطموحات القبلية هي السائدة في نزاعات القبائل وعلاقاتهم حتى بالدولة العباسية. كان شيوخ القبائل يحتفظون بقلاعهم، يفرضون سلطتهم على مناطق نفوذهم. لم تكن هناك دولة مركزية تهيمن وتسيطر على كل اليمن، وهذا ما سيتضح لنا في هذا التفصيل الذي سنذكره بشكل مختصر. صنعاء كانت العاصمة التي ينزلها الولاء العباسيون، حيث كانت اليمن لا تزال اسميا تحت الحكومة العباسية، تحت الدولة العباسية من ناحية اسمية. وصنعاء كانت قصبة نجد اليمن كما قال المؤرخون، وأعمال اليمن كانت في ذلك الحين مقسمة إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة مخاليف أو ثلاثة ولايات: الجند ومخاليفها، صنعاء ومخاليفها، وحضرموت ومخاليفها. فالقوى السياسية والاجتماعية التي كانت تتحرك في المشهد اليمني في ذلك الحين أولها الدولة اليعفرية، وكانت قد نشأت الدولة اليعفرية على يد الأمير يعفر بن عبد الرحمن بن كريب الحوالي من قبيلة ذيحوال الأصغر الحميرية إلى الشمال الغربي من صنعاء، تحديدا في شبام، في مدينة شبام أقيان. وقد ثار هذا الحاكم يعفر على الدولة العباسية وولاتها، وكان قد حاول الدخول إلى صنعاء في عدة محاولات ولكنه كان يفشل، ثم جنح إلى السلم وعقد مع جعفر بن دينار والي العباسيين في صنعاء صلحا في سنة 232 هجرية. قضى باعتراف العباسيين بسلطة الأمير يعفر الحوالي مقابل ارتباط الاسم منه بالخلافة العباسية والخطبة لها، وأن يدفع مبلغا من المال دليلا على التبعية للدولة العباسية. ثم تلاه الأمير محمد بن يعفر، يعني برز الأمير ابنه محمد بن يعفر في عام 244 هجرية، حيث انحسر دور أبيه أو اختفى دور أبيه. وهنا هذا الأمير محمد بن يعفر فتحت الخلافة العباسية معه صفحة جديدة من العلاقة، وأرسل له الخليفة العباسي المعتمد عهدا للولاية له على صنعاء ومخالفها وجميع أعمالها في سنة 259 هجرية. ثم تنازل محمد بن يعفر لابنه إبراهيم بن محمد، والملقب أبو يعفر، إبراهيم بن محمد بن يعفر الملقب أبو يعفر، والد السلطان يعفر، السلطان أسعد بن أبي يعفر. اعترف المعتمد العباسي بهذا التنازل في عام 262 هجرية. تخلى محمد بن يعفر والده، تخلى عن السياسة وذهب للتدين وقرب العلماء وسمع بعض الكتب الحديثية، لكن ابنه هذا إبراهيم كان أديبا وعالما وخطيبا، ولكنه كان كما وصفه الهمداني بليغا إذا صحى داعرا إذا سكر، وكان يعتمد سياسة البطش والعنف والقوة في أسلوب إدارته للحكم وإدارته وحكمه، حتى أنه قال بيتين من الشعر تفلسف فلسفته أو تبين فلسفته تجاه التعامل مع المجتمع. يقول حكم السيف إذا ما لم تجد حكما يعدله فالسيف حكم. لم أرى الناس لذي رفق بهم إنما المهيوب فيهم من غشم. هذا الأمير المعربد في ليلة 270 هجرية قتل أباه وعمه أحمد وهما في صومعة مسجد شبام. ولما قتل عمه وأباه تزعزعت عليه الأمور وتمرد عليه حتى بعض ولاته وانضموا إلى خصومه. وقدم عليه الدعام ابن إبراهيم شيخ همدان وشيخ بكيل معزيا له وزاريا عليه فيما ارتكبه من أبيه وعمه. فماذا كان موقف هذا الأمير المعربد اليعفري؟ لطم الدعام فخرج الدعام من عنده غاضبا. ولما وصل بلده بكيل أعلن الثورة على اليعفري. أيضا اليعفري هذا ارتكب خطيئه وجيشه في خيوان حيث ألب عليه قبيلة حاشد عندما وثب جنوده على الأمير محمد بن الضحاك أو على الشيخ محمد بن الضحاك المعيدي الحاشدي زعيم حاشد في ذلك الحين وقتله غيلة. هذا الأمر أدى إلى أن يأتلف الحيان أو تأتلف القبيلتان الكبريان حاشد وبكيل تحت حكم وتحت سيادة الشيخ الدعام بن إبراهيم الأرحبي الهمداني وانضموا، ولا سيما وقد كان الدعام متزوجا أخت محمد بن الضحاك، يعني تزوج أخت محمد بن الضحاك وبالتالي كانت هناك صهارة. هذا الأمر رشح الدعام بن إبراهيم لأن يتولى المشيخة أو النفوذ على كلتا القبيلتين، حيث كان أيضا أحمد بن محمد بن الضحاك كان لا يزال صغيرا في ذلك الحين. الدعام الأرحبي طبعا قام بثورات على اليعفريين واستطاع أن ينزل هزيمة بالسلطان اليعفري إبراهيم بن محمد واستولى على صنعاء. هذا الاضطرابات التي حصلت على اليعفريين أدت إلى أن يقتل إبراهيم بن محمد اليعفري الأمير الداعر. هذا قتل في 19 محرم 19 من محرم 279 هجرية وخلفه ابن عمه عبد القاهر بن أحمد بن يعفر أياما. في هذا الأثناء استولى الدعام بن إبراهيم على صنعاء، لكن السلطة العباسية والخلافة العباسية ما لبثت أن أرسلت جيشا بقيادة علي بن الحسين الملقب بجفتم، وكان جيشه من العجم سموا بالجفاتم. واستطاع هذا الوالي العباسي إخراج الدعام من صنعاء وبقيت في يده حتى سنة 282 هجرية. ولما غادرها دخل إليها الدعام مرة ثانية، لكن خرج عنها لبشر بن طريف بن ثابت مولى اليعفريين الذي كان في ذلك الحين وايا على يحصب وذير عين المنطقتين المعروفتين الآن في محافظة إب في يريم وما جاورها. على كل حال جفتم هذا تولى الأمر، ولكن عاد إلى بغداد وتولى الأمر بعد ذلك. بعد أن قتل الأمير أبو يعفر محمد إبراهيم بن محمد وجاء جفتم، في هذه الحالة كان قد عهد المعتضد العباسي إلى جعل إمارة صنعاء إمارة ثنائية بين كل من أسعد ابن أبي يعفر إبراهيم بن محمد وابن عمي عثمان بن أحمد بن أبي الخير، لكن سرعان ما اختلفا وقبض. استطاع أن أسعد بن أبي يعفر أن يتفرد بالحكم وأن يقضي على ابن عمه وأن يجبره على التنازل. وبالتالي جاء جفتم مرة أخرى في عام 291 هجرية، والإمام الهادي قد وصل إلى صعدة، أصبح في صعدة الإمام الهادي وصل إلى صعدة في عام 284 هجرية. على كل حال استبد بالأمر في الدولة اليعفرية أسعد بن أبي يعفر، وكان هذا أسعد فارس حمير في عصره، وحصل على مرسوم من الخليفة العباسي المقتدر أعطاه بموجبه السيادة على صنعاء وأعمالها والمذيخرة وأعمالها ومخالفها وعدن وأبين ولحج وما يتصل بها. هذا أمر يشير إلى أنه أيضا أتيحت الفرصة للسلطان أسعد أو الملك أسعد بأن يتولى ولاية إلى حد ما أكبر، ولكن هناك تهامة كانت تحت ولاية عج بن حاج الذي كان متوليا وكان خاضعا لسلطان مكة في ذلك الحين مباشرة. كذلك صعدة لم تدخل في هذا الأمر لأنها كانت بحكم الأمر الواقع تتبع عمليا دولة الإمام الهادي صعدة وهمدان، يعني قبيلة خولان وقبيلة همدان التي تعني حاشد وبكيل كانت بحكم الأمر الواقع تحت سيادة الإمام الهادي ودولة الإمام الهادي. إذن هؤلاء هم اليعفريون، آخرهم السلطان أسعد بن يعفر الذي عاصر الإمام الهادي، وكانت علاقته في البداية مع الإمام الهادي علاقة حرب، ثم تطورت هذه العلاقة بعد ظهور القرامطة إلى التحالف تجاه الخطر الداهم الذي تهدد اليمن كلها. واستطاع مع الإمام الهادي الحد من هؤلاء القرامطة، ثم استطاع أيضا في نهاية الأمر أن يقضي على علي بن الفضل القرمطي عسكريا والدخول إلى المديخرة. وتحالف والأمير أسعد بن أبي يعفر أو السلطان أسعد أو الملك أسعد يعني في نهاية الأمر أصبح من الموالين للإمام الهادي إلى حد بعيد، حتى أن وصيته تثبت أنه كان يتولى الإمام الهادي وأوصى بجزء كبير من أمواله لأولاد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين وإلى ذريته حبا في الإمام الهادي. طبعا هذا بعد أن توفي الإمام الهادي بفترة، لأن السلطان يعفر تعمر إلى ما بعد الإمام الهادي. هذه القوة هي قوة بني يعفر. القوة الأخرى الموجودة في الساحة، قوة سياسية واجتماعية، هي بنو طريف. وبنو طريف هم إحدى الجماعات السياسية والاجتماعية الذين شاركوا في رسم المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن قبل وصول الإمام الهادي وبعد وصوله أيضا. هؤلاء هم كانوا موالي وعبيدا لليعفريين، ومع أن الهمداني يؤكد بأنهم كانوا همدانيين وأنهم من آل الكباري الهمدانيين ويصفه وينتسبون إلى همدان، إلا أن المصادر والمعاصرين ومنهم الإمام الهادي والمرتضى ابنه يصفونهم بأنهم عبيد. وقد أجمل الهمداني سبب ولائهم لبني يعفر وقال: مسهم من ولاء يعفر الحوالي خبر عجيب. طريف بن ثابت كان من موالي اليعفريين، كان قائدا من قوات جيشهم، وتولى في عهد يعفر بن عبد الرحمن حرب العباسيين أيضا. هؤلاء الطريفيون بنو طريف لما دب الضعف إلى دولة بني يعفر عندما اقتال الأمير إبراهيم بن محمد أباه وعمه في صومعة شبام، مسجد شبام، انتفضوا وتمردوا على الدولة اليعفرية وبسطوا نفوذهم هم ودعوا إلى أنفسهم. واستطاع أبو محجن بشر بن طريف طرد جفتم من صنعاء، شر طرده في عام 282 هجرية، واستولى عليها وعلى محيطها مستغلا حالة الضعف التي انتابت بني يعفر، بل واستولى هو وأخوه عواض بن طريف على شبام قبل أن تدركه منيته في جمادى الأولى سنة 283 هجرية. عندما توفي خلفه على حكم صنعاء ومخاليف اليمن ولده أبو العتاهية عبد الله بن بشر، كان رجلا صالحا في نفسه هذا الولد أبو العتاهية عبد الله بن بشر ابن أبي محجن، كان صالحا وكان قد ضاق ذرعا بتسلط أبناء عمومته وظلمهم للرعية، واقتنع عندما علم بمشروع الإمام الهادي وحقية موقفه، اقتنع بضرورة أن يكون تحت حكم الإمام الهادي، فاستدعى الإمام الهادي من الحجاز أولا، ثم استدعاه من صعدة ليسلمه حكم صنعاء ومخاليفها وخزائنها وأموالها أول سنة 288 هجرية. وكان هذا منه توبة نصوحا، تاب إلى الله توبة نصوحا بعد أن رأى أبناء عمومته وأقاربه يبسطون نفوذهم وظلمهم وطغيانهم على المجتمع اليمني في ذلك الحين، فرأى أنه لا خلاص له أمام الله سبحانه وتعالى إلا بأن يسلم الأمر للإمام الهادي، وأخلص لدعوة الإمام الهادي، واستطاع أن يدخله في صنعاء في أول سنة 288 هجرية وسلمه حكمها ومخاليفها وخزائنها وأموالها. ولما طلب منه الإمام الهادي أن يوليه بعض الولايات رفض أبو العتاهية وقال: لا يمكنني أن أكون إلا مجاهدا بين يديك فقط. طلب منه أن يكون مجاهدا، واستمر يناصر الإمام الهادي ويقاتل بين يديه حتى استشهد في إحدى معاركه حول صنعاء في شوال سنة 288 هجرية.

0: إنتاجه من صنعاء عام 289 هجرية، واختلف مع أسعد بن عثمان اليعثريين، ودخل في صراع معهما انتهى بهزيمته ومقتله، وكان هذا نهاية أمراء بني طريف. بقي هناك أيضا الجراح بن بشر، أو جراح بن بشر أخو أبو العتاهية، وهذا الرجل كان متقلبا، كان في البداية في أيام أخيه مع الإمام الهادي، وجاهد مع الإمام الهادي في عمران وفي مناطق عديدة، ثم لما مات الإمام الهادي انقلب مع القرامطة، ثم انقلب يعني مرة يكون مع القرامطة، مرة يكون مع بنو يعفر، وهكذا يتقلب، صاحب مزاجية، وفي نهاية الأمر للأسف الشديد قتل وهو يقاتل مع القرامطة بعيدا عن الحق والمحقين. هناك قوى قبلية أخرى كانت موجودة على الساحة، منها قبائل خولان صعدة، ومنها أيضا قبائل همدان، ومنها أيضا قبائل مدحج، وهناك أيضا قبائل حمير، وسنتحدث عن هذه القبائل بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتحدث عنها باختصار حتى يتبين لنا المشهد الاجتماعي والسياسي الذي كان موجودا قبل وصول الإمام الهادي إلى اليمن. نلقاكم في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنوني.

0: السلام.
1: نفسنا طويل وخياراتنا المتاحة كثيرة ومتعددة.

لقدير مهما كانت إمكاناتكم. الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبنا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، since the Aqsa flood began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: Yemen has been writing its resistance history.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهار الأمريكي.
3: From the US prosperity guardian.
2: إلى اعتراف
3: admit fashion.
4: الحقيقة.
2: من عمق إلى الإعلام الدولي. محاصرة.
4: بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US have more.
4: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم today العزل الإسرائيلي
2: بلغ ذروته.
3: Inspiration has peaked.
2: فلم يعد.
3: They know
2: fright. المطارات. المصانع.
3: Factories.
2: والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي.
3: From the US prosperity guardian.
4: الحقيقة بلسانين.
5: حين تصاغ الحقيقة في مطابخ الزيف، حين تباع المبادئ في أسواق التزوير، يغدو الصمت جريمة، تصمد الشعوب حقيقة لا تكسر.
6: When truth is manufactured and principles are sold out, silence becomes complicity, but the resolve of the people remains unbroken.
5: 12 عاما واليمن يقارع الحصار، يقتات الصبر ويغزل من وجعه شرف الامتناع عن الخنوع. واليوم تأتي البيانات المعلبة المكتوبة بقلم واحد والمطبوعة في مطبخ سياسي واستكباري واحد، لتمنح الظالم صك الغفران وتصادر حق الضحية في الحياة.
6: 12 years under a crushing blockade, Yemen has survived on cheer, endurance, refusing to submit. Now come the canned political statements crafted behind closed doors to absolve the aggressor and strip the victims of their basic right to live.
5: تطابقت الصياغات وتساقطت الأقنعة، بيانات سارعت لترديد الرواية الأمريكية والسعودية بلا خجل ولا حياء. ولتلك العواصم التي سارعت لتأييد الظالم، نسأل بلغة العقل والحق.
6: The talking points are identical and the masks are off capitals rushing to parrot US and Saudi narratives. So we ask those backing the offensive, plain and simple.
5: هل تقبلون لأنفسكم أن يغلق جيرانكم مطاراتكم فلا يسافر مريضكم للعلاج، ولا طالبكم لعلوم، ولا تجاركم لتجارة إلا بإذن خارجي؟
6: Would you allow your neighbors to seal off your airports, requiring foreign approval just for your sick to get medical care or your students to travel?
5: هل ترضون بالوصاية على موانئكم لتكون لقمة عيشكم مشروطة بقرار أعدائكم؟
6: Would you accept foreign control over your seaports, placing your survival in the hands of the adversaries?
5: هل تقبلون أن يعين مسؤولوكم برغبات خارجية؟
6: Would you tolerate foreign powers handpicking your leadership?
5: ما ترفضونه لسيادتكم كيف تجيزونه لليمن؟ إن حقوق شعبنا ليست منحة من أحد، ولا يملك كائن من كان حق مصادرتها، فلا قانون على الأرض يجيز سلب الشعوب سيادتها، ولا ميثاق يشرع الاحتلال والحصار.
6: If you wouldn't accept this breach of sovereignty for yourselves, how do you justify it for Yemen? Our rights aren't up for debate. And no international law legitimizes occupation or blockades.
5: لكن الانحياز ليس جديدا، ولا هوان أولئك المستنكرين ببدع من القول.
6: This double standard isn't surprising.
5: فقد وقفت هذه الجهات الموقف ذاته يوم أن طحنت غزة ويوم أن ذبحت فلسطين.
6: These same actors took the exact same stances as Gaza was devastated and Palestine was targeted. ومن عجز عن نصرة بيت المقدس والتزم الصمت أمام مجازر الصهيونية لا ينتظر منه أن ينصف شعبا يستصرخ العدالة في اليمن. Those who stayed silent over Jerusalem cannot be relied upon to deliver justice in Yemen. كان الأولى بهؤلاء لو كان في قلوبهم جمرة من نخوة أو حكمة من سياسة أن يوجهوا النصح الصادق للرياض. أوقفوا العدوان، ارفعوا الحصار عن الموانئ والمطارات، اسحبوا قواتكم واتركوا اليمن لليمنيين، وأفرجوا عن أسرى أمضوا 12 عاما في عتمة السجون. If they had any diplomatic foresight, they would be delivering a clear message to Riyadh. End the war, lift the air and sea blockade, withdraw your forces, let Yemenis govern themselves and free the prisoners held for 12 years. فذلك هو الحق الذي أمر الله به وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولكن انظروا بعيدا عن أوراق البيانات اللاهثة. That is the moral path. Stand together in justice, not in aggression. Look beyond these panic-driven press releases. تتسارع التغييرات تحت رادار المنطقة وقريبا منها حرب إقليمية كبرى تلوح في الأفق. لطالما أحب المحور الصليبي الصهيوني المذابح المنظمة لأمتنا ولطالما اتخذ من أرضنا مسرحا لغوايته. A major regional escalation is brewing beneath the surface. Western and Israeli powers have long treated this region as their geopolitical battleground. وكان العرب في الغالب خارج الحسبة يتفرجون. تقتلهم الصواريخ، يغتالهم سوء التقدير، تميتهم الغفلة ويدمرهم تواطؤ ملوك الهزيمة. خريجي جزيرة الشيطان، هؤلاء الذين يتزاحمون اليوم لتقديم أرضهم وعتادهم خدمة للصهيونية العالمية. Meanwhile, local Arab regimes remained passive bystanders, paralyzed by miscalculations and betrayal, now offering their own infrastructure to serve Western and Israeli interests. يراهنون على النار والحصار من إيران إلى فلسطين وما بينهما، لكن الحسابات قلبت. They bet on force and blockades from Iran to Palestine, but the balance has shifted. المفارقة الكبرى أن هذا المحور المرتبط بالله قد بوأ مقاعده للخلاص، الخلاص من شرور الصهاينة والأمريكان والبريطانيين ومن تبعهم من أدوات النفاق والخيانة. The irony is that this faith-driven resistance axis is now positioning itself to break free from the US, British and Israeli dominance. أمل الشعوب اليوم أن تخوض الأمة معركتها بأكثر مما يطيق الخونة حتى يرتطم مشروع الشرق الأوسط الجديد بالحطام وتتحول أحلامهم إلى هباء. The popular demand today is a fight that shatters the vision of the new Middle East once and for all. اعلموا يقينا أن كل من راهن على الاستكبار وحديده هلك وانتهى، وأن كل من راهن على ربه أفلح وانتصر. History is clear. Those who rely on foreign firepower fall, and those who stay true prevail. لن تغير البيانات المنحازة حقيقة المظلومية، ولن تسلب الشعب حقه في الحياة. وإنا ورب السماء صبر في الحرب صدق عند اللقاء. Bias statements wouldn't rewrite history or strip a people of their right to exist. By the heavens, we remain steadfast in adversity and unwavering in battle.

0: عارف الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمج فشل
2: الحقيقة
0: من غد إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلساني
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلساني
3: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات وصانع والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: في الاعتراف عمران
2: الحقيقة بلسانين
4: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر فقط ثقة بالله استعانة بالله توكل على الله تحرك في سبيل الله

لم نجمل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى جديد إطلالاتنا وشرفاتنا المعرفية الثقافية، والتي يستضيفنا فيها دائما أثير هذا البرنامج، برنامجكم برنامج وما يسطرون.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وهذه الحلقة بكل تأكيد هي استكمال لما بدأناه في الحلقة الماضية، ومواصلة للغوص بين ثنايا سطور البحث الذي تولى إعداده الثقافي الأستاذ يحيى قاسم أبو عمارة، والذي أصدرته دائرة الثقافة القرآنية قبل عدة سنوات، وهو كما رأينا من البحوث أو الأعمال التوثيقية والبحثية المهمة والمواكبة للمعركة المتواصلة والمواجهة الكبرى التي نخوضها اليوم ونقارع فيها مشاريع ومخططات ومؤامرات الأعداء، وهذه الهجمة الشرسة التي تتوالى فصولها وتتصاعد يوما بعد يوم على أمتنا وشعوب هذه الأمة المظلومة. البحث هو كما علمنا في الجزء الأول من جولتنا أو رحلتنا بين سطور في الحلقة الماضية، هو بعنوان الحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها، وهو عبارة عن استخلاص لنقاط مضيئة من كلام للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، من العديد من محاضراته وكلماته وإطلالاته التنويرية التبليغية القيمة. وصلنا في مطالعتنا لهذا البحث بعد أن عرجنا مع الباحث أو المعد على عدد من النقاط والمحاور حول تمويل القنوات المتنوعة التي يستخدمها العدو في هجمته الإعلامية وفي حربه النفسية والدعائية الشرسة، وكيف تعمل تلك القنوات والوسائل في الاتجاه الذي يريده العدو الأمريكي الصهيوني المستكبر، وأيضا معالجة للتساؤل حول خلفيات ودوافع التركيز لدى الأعداء على الجانب الإعلامي، إضافة إلى الموقف القرآني والمنهجية القرآنية تجاه هذه المسألة أو القضية الأساسية والمهمة والمحورية في الواقع في ما يتعلق بالمفهوم الشامل لصراعنا مع عدونا الأخطبوطي الهجين المركب، العدو الصهيوني الغربي الأطلسي المنافق الذي ما زال منخرطا في هذه الهجمة المتواصلة بكل أشكالها وبكل صورها. إذن وصلنا مع الباحث إلى نقطة تتعلق مباشرة بمواقع التواصل الاجتماعي وآثارها الخطيرة، ومن المعلوم المتيقن كما يثبت الباحث هنا أن ابتكار مواقع التواصل الاجتماعي هو اختراع أمريكي غربي ومنشأ من ذلك القبيل بهدف عدواني خبيث له خلفيات استخباراتية، ويشير إلى وجود كتب ومقالات وأقوال ونصوص وأدلة تثبت أنها لهدف عدواني استخباراتي، وأن لدى الأمريكي أهدافا واسعة لا تقتصر على الجانب العسكري أو الأمني، أي الجانب الذي يسمى بالخشن من الحرب الشاملة علينا. بل هو استهداف شامل لكل شيء وبكل الأشكال والصور، استهداف للأخلاق وللوعي ولكل عوامل القوة والصلاح وكل ما من شأنه أن يبني الأمة وأن يصنع لديها عوامل المنعة في مواجهة العدوان والقائمين على هذا العدوان الذين يعملون من خلالها على صناعة توجهات تصرف الناس عن قضاياهم الحقيقية ومسؤولياتهم الكبيرة. ويفترض أن نكون على وعي عال وفهم صحيح وحكمة في التصرف فيما نقول وفيما نكتب وفيما نقدم وفي تقديم ما ينبغي أن نقدمه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه عندما تفقد هذه الحكمة وتفقد وعندما ينقص أو ينعدم الوعي اللازم تجاه هذه المسألة أو أمثال هذه المسألة يصبح التعاطي مع هذه المواقع محفوفا بالمخاطر الكبيرة. البعض يضيعون الكثير من أوقاتهم الثمينة وهم عاكفون على تلك الوسائل، وخصوصا الوسائل الحديثة التي تدخل ضمن إطار ما يسمى بوسائل الإعلام التفاعلي أو التواصل الاجتماعي على نحو مستمر. وهذه إن لم تكن محاطة بوعي وبإدراك وبأبجديات تجعل الإدراك والفعل والفكر على بينة من كل سبيل يسلك بنا ضمن هذه المساحات أو ضمن هذه القضايا. نحن إزاء قضية خطيرة كما يقول لا تتعلق فقط بمسألة التضييع للوقت، فهذا هو فقط جانب من جوانب المخاطر الكثيرة والتي فتشمل ما يمكن أن يكون متاهة للإنسان وعقله وفكره وإدراكه من جانب آخر، وإيقاع في حبائل وأفخاخ الأعداء التي ينصبونها عبر هذه الوسائل وعبر مسلكهم العدواني الماكر والخبيث في هذه المجالات. ويلفتنا المعد إلى مسألة تتعلق بهويتنا وبوجودنا وبتعريفنا حضاريا وإيمانيا ووجوديا. فنحن أمة قرآنية ومسيرة قرآنية، ومواقفنا وأعمالنا وأقوالنا وتصرفاتنا ينبغي أن تكون موزونة بميزان القرآن الكريم لنكون حكماء ولنتزود بأهم فواعل التحصين الذي هو شرط مهم نحتاجه، وخصوصا في أمثال هذه المراحل والمنعطفات المفصلية التي نعيشها. وهنا إشارة إلى شاهد قرآني يتمثل في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة من أهم السور في القرآن الكريم، وهي من هدايا الله لنا كما يقول في كتابه العظيم في كتابه الكريم ومن نعمه علينا، وهو يشير إلى سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة فيها التجاء قوي إلى الله، التجاء كبير، التجاء بتضرع. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذا التجاء بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من موقع ربوبيته وألوهيته وملكه. أنت يا رب، وأنت الرب، وأنت الإله، وأنت الملك، وأنا كعبد أدين بالملك لك، ألتجئ إليك، أفر إليك، وألوذ بركنك وأحتمي بك، من شر الوسواس الخناس الذي يزرع في صدري حالة من الانحراف والزيغ إلى ما هو عصيان لك وتنكم عن طريقك وصراطك المستقيم. ويجب أن نلاحظ في هذه الصورة، وهي من أهم الصور التي تصنع عندنا وعيا، أنها تعلمنا، هي بالفعل تعلمنا مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به ليحمينا من شرور هذا الغزو وهذه الهجمة التي تستهدف صدورنا، تستهدف تلك العوالم الداخلية فينا التي هي الجوهر، وهي التي ينبني على ما يتحرك فيه كل شيء له صلة بسلوكنا ومواقفنا وأعمالنا. هذا التأثير الذي يصل إلى أنفسنا فينحرف بنا نحو الطرق المعوجة، نحو المسالك الخطيرة بما تنطوي عليه من أشكال المعصية أو الضلال أو الإغواء. وهذه مسألة مهمة في الالتجاء إلى الله في ذلك، لنأخذ حذرنا أيضا، لأنه يعلمنا أن هناك مصدرين لهذا الوسواس. وقد علمنا أن نقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أين هو هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يغزوهم إلى صميم دواخلهم، إلى أعماق قلوبهم، إلى مشاعرهم، يصنع في قلوبهم التوجهات والميول والدوافع التي من أخطر محاذيرها الدوافع الشيطانية. الله سبحانه وتعالى يقول من الجنة والناس، ويجب أن نلاحظ هنا من الجنة والناس، هناك موسوسون من الناس وليس فقط من الجنة، من الجنة والناس هناك مصادر خطيرة للوسوسة من الناس أنفسهم، هناك موسوسون كثر ولا سيما في زمننا هذا. اليوم امتلك الموسوسون في صدور الناس ما لم يكن متاحا في أزمنة سابقة، ما لم يكن موجودا لدى شياطين الإنس والجن في كل ما مضى من التاريخ. ربما اليوم البشرية هي في أشد الاحتياج وأمس الحاجة إلى الوعي بخطورة هذه المسألة، خطورة الموسوسين والمعرفة بالموسوسين في الاجتناب لهم ولمخاطرهم وللمحاذير التي ترتبط دائما بنشاطهم الخطير وغير المأمون، بل والذي ينطوي على كثير من الأهداف والمآرب التي يبطنها الأعداء، ومن بينهم أو في إطار ما يشتغل فيه أولئك الأعداء هو هذا النشاط للموسوسين.
1: وما يسطرون،
2: ليس الأمر متعلقا بالقول فقط، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، ثم نبقى في غفلة لا تحول.

وهنا حذرنا من الجنة والناس. اليوم الموسوسون في صدور الناس يمتلكون قنوات إعلامية ومنصات وحسابات تبث الفكرة والرأي والمعلومة، ولكن الأعداء يحشونها دائما ويعبئونها بدعايتهم، بأكاذيبهم، بضلالهم، باستدراجهم الخطير للعقول والقناعات بما يخدم مصالحهم الكارثية وغير المشروعة، والتي تنطوي على كل ما فيه إضرار بنا وبمصالحنا وبحقوقنا وبوجودنا. هذه القنوات والوسائل تتخصص في التضليل السياسي والإعلامي والفكري والثقافي، وأيضا تتخصص في مجالات وسياقات لا تقل خطرا، تتمثل في الإغواء والاستدراج نحو المفاسد الأخلاقية، تستهدف نشر هذه المفاسد الأخلاقية. اليوم لم تعاني البشرية في كل ما قد مضى من تاريخها كمثل ما تعاني اليوم من النشاط الهائل لنشر المفاسد الأخلاقية. الشبكة وما تسمى الشبكة العنكبوتية العالمية، الإنترنت، اليوم فيها الكثير والكثير من الوسائل والمواقع والصفحات المخصصة أو التي لها هذا النشاط، تنشر كل ما يضرب الأخلاق في الصميم، وكل ما يغوي، وكل ما يصيب الجانب الأخلاقي، فتدنس النفوس وتنتشر المفاسد والجرائم الأخلاقية إلى مناطق كثيرة من العالم، إلى أشخاص كثيرين كانوا قبل أن يتورطوا وأن يصغوا وأن يرتبطوا بوسائل إعلامية من هذا النوع، كانوا في مستوى راق من الأخلاق والقيم والنزاهة والشرف والطهر، كانوا محافظين على أنفسهم من الدنس، ومحافظين على أعراضهم وشرفهم من المخاطر التي تهددها. ولكن الذي جرهم إلى وهاد الفساد الأخلاقي هو الوقوع في أفخاخ تلك القنوات الفضائية ومتابعتها، والتي تعبأ وتنشر المشاهد الفاسدة والمفسدة والمغرية، وكل ذلك عبر هذه الوسائل الإعلامية الحديثة التي تسيطر اليوم على الفضاء العالمي وتضخ كمها الهائل من المواقع، من الأفكار، من القناعات، من الصور، من المشاهد، من الدعاية، من كل هذا أو كل هذه السيول التي تتدفق على عالمنا. والمستهدف أو أخطر المستهدفين من كل هذا هم الشباب. الشباب اليوم يجب أن يكونوا حذرين جدا من كل ذلك، وأن يحتاطوا ويحموا أنفسهم من كل هذا الذي يجري. فمن الخطأ أن يذهب الشاب للدخول إلى موقع في الإنترنت ويتابع ما فيه، ويعرض نفسه لما يوسوس في صدره ويغويه ويضرب فيه ذلك الطهر وتلك القيمة المعنوية الأخلاقية، يضرب زكاء النفس وشرف النفس وطهارة النفس، يغوي الضحايا بكل ما ينطوي عليه وبكل ما يبثه ويضخه. هناك الكثير ممن ينشطون في هذا المجال في مواقع التواصل الاجتماعي، ينشط الكثير من الشياطين الذين لهم هذا العمل وهذا الشغل، والدأب في سبيل الإيقاع بالآخرين. إما شيطان يحاول أن يوقع بالكثير من الشباب، من الفتيان والفتيات، في الفساد الأخلاقي، أو شيطانة توقع

0: أيضا بالكثير من هؤلاء الشباب في وهدة وفي منزلق هذا الفساد والإفساد الأخلاقي. هذه اليوم واحدة من أفظع الآفات المنتشرة والخطيرة جدا على الشباب في مجتمعاتنا وعلى الرجال والنساء جميعا، وهذا ما يوجب الحذر منها بشكل كبير والاحتماء والحذر منذ البداية منها. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اليوم يمتلك الوسائل التي تساعده على ذلك بأكثر مما قد مضى في تاريخ البشرية. هذا كله يدعونا إلى أن نتسلح وأن نتذخر بكل عوامل الحذر وبكل ما يؤمن لنا الاحتراس من الانجرار وراء القنوات والوسائل التي تعمل على تزييف وعي الناس وصرفهم عن أولوياتهم وقضاياهم الكبرى، وكذلك الحيطة من الوسائل الإعلامية التي تعمل على مسخ الهوية الدينية الأصيلة وخصوصا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وفي مجتمعنا أيضا الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقول الإيمان يمان والحكمة يمانية. الحذر من الوسائل الإعلامية التي تعمل على استهداف الناس في أخلاقهم وقيمهم، وعلى أن يفقد الإنسان أخلاقه وحياءه ومرتكزات وجوده القيمي وتعطل مفاعيل القيمة المهمة القيمة السامية في سلوكه وعمله وتعامله. ومن أهم ما يركز عليه الأعداء هو هذا الجانب، العمل على انعدام الحياة على المستوى الأخلاقي خصوصا مع تعقيدات الحياة المعاصرة ووجود هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي والتي أصبحت تحتل مساحة كبيرة في اهتمامات وانشغالات الناس في عالم اليوم، وهذه تفتح ثغرة خطيرة يستغلها الشيطان. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم.
1: وما يسطرون
2: وما يسطرون.
0: وهنا مستمعينا الكرام منتهى رحلتنا في هذه الحلقة، والتي كانت كما نوهنا تتمة واستكمالا لما بدأناه في الحلقة الماضية من مطالعة ورحلة بين سطور البحث الثقافي والتوثيقي والإعلامي بعنوان الحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها، وهو كما قلنا نقاط مختصرة من خطابات وكلمات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وهذا البحث المطبوع في كتيب صغير من الحجم الصغير في نحو 24 صفحة، ومن إصدارات دائرة الثقافة القرآنية. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
1: وما يسطرون
2: وما يسطرون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 51 بعد 600، الصلاة والتزكية. القسم الثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية، وهي الصلاة. تناولنا قبلها التلاوة، وتناولنا قبلها التوحيد، وقد كان آخر ما وصلنا إليه هو الحديث عما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الصلاة، وقلنا هي المرجع، يعني كيف نصلي. المرجع الأساسي هو القرآن الكريم، هو الذي يبين لنا الأسس التي تقوم عليها الصلاة، قبل أن نرجع لكتب الفقه التي تحدد لنا الكيفيات، والتي ربما حتى لو كان فيها الخلاف فهو ليس شيئا كبيرا، مثل ما يعتقد التيار السلفي، يعني ليست شيئا كبيرا. البعض يعطي وقت كبير جدا لتلك الهيئات وينسى المعاني، هؤلاء مثل الذين يعطون وقتا كبيرا لأحكام الترتيل والغنى والمدود وينسون المعاني القرآنية، ويحصل الصراع في الأمة، بدل أن تصبح أن تكون الصلاة وسيلة للوحدة الإسلامية، أن الأمة تصلي، يصبح وسيلة للخلاف، مثل ما فعل كما ذكرنا التيار السلفي، والبعض صار يتعاظم بها ويغتر بها، كما أشار إلى ذلك الحديث المعروف: يظهر قوم حدثاء الأسنان يقولون من قول البرية، يصلون يقولون بعد أن يصلوا يقولون من يصلي أحسن منا، في معنى الحديث، يعني يقولون بأن صلاتهم أفضل من صلاة غيره، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. وطبعا هذا الحديث يشير بكل معانيه إلى التيارات السلفية المتطرفة التي فعلت ما فعلت من تكفير الأمة ومن الغرور الكبير الذي وقعت فيه، تسمي نفسها الفرقة الناجية، تسمي نفسها الفرقة المنصورة إلى آخره، وتهتم وأثارت، يعني أصبحت المساجد ربما يعني في اليمن ربما لم يظهر هذا، ولكن في البلاد العربية الأخرى يعني صار صراع كبير حول هذه التفاصيل الفروع المرتبطة بالصلاة، وكأنها هي المقصود الأكبر. فوصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للمحافظة على الصلاة، يقول: يأتي أيضا مما وصفوا به المؤمنون في الصلاة المحافظة على الصلاة. إذن هذا أساسي، يعني قبل أن نتحدث مع الناس عن الهيئات والكيفيات التي نتصارع فيها، نركز على اهتمام بالمحافظة، لأن القرآن الصلاة لا تؤتي ثمارها إلا بالمحافظة عليها والدوام عليها. يقول: وهكذا يقول الله عنهم فهم يحافظون عليها باستمرار أيضا ويستمرون عليها، الذين هم على صلاتهم دائمون، أي ليسوا مرسميين فقط في شهر رمضان أو في يوم الجمعة أو في بعض الأوقات، أو يهتم بالبعض من الصلوات على نحو شكلي ثم يترك البعض منها. وأن هذه كلها تشير إلى خطر هذا الأمر، لأن هذا كما ذكرنا مثل الدواء، إذا أعطاه الطبيب مثلا للمريض يأكل 3 مرات أو 4 مرات في اليوم، إذا قصر في ذلك فسيصيبه الأذى. هكذا الصلاة، الله تعالى عندما وضع لها المواقيت ووضع لها وحدد لها الأزمنة، طبعا هذا كله حتى تؤتي ثمارها وتؤدي دورها في الإصلاح والتهذيب. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للخشوع في الصلاة، قال أيضا، طبعا هذه الأوصاف القرآنية كلها تمثل إقامة الصلاة، والقرآن الكريم أعطاها أهمية كبرى، وللأسف نجد تقصير كبير في الفقه الإسلامي في هذا الباب. يعني حتى الفقهاء يعني يقولون حتى لو أن الشخص قال الله أكبر فقط، ينوي الله أكبر ثم إلى السلام وهو لم يشعر في صلاته بشيء، يعني هو في الصلاة يعني ذهنه خياله في أي محل آخر، يقول لك لا حرج، هذه صلاة صحيحة، ويفتون بهذا ويتكلمون به على الملأ وكأنهم يشجعونهم على هذا الأمر. فإذا جاء شخص وقالهم الصلاة القرآن الكريم ذكر الخشوع واعتبره ركنا، فيقولون لا، هذا أنت لست فقيها لأنك لا تعرف هذا الأمر. حتى أبو حامد الغزالي وهو من كبار فقهاء الشافعية ينكر هذا الأمر على الفقهاء، يقول يعني هؤلاء لم يستندوا للقرآن الكريم في أمثال هذه الفتاوى، لو أنهم وخاصة عندما ينشرونه، عندما يقولون للناس الخشوع ليس شرط، الصلاة شروطها أن تقرأ مثلا الفاتحة، أن تقول الله أكبر، التسليم، الركوع، السجود، الهيئات المختلفة، ثم لا يذكرون الخشوع. فإذا سئلوا عنه قالوا لا، هذا مستحب وليس واجبا. وبالتالي الناس طبعا تعودوا كما ذكرنا ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي عن الدور السلبي الذي قام به أصول الفقه نتيجة تقسيم الأعمال الصالحة أو ما ورد في الشريعة أو ما ورد في القرآن الكريم إلى واجب ومستحب وغير ذلك، وأصبح الناس كلما قيل لهم مستحب يقول هذا، إذن هذا خارج عن الشريعة، يعني كأنه ليس ملزما، وبالتالي لست، وإذا قيل له هذا مكروه كذلك يقول لا بأسني ما دام مكروها فأمارسه، وبالتالي تهاون بدل أن يذكروا القرآن اهتم بالخشوع، إذن نهتم به ونحاول تحصيله، حتى لو قصرنا نحاول ونجتهد إلى أن نحصل هذا الخشوع. فيقول السيد عبد الملك: وأيضا يصفهم بالخشوع في صلاتهم، صلاتهم صلاة مميزة من حيث حضور الذهن، أحد أدنى شيء في الخشوع هو حضور الذهن، بحيث الشخص يعرف ماذا يقرأ، إذا قال الحمد لله، إذا قال يقول هو الله أحد إلى آخره، يكون حاضر الذهن في الكلمات التي يرددها، كذلك إذا دعا يكون حاضر الذهن، كيف يقول يا ربي أعطيني كذا وهو غافل عما يدعو إليه، هذا كأنه يستهزئ بربه. ولذلك ورد في الحديث إن الله لا يقبل دعاء غافل لاهن، غافل ولاهن عن دعائه. نحن في الدنيا شخص إذا ذهب إلى مثلا فقير يذهب إلى غني ليطلب منه، تجده يتوسل ويتضرع ويتكلم بكل ألوان اللباقة وهو حاضر الذهن تماما، ثم إذا سأل ربه يسأله بغفلة، طبعا هذا دليل على عدم الصدق في ذلك الدعاء. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لإقامة الصلاة وليس مجرد أدائها، فقال: لأهمية الصلاة تكرر الأمر بإقامتها في القرآن الكريم كثيرا، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتكررت هذه الصيغة في القرآن الكريم. وسنرى إن شاء الله عند الحديث عن الإنفاق باعتباره وسيلة من الوسائل كيف، لماذا الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة. يقول: وتكررت هذه الصيغة في القرآن الكريم، الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم في عدة سور، منها قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، تعالى لم يقل لعبادي يصلوا، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وعادة ما يقترن مع الأمر بالصلاة الأمر بالإنفاق والأمر بالزكاة في كثير من الآيات القرآنية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال الصالحة، يرتب طبعا هذا الترتيب له أهمية، يعني الشخص مثلا إذا كانت هناك أعمال فيبدأ بما يعني، وخاصة إذا تعارضت أوقاتها فيبدأ بالصلاة مثلا. يقول في الصلاة تأتي في رأس القائمة في مقدمة المواصفات والأعمال الأساسية، حتى في حال الجهاد الله تعالى لم يعذر المؤمنين المجاهدين عن الصلاة بل يصلون، وطبعا حتى وصف كيفية الصلاة، صلاة الجماعة ما يسمى بصلاة الخوف وهم في الجهاد، حتى المسايفة من الفقهاء من يقول حتى الشخص إذا اضطر إلى الصلاة وهو في حال القتال، في القديم كانوا يستعملون السيوف، قال حتى وهو في حال المسايفة يمكنه أن يصلي. يقول وكعنوان رئيسي حتى أنها تدل على ما بعدها من الاهتمامات والالتزامات العملية. يقول الله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ويقول وأن أقيموا الصلاة واتقوه. الله تعالى قدم الصلاة على التقوى باعتبار أن الصلاة وسيلة التقوى، التقوى ثمرة، التقوى هو ذلك الشعور، ذلك الشعور بالخشية وذلك الشعور بالورع، هذا يكون بعد إقامة الصلاة، لها دور كبير في تحقيق هذا الأمر، وهو الذي إليه تحشرون. يقول فيأتي هنا الأمر بشكل رئيسي ومباشر فيما يخص الصلاة، وأن أقيموا الصلاة، أدوا صلاتكم صلاة قيمة، أقيموا الصلاة بمعنى أدوا صلاة قيمة، وهو أمر بالصلاة نفسها وأن تؤدى بشكل قيم بشكل محترم، يعني مثل ما الآن مثلا في الطعام، يعني إذا جاءنا ضيف قد نقدم له الطعام هكذا بشكل فوضوي، ولكن قد نعدل له ذلك المائدة ونوفر له بطريقة معينة، وهكذا الصلاة اهتمام احترام تقدير، لأننا في ذلك المحل سنتصل ونتواصل مع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للمحافظة على الصلاة، فقال أيضا يأتي قول الله سبحانه وتعالى في المحافظة عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي حافظوا على الصلوات في كل الحالات، في كل الحالات المختلفة. والله سبحانه وتعالى قد شرع كيفية متناسبة مع مختلف الظروف التي يواجهها الإنسان لهذه المحافظة في كل الأحوال، مثلا في حالة المرض الذي يتعذر فيه أداء الصلاة كاملة من قيام وقعود وفق هيئاتها، شرع الله صلاة المريض، المريض يصلي بهيئة خاصة بحسب استطاعته، يعني حتى المرضى أنفسهم يتفاوتون، وكل مريض يصلي بحسب حالته بحسب استطاعته، من قعود إذا لم يستطع من قعود فهو مضطجع، وكذلك مثلا في حالة السفر بعيدا هناك أيضا صلاة السفر، وفيما يتعلق أيضا بظروف القتال المستمر الذي يتعذر معه مثلا أداء الصلاة وفق هيئاتها وأركانها المعروفة في حالة الأمن والاطمئنان، وهناك ما يتناسب مع تلك الظروف، والقرآن الكريم فصل في ذلك الأمر في تلك الظروف وكيفية الصلاة، وحتى كما قلنا في الجهاد ليبين أنه لا يمكن أبدا حتى في تلك الظروف لا يمكن ترك الصلاة. البعض ربما تجده يعمل ميكانيكي مثلا، يقول أنا كيف أصلي وأنا ثيابي دائما متسخة، يعني يقال له كيف يعني في الحرب وفي الجهاد وربما ثيابهم فيها دماء وفيها كذا ومع ذلك يصلي، لم يعذرهم الله سبحانه وتعالى، فكيف تعذر أنت؟ ثم تحدث عن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فقال الصلاة الوسطى يختلف المسلمون ما هي بين الصلوات، وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنها صلاة الجمعة في يوم الجمعة وفي بقية الأيام الظهر، طبعا لأن يوم الجمعة مهم جدا، وهناك سورة باسم الجمعة، ورسول الله عن القرآن الكريم إشارة إلى هذه إلى هذا اليوم. وقوموا لله قانتين، يقول قوموا في صلاتكم، وقفوا لأنها وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقفة لله بإخلاص بإخلاص لله تعالى. وكذلك هذا أيضا من الأوصاف التي ذكرت في القرآن الكريم، وهو القيام بإخلاص لله سبحانه وتعالى من أجل الله سبحانه وتعالى، مع الحذر من الرياء والدوافع غير الإيمانية، قانتين أي خاضعين لله سبحانه وتعالى، لأن وقفة الصلاة هي وقفة عبودية، تعبد لله سبحانه وتعالى وتعبير عن العبودية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني الله تعالى ذكرها أيضا حتى في القيام، كيف نكون، كيف يكون وقوفنا وقوفا مؤدبا ووقوفا يتناسب مع الحالة التي نحن فيها. ثم تحدث عن قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول في ظروف الخوف لها اعتبارها، ظروف الخوف التي قد يفوت وقت الصلاة بكله قبل أدائها، فتؤدى كما ذكر الله سبحانه وتعالى، رجالا أو ركبانا، رجالا لتمشون على أرجلكم أو ركبانا وأنتم راكبون بحسب الحالة. أيضا يقول جل شأنه: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. هناك أيضا: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني أدوا صلاتكم كاملة مع الذكر لله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، للملتزم كتابا يعني فرضا له أوقاته المحددة التي ينبغي مراعاتها وينبغي الاهتمام بها وتطبيق الصلاة بحسب ما أمر. يعني الشخص لا يصلي الظهر مثلا قبل أوانه، أو يصلي الصبح الفجر قبل أوانه، وهكذا. الله تعالى وضع مواقيت لهذه الصلوات. يقول: فيأتي للظروف، الظروف القتالية، ظروف الخوف، حالاتها التي لا تفريط فيها بالصلاة، وفي نفس الوقت تتلائم مع تلك الظروف والحالات. ثم تحدث عن معنى إقامة الصلاة وسبب تكرار الأمر بها في القرآن، فقال: الأمر بإقامتها في القرآن متكرر، يعني متكرر كثيرا، وما تعنيه إقامتها هو أداؤها خالصة لله كاملة، شروطها وفروضها والإتيان بها وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. الشخص لا يجتهد من عنده ويقول أصلي مثل ما يفعل القرآنيون الذين يسمون أنفسهم كذلك ثم يخترعون لأنفسهم طرق معينة، لا، هناك توضيح لكيفيتها واضح جدا، سنتناول إن شاء الله ذلك في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: سام اف ام،
0: كادر ومعرفة،
4: خطة ومنهج،
0: علوم ومعارف،
4: قضايا وتواصل،
0: جماهيرية تامة
4: ومنوعة بامتياز.
0: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: جارح بشليل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. العو العن يا مهلك فرعون العون، عونك على بني سعود ومن وراهم، الله ملك ومن تعظم هلك. يا بني سعود تعبروا من فرعون، تغافي الأرض وسعى فيها بالفساد والخراب والدماء. فرعون فرعون أعمالكم يا بني سعود أعمال فرعون، ذبح الأطفال، استحلوا النساء، قتلوا النفس المحرمة نفس ما بتفعلوه انتوا اليوم، ولا حد توقع ان اليمن هيستر منه هذا الفعل. ما حد مصدق منه. الله كما قد السحفل في الشيء سحف سحر حمر راح من فيكم. اليوم بنقول لكم تلقوا الضربة، ما احناش مفلتي ولا احنا راجعين وراء ابدا. فحين حصر عليكم وضرب، انتوا اضربوا صاروخ واحنا نرتب بدل 10 الحسن بعشرة امثالها. والله ما تلقوا الا من هذا الوقت وتلقوا من هذا الرز. بيض الله وجهكم في القوات المسلحة، اقلطوا ابدتم بس قد انتوا ذاك اخبار بعملكم. نهاية الكبر هكذا، الغرو غروركم من قطع النظير يا بني سعود. كم عدت سوى اليوم؟ أين تجو بوجيهكم قبال العالم؟ أنتم من خليتوا الشعب اليمني يرفع صوته عليكم، أنتم من خليتوا القوات المسلحة اليمنية تضربكم. اجبرتونا أنتم، جينا لكم بالاحترام، جينا لكم بالقبيل والجورة، جينا لكم بالدين بالإنسانية، ولا نفع معاكم ولا حاجة. فحنجر ما يرزي الرضل الله رضلي، وما يخرج البخور إلا أنا. كل واحد لكرامه، كل واحد له سمعته، كل واحد للشرف وعرض له. وإن أنتوا فعلتوا جرائم لا يعلم بها إلا الله في الشعب اليمني، محاصرا لها اليوم 12 سنة كما يصبروا الناس. كام 12 سنة؟ وانا خلق الله بيدوروا ما ياكلوا، وانتو زاق من حق خلق الله وبتدوها الملعون الوالد انترام يقتل المسلمي. فاحينه جروا، اي من جلودكم تقضوا، من جلودكم كان في ما في قصده. ولما حقوق الشعب اليمني عن انتزعها بل والشاذة ولا الثاني بالصمي بالقوة، والله ما انتم متين خطوة بالقوة بالقوة عن زوعها. وبنقول متحدي اخضعوا اخضعوا للحق، ما بنقول ولا بنطلب منكم مروه. القوات المسلحه خلوكم جاهزي مثل ما الشعب في ظهوركم جاهز مستعدي. صواريخ انتوا عليكم الصواريخ والمسيرات، اما الجيش احنا مستعدين، احنا الشعب. والناقد كل بيت فيه في وجع، ولا بيت وما هو سالي ابدا من ما قد فعلت السعود به. قلنا قد الناس لقوا الحر مر وذاقوا الصدق من تحت رأس السعودية وجورته. مراعي للشعب يخضع، أنت يا هين تتحكم على الأحرار على الأبطاء. بيض الله وجهكم يا ناس على وفاكم وعلى صبركم. مواقفكم فعلا تنحني لها هامات الجبال الشامخة، تسكن لها الرياح، مواقف مشرفة. بيض الله وجهكم، والقيادة ما بتحن ودرعت إلا وبتبسر رجاء وفية وفاء، وما تشت على جروح إلا الجماع. الصبر كيف ما كان، احنا ذا احنا ذا في الطريق فارضين إرادتنا محاصر للسعودية. وعن ضوي حقنا اليوم والله غطوة، ما يدك فيه أمرك فيه، من يغر على السعودية ها وإحنا ذا محاصر لهم. احنا قلنا البحر اسمع والوعد اسمع، بحر أحمر ووعد أغبر. جاتك ماذا حين هالغرق في كل بقعة على السعودية؟ بس على السعودية ولا ما بنحاكي حد؟ وما بنحاكي إلا السعودية، هي الذي قتلت النفس المحرمة، وهي الذي جوعت الشعب اليمني السعودي، وهي الذي نهبت ممتلكات وثروات الشعب اليمني السعودي من غيرها. وتسمع الكبير والصغير في الشارع بيقول لك السعودي عدو الأب والجد. اليوم نستنجم للأب والجد، وقفوا أراضينا نجرا وجايزا وعسي. كلمك دي هي ما عنقوا حسي نخول المواقف، قطف المحاضر ولا طوالها. بعد ما ترفعوا وتصرفوا وتتو وتعوضوا من غير دعوار، من غير ما حد يسمعنا، أراضي يمنية ترفعوا يديكم ماشي قدي محطة واحدة. إدلايت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل سام اف ام، الحكمة اليمانية.